رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

مجددين التأكيد على التزام سلطنة عمان الراسخ بدعم رسالة منظمة اليونسكو السامية التي تنسجم مع رؤية عمان 2040، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز دور المنظمة المحوري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام والمستدام وتعزيز قيم التسامح والتفاهم ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازنا وعدلا واستقرارا. معربين عن اعتزازنا بهذه المنظمة الدولية العريقة، موجهين الشكر لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة والقائمين عليها على جهودهم في خدمة الإنسانية، آملين للمنظمة دوام التوفيق والنجاح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وحياكم الله في برنامج صباح الشبيبة من إذاعة الشبيبة.
1: صباح المحبة، صباح الفخر، صباح الاعتزاز بسلطاننا هيثم رمز السلام، صباحنا عماني بامتياز، وصباحنا كذا دائما يكون إيجابي. شهر جديد يا جماعة، كل التهنئة لمواليد شهر يوليو، والحلو افتتحنا نحن كعمانيين شهر يوليو بهذه الكلمات الطيبة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

0: إذن مستمعين الكرام، مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبلي معالي الدكتور المدير العام لمنظمة اليونسكو ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم وسعادة السفيرة المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. وعقب ذلك مستمعين الكرام، اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه أيضا من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى القاعة الرئيسية للمنظمة، حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام لمنظمة اليونسكو كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة، ومشيدا بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل جلالته وعزه الله بإلقاء كلمة سامية فيما يأتي نصها: يسعدنا نتوجه إليكم بخالص الشكر لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وما عبر عنه معالي الدكتور مدير عام المنظمة في كلمته من مشاعر طيبة تنم عن عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو. جلالته إنه لمن دواعي الاعتزاز أن يكون اليوم في رحاب أن نكون اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي شكلت عبر تاريخها الطويل أحد أهم أعمدة السلام العالمي وبناء الجسور بين الثقافات، انطلاقا من رسالتها القائمة على خدمة الإنسانية جمعاء في مجالات العلم العملي المختلفة التي تطلع بها.
1: إذن فعلا هذه الأغنية آيات كذا بشكل مناسب نعمة عمر لعماننا. فعلا حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم الطارق حفظه الله ورعاه أكيد هو نعمة عمر لعماننا.
0: حفظ الله مولانا جلالة السلطان المعظم وأبقاه وحفظ عمان ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة أكيد أبرار.

0: آمين يا رب العالمين. وأيضا مثل ما ذكرنا عيد ومستمعينا يعني كذا نستقبل شهر يوليو بهذه الإيجابية وبهذه السعادة وبهذا الفخر العماني أكيد. فهنيئا نرجع نقول هنيئا لكل مواليد يوليو. ليش؟ لأن يوليو 2026 يا مختلف.
1: إذا بداية شهر جديد أبرار. أيوة. نقول 1/7/1 يوليو إن شاء الله نتمنى الجميع إن شاء الله تعالى أن يكون شهر التوفيق، شهر الإنتاج، شهر نقول اللي هو العطاء أيضا من العطاء.
0: أكيد.
1: وإحنا دائما كذا في صباحات سعيدة مع برنامج صباح الشبيبة، وأيضا نقول مع مستمعينا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية سواء كان على اليوتيوب أو منصة إكس، واللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، إحنا معاكم في صباح الشبيبة. عيد الخويطري، أبرار المشيفري، وأيضا في الإخراج المرئي الزميل العزيز عاهد الزجالي.
0: إذن الله يحفظكم جميعا وإن شاء الله توصلون لمشاويركم الصباحية. لكل من مثبت الموج على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار المجد.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة. نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يسعد الله صباحكم مستمعينا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. تحياتنا الصباحية لكم، نتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد في هذا الشهر الجديد وفي بداية شهر يوليو. أيضا نصبح على كل من يشاهدنا ويتابعنا على مرئيات الشبيبة، كل تحية لك يا العنود. العنود تقول صباح السعادة وسلام للصباح للحياة للبدايات المزهرة والتفاصيل اللي تصنع يوم لطيف. نتمنى لك يا العنود صباح لطيف ويوم لطيف لك ولجميع المستمعين. أيضا نصبح على الأستاذ أمجد طبعا، وكذلك الأستاذ محمد الشبيبي، وأيضا لسالم الجابري، ومثل ما ذكرت أمجد الهنائي. أمجد الهنائي يقول صباح القمم والهمم العالية. أنا حابة أعيد أن المستمعين مستمعي الشبيبة ما شاء الله صباحهم وايد عالي، وأكيد أكيد. إحنا بعد
2: أكيد إحنا مع الصباحات
1: أكيد
2: ومع المتابعين مثل ما ذكرتي أبرار. وخلينا أيضا نرحب باللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية، أكيد هناك في اليوتيوب وأيضا على منصة إكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واللي مثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان على 98.5. مستمعينا نرحب أيضا بأم تالا من ليبيا، تصبح علينا بالخير وتصبح على أهل عمان. أهلا وسهلا أم لي أم تالا من ليبيا، وأيضا لمحمود الحراسي، وصباح الخير أيضا لعلي المعني. نصبح عليك بالخير يا أخويا علي. وعلي يقول أنا حاول أتصل فيكم معنا على الخط على 24990000. نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أجمل صباح حقيقة.
2: الله يسعدك. الله يسعدك ويحفظك أخوي أحمد. كيف الحال؟
3: مفاجأة هذه.
2: والله ما أعرف.
3: صراحة مفاجأة، أنا يعني دخلت على البرنامج شفت موجودين، استغربت.
2: بتحصلنا في كل وقت أحمد. في كل وقت إن شاء الله. إيش أخبارك الغالي؟
3: والله الحمد لله سعيد. أخباركم؟
2: كيف صحتكم إن شاء الله طيبين؟ ها على الدوام إن شاء الله وصلت. أحمد تسمعنا من سماعة، أفضل تسمعنا من سماعة التليفون الغالي لأنه يتردد معنا الصوت ترى.
3: لحظة شوية شوف إيش
2: مشكلة. ولا يهمك. إذن هذا
3: الحين واضح يا سبعي؟
2: الحين واضح بعده ما زال يتردد الصوت أحمد عندنا.
3: واضح الحين؟
2: الحين تمام.
3: أوكي تمام.
2: تفضل يا أحمد.
3: زين، انتوا طرحتوا موضوع اللي هو الاهتمام صح يا سعيد؟
2: اكيد كلنا نحب الاهتمام احمد، كلنا نحب احد يسال عنا يطمن علينا ويكون موجود في تفاصيل يومنا. بس السؤال هل كل اهتمام مريح؟ في ناس تشوف ان الاهتمام حب واحتواء، وفي ناس تشوفه ضغط مراقبه احيانا اختناق. سؤال حلقه طبعا. اليوم الاهتمام الزايد هل يضايقك ام يسعدك يا احمد؟
3: شوف دائما الاهتمام هو تعبير عن محبه، ولكن الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. يعني كل إنسان لما يجد الاهتمام يفرح، لكن إذا زاد الاهتمام هذا في بعض الأوقات ممكن يتحول إلى شك. يعني أكيد. أنا أرى اهتمامك فيني وكثر اهتمامك فيني شك فيني. يعني الشيء المفروض ما يعني إلى حد معين إذا تجاوزه بينفهم غلط. الشيء الثاني، في ناس طبيعتهم يحبوا يأخذوا مساحتهم الشخصية، كثر اهتمامك وكثر أسئلتك وكثر تضايقهم تخليهم إنهم هذا للناس ما ماخذين راحتهم.
2: بالضبط.
3: فلا بد يكون الاهتمام هذا بقياس، ويكون الاهتمام في وقته وفي محله. وفي شخصية وفي شخصيات عصبية ما تتحمل، يعني حتى لو أنت اهتمامك محبة ولكن هم يرون من نظرة أخرى أو من زاوية أخرى. وكثر اهتمامك فيه يزعجهم، فلا بد يكون الاهتمام في وقته. حتى طريقة الأسئلة، مثلا انت وين كنت، وين رحت، وين جيت، ناس ما يحبوها. يعني ممكن تسالهم بطريقه ثانيه، يعني كيف كان يومك، كيف كان كذا، يعني اسئله عامه ما تتعمق او ما تكون اسئله محدده، بحيث انه ما يكون هذا الانسان يشعر انه في استقواب. أزين. أو في تحقيق.
2: أحمد أنا فهمت من كلامك إنه الاهتمام الزايد ممكن يتحول إلى نوع من الشك يعني.
3: هي طبعا ممكن يتحول نوع من الشك ممكن يتحول نوع من الضغط، ممكن يكون تقليل من الشخص أيضا. كسر الاهتمام الزايد خاصة في مرحلة عمرية إنسان فيها بالغ وإنسان فيها فاهم الحياة، غير عن لما يكون طفل غير
2: صحيح.
3: طفل صغير كثر الاهتمام بيختلف، هناك بيكون ناحية في أكثر إيجابية، أما في الشخص البالغ الفاهم الحياة كسر الاهتمام والأسئلة والضغوطات وتحاول مرة تكون محوط عليه، هذا معناته تقييد، وهذا معناته يدخل فيه الشك ويدخل فيه إنك هذا الإنسان ما عطنه استقلالية وأمور كثيرة. يعني الشيء مثل ما يقول الغيرة، كل ما زالت عن حدها يعني وصلت الأمور ثانية.
2: أكيد أحمد، سعيدين بسمع صوتك وبمداخلتك وإدراك للحلقة
3: بصراحة، بسمع أصواتكم وبهالمفاجأة الجميلة اللي شاركتونا فيها.
2: الله يسعدك
3: صباح النشاط.
2: الله يسعدك بارك. شكرا جزيلا أحمد، شكرا.
3: الله يحفظك.
2: في أمان الله، مع السلامة. وعلى 2499-00-00 نقول السلام عليكم، صباح الشبيبة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الأنوار.
2: أهلا وسهلا أبو سلطان، كيف الحال؟
4: نعم كيف يستاهل، شخباركم؟
1: صباح المحبة أبو سلطان، كيف الحال؟
4: الحمد لله، شخباركم أنتم كيفكم؟
1: مرة عالي العال، تعودنا عليك يا أبو سلطان نسمع صوتك على البرنامج المسائي، فاليوم إحنا محظوظين إن أيضا سمعنا صوتك في البرنامج الصباحي صباح الشبيبة.
4: بأمان اليوم البرنامج يعني كما تقول بطعم آخر، محلين ما شاء الله عليكم.
1: تسلم.
2: الله يسعدك يا أبو سلطان، وإحنا سعيدين أكيد دائما سماع أصواتكم في مختلف برامج إذاعة الشبيبة، هي وقود كل البرامج.
4: والله هذا من طيبكم ومن إحسانكم من تواضعكم طال عمركم.
2: الله يسعدك ويحفظك يا رب.
4: كل عام وأنتم بخير، بداية شهر يوليو
2: وأنت بصحة وسلامة.
4: شهر يوليو آمين.
1: وانت بخير يا أبو سلطان. أبو سلطان أكيد عرفت موضوع حلقتنا لليوم، الاهتمام الزايد هل يضايقك ولا يسعدك؟
4: هو الاهتمام الزايد يؤدي إلى أحيانا إلى نتائج عكسية، يعني مثل يعد الطرف الآخر عليه أو يشعر بالضغط أو يظن أنه في حاجة يعني حاصة عنده. ولما يكون الاهتمام كما تقول معتدل تؤدي إلى علاقات مستمرة بين الطرفين بالتقدير والاحترام والمحبة.
1: نعم، إذن من خلال كلامك أبو سلطان أن التوازن مطلوب، بس أحياناً أبو سلطان البعض شو يقولك أنا بزيد اهتمام عشان نقرب ونقوي من العلاقة أكثر، لكن بعدين يتفاجأ أن كثرة الاهتمام الزايد يالس يبعد العلاقة بدل ما يقربهم أكثر.
4: بالفعل، يعني إذا شيء لازال عن حده ونقلب ضدك
1: فعلا.
4: يعني انت لما انك تروح تسال عن هالانسان صبح ومساء وليل شوي صعبه، يعني يحس انه هو في امر يعني حاصل عنده او شيء، او ان هالانسان قاعد كيف تقول يتدخل في خصوصياته او انه يراقبه او شيء مثل هالقبيل يعني. لكن لما يكون معتدل تكون اكثر العلاقه تتقوى اكثر بالاحترام والتقدير والمحبه بين طرفين.
1: فعلا صحيح، ومثل ما ذكرت أبو السلطان إن الاحترام والتقدير هو نقدر نقول حن أساس نجاح كل علاقة، والاحترام والتقدير طبيعي يكون فيه يعطي الواحد مساحة ويكون فيه توازن كذلك.
4: بالفعل.
1: يعطيك العافية وسعيدين أكيد مشاركتك أبو سلطان.
4: يوم سعيد إن شاء الله.
1: يومك سعيد يا رب.
4: إن شاء الله صباح الشبيبة تكون موجودين متواجدين إن شاء الله.
2: الله يسعدك الغالي، الله يسعدك وشكرا إنه سعيدي بسمع صوتك.
4: طالب الإدارة إنه يكون عيد وأبرار خلاص يعني صباح
2: على رأي الساعة والخير والبركة أيضا في الزملاء. شكرا لك يا أبو سلطان، الله يسعدك يا رب.
4: العفو أبوي.
2: الله يسعدك. يومك سعيد الغالي، شكرا شكرا. آمين. في أمان الله، مع السلامة. إذن أبو علي أحمد قال إنه الاهتمام زايد ممكن يتحول أبرار إلى نوع من الشك وكثرة بالضبط. الأسئلة وكذا،
1: لأن شوف الاهتمام الزايد طبيعي عيد أنه بيكون فيها أسئلة، وين رحت، وين جيت، الساعة كم، من تكلم، هم يفكرون إن هذا معناته اهتمام، لكن لا، هذا شك. إذا أنت يعني كواثق من الشخص اللي عندك مفروض ما تسأل هذه الأسئلة.
2: أكيد.
1: يكون في توازن، تعطيه المساحة الخاصة.
2: وبعدين باختلاف أيضا المرحلة العمرية، يقول لما نكون بعد يعني خلاص الشخص لما يكون عاد يعني فهم الحياة.
1: أيوة.
2: وفهم يعني وخاض مثلا تجارب في الحياة وكذا، خلاص الأسئلة يعني نوعية الأسئلة حتى أيضا المطروحة للشخص مثلا من خلال اهتمامك به. أم تالا تقول أحب الاهتمام يا ريت من يهتم فيني. أم تالا أنت في صباح الشبيبة ومع إذاعة شبيبة الاهتمام إن شاء الله موجود.
1: الاهتمام موجود أكيد مع الشبيبة دائما مثل ما نقول نحن دائما مشاركاتكم اتصالاتكم ورسائلكم هو حبل الوصل ووقود الشبيبة دائما. الرئيسي نصبح عليك الرئيسي. الرئيسي يقول على موضوع حلقتنا اليوم هل الاهتمام الزايد يضايقك ولا يسعدك؟ فيقول الرئيسي الاهتمام الزايد يضايق بصراحة.
2: الاهتمام الزايد يضايق.
1: يضايق. أيضا العنود تقول نعاتب ولا نطلب الاهتمام لأن الاهتمام بعد الطلب مجاملة. أنت إيش رأيك؟
2: هي يعني ما فعلا مثل ما قالت من المرسلة.
1: العنود
2: فعلا العنود مثل ما قالت إنك أنت ما تطلب الاهتمام من الشخص الآخر من الأطراف الآخرين. الاهتمام كذا يجي.
1: بالضبط.
2: بس ما يزيد عن حده. نتفق على أنه ما يزيد عن حده.
1: ما يزيد عن حده أهم شيء. كذلك ياسين صبح عليك ياسين يقول الاهتمام الزائد مع الوقت يسبب إزعاج ويخرج عن الطبيعة. ففعلا ممكن الأغلب متفق أن الاهتمام الزايد ترى يالس يضايق الشخص. كذلك عبد الرحمن الهنائي نوجه لك تحية أكيد يقول يمكن أن يسعد أو يضايق بناء على طريقة تقديمه ومدى تقبل الطرف الآخر. يعني ممكن البعض يقول لك أنا عادي عندي الواحد يهتم فينا حتى لو كان اهتمام زايد يعني ما راح أنا أضايق ولا أي شيء. فسبحان الله تختلف الآراء وتختلف الـ أيضا الوجهات النظر حول هذا الموضوع. كذلك سالم الجابري يقول الاهتمام هو التعبير بس إذا زاد عن حده انقلب ضده. بس أهم شيء العفوية. يقصد حلو الاهتمام يكون بعفوية يعني يكون نابع عن محبة بعفوية بدون أي تكلف.
2: أكيد بدون أي تصنع مثل ما قلت يا أبرار. وهذا أيضا صباحات سعيدة من وردة. أهلا وسهلا فيك علي المعني الزميل العزيز. أهلا وسهلا بك يا علي. أيضا صباح الخير. ونقول أيضا صباح الخير هنا لبنت محمد من دولة الإمارات وتحية لحامد عبد الله الثقفي.
1: أكيد تحياتنا لهم. وكذلك عبد الرحمن الهنائي يوجه كذا تحية صباحية لمستمعي الشبيبة ويقول مع إشراقة شمس هذا الصباح صباح الأربعاء ومن منبر إذاعة الشبيبة نحييكم بتحية الأمل والتفاؤل. صباحكم طموح يعانق السماء. كل تحية لك يا عبد الرحمن الهنائي. وأيضا العنود بما أن مواليد شهر يوليو فهي تذكر أن مواليد شهر يوليو هم النصف الآخر لاكتمال القمر.
2: هي عاد اليوم عاد
1: خاطرك يا العنود.
2: شكلك كذا أبرار أنت.
1: أنا صار لي أسبوع أقول وتلميحات لكم أسبوع عيد.
2: وعابر طبعا اللي هو عبد الرحمن الهناء يقول مع إشراقة شمس هذا الصباح ومن منبر إذاعة الشبيبة نحييكم بتحية الأمل والتفاؤل وصباحكم طموح يعانق السماء. صباحك سعيد يا عبد الرحمن. وأيضا هذه رسالة من علي مرة ثانية علي المعني. نصبح عليك بالخير يا علي على 24990000. نقول صباح الشبيبة. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. صباحكم الله بالخير.
2: يا أهلا وسهلا.
5: الأخبار
2: الحمد لله بخير.
5: منورين الصباح ما شاء الله.
1: نورك. نورك يا سعد.
2: سعد أهلا يا سعد. أهلا
5: فيكم.
2: هاي يا سعد
5: كيف الحال؟ طيب
2: على وين كذا مشوارك الصباح يا سعد؟
5: والله شوي على السوق كانت.
2: على وين؟
5: على السوق.
2: على السوق. يا سلام. سعد من وين انت ذكرنا؟
5: من بركة.
2: من بركة. رايح يجيب سمك ترى.
5: اكيد
1: على طول عرفت عيد.
2: خلاص معروف ذا الوقت اصلا. على السمك الطازج مرة. وصل خلاص السوق يعني سعد ولا بعد؟
5: لا والله بعد وقفنا شوية على جنب قلنا نكلمكم.
2: يلا زين بالسلامة إن شاء الله.
1: سعدنا هذه المكالمة سعد. سعد احنا حابين نشكرك على هذا التفاعل الكبير وعلى نشرك أيضا لموضوع حلقة اليوم على صفحاتك الخاصة.
5: العفو.
1: سعد شو رأيك بالموضوع الاهتمام الزايد؟ هل يضايق سعد ولا يسعده؟ لأن في ناس وايد يحبون الاهتمام الزايد ترى.
5: والله في أحيانا في بعض الأسئلة ما تصلح يعني مثل قلت وين رايح استحكم صاحي. فهذه بعض الأحيان
2: تضايق. هاي ساعة تضايق
5: بعض تسوي بعض الشك يعني.
2: أيوه.
5: أحيانا فيختلف الاهتمام من شخص لشخص مثلا من الأم للولد أو من الأب للولد أو من صديق لصديق أو صديق لصديق ولا يعني يختلف في نوع الاهتمام.
2: بالضبط في نوعية الاهتمام. كلامك صحيح يا سعد.
5: نوعية الاهتمام يختلف
2: يعني. زين كده
5: أحيانا بعض الأسئلة يسوي بعض الشيء
2: مثل ما قلت سعد، بس احنا في هذه الصباحات ما اريدك تكون متضايق يعني، والاهتمام ترى زين.
1: نبكم مستانس وتتسوق وانت مستمتع.
5: لا والله مستانس بهذه البرنامج
2: الجميل. الله يسعدك يا الله. احنا سعيدين بسمع صوتك سعد اكيد، وسمع اصوات ايضا المتابعين والمستمعين، وان شاء الله تعالى تسوق ممتع سعد
5: ان شاء الله. ما تبي سويك اجيب لك؟
2: والله ما غلط.
1: اذا بتجيب صوب الشبيبه ليش
2: لازم ارسل لك الموقع بعد اللوكيشن؟ ها
5: سالفه محمد ولا احمد جاب يقول لك
1: احمد احمد
2: ايوه
1: خلاص مسكوها عليك عيد مسكوها عليك
2: بعدهم يذكروها تذكرها يا سعد.
5: والله
2: انا عشان كذا احمد الحين ما اساله يعني وين رايح ومن وين جاي وكذا.
5: اقول لك
2: بس قلت انت خلاص قلت اصلا سعد.
5: طيب
2: الله يسعدك يا سعد، شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافيه سعد،
2: صباحك سعيد وبالتوفيق ان شاء الله.
5: اجمعين ان شاء الله
2: في امان الله، مع السلامه.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: صباحات سعيدة مستمعي الكرام وكل من يتابعنا ويتابع برنامج أكيد صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة. وهذه تحيات صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس. وأكيد للمثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، أما في ظفار على 98.5. وأكيد مستمعين الكرام نرحب وأكيد نسعد بسماع أصواتكم في مشاركتنا طبعا في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم من صباح الشبيبة على رقم 24990000. مستمعين الكرام نروح للحديث عن حملة اختر صح، كيف تختار المنتج الصحي. معنا بالاستوديو الأستاذ شبيب الكلباني أخصائي تغذية بوزارة الصحة. نصبح عليك بالخير أستاذ شبيب.
1: الله يصبحكم بالخير، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله بخير ودورنا في برنامج صباح شبيبة وإذاعة شبيبة، أيضا نقول لك بداية شهر جديد.
1: الحمد لله رب العالمين، الله يحفظكم جميعا،
0: نسأل الله التوفيق وأيضا السعادة بإذن الله. مباشرة كذا دكتور شبيب، أستاذ شبيب، ما فكرة حملة اختر صح والهدف من إطلاقها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي حملة توعوية أطلقها مجلس الصحة الخليجي خلال فترة من 28 يونيو إلى 11 يوليو. هي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية اختيار اتخاذ خيارات صحية ذكية في التغذية والنشاط البدني، وطبعا هي بناء على نمط حياة صحية ما تتطلب تغييرات كثيرة، ما مكلفة كثير، ممكن تستغل التطبيقات الرقمية اللي هي تدعم السلوك الصحي. وهي تسعى أيضا إلى تمكين الأفراد من التعامل بوعي أكثر من بين من بيئتهم اليومية والرقمية.
0: زين أستاذ شبيب، متى تقريبا بدأت الحملة؟
1: بدأت الحملة من تقريبا 28 يونيو اللي هو من شهر الماضي،
0: من ثلاثة أيام كذا، ومستمرة إلى اليوم 1/7
1: إلى 11 يوليو.
0: نعم. زين أستاذي، كيف ممكن للفرد أنه يطبق هذا المفهوم اختر صح في حياته اليومية؟
1: يعني أهم شيء أنه لما يعمل التغيرات يعملها بخطوات بسيطة وأشياء هي قابلة للتنفيذ. إيش معنى قابل التنفيذ؟ يعني ما مكلفة كثير وفي البيئة المحيطة به ويستخدم الموارد والمصادر اللي موجودة حواليه. مثلا بعض الممارسات اللي نحن نحبذ بها من خلال هذه الحملة: تخطيط المسبق للوجبات، قراءة المعلومات الغذائية عند التسوق، اختيار البدائل القيمة الغذائية الأعلى، وطبعا تقليل الأطعمة العالية السكر ودهون الملح. طبعا كل هذا رح يجي من خلال الممارسة، بالبداية رح تكون صعبة لكن رح يتعود عليها الفرد.
0: جميل. مع انتشار التطبيقات والمنصات الرقمية أستاذ شبيب، يعني حنا نشوف هذه المنصات كيف جالسة تأثر على مثلا قراراتنا الغذائية.
1: هي طبعا أصبحت جزء لا يتجزأ من نظامنا، خصوصا مع انتشار التطبيقات، توصيل الطعام، تسوق الإلكتروني، ترتيب الخيارات. ويعني من هذا الجانب يعني هو مهم الانتباه إلى حجم الوجبة وعجم اتخاذ قرارات غذائية متسرعة. يعني خاصة تعرف أنت الواحد دائما في فترة الدوامات وبالانشغال بيضطر
0: إنه إلى الوجبات السريعة.
1: أيوة يضطر أيوة نعم. لكن طبعا في جهود إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل مع هذه الحملة رح نخلي القرارات هذه تكون أسهل وقابل للتطبيق.
0: وموجود التطبيق أستاذ شبيب في منصات التواصل الاجتماعي خاص باختر الصح، يعني حملة اختر الصح.
1: في الوقت الحالي احنا جالسين نأسس هذا الشيء، يعني في في في خطة جالسين نأسس.
0: جميل. وكيف ممكن التقنية أنها تساعدنا على زيادة النشاط البدني؟ إذا كنا نتكلم احنا في فترة الصيف.
1: أيوة نعم. التطبيقات اللي هي تساعد على النشاط البدني، تحسب لك السعرات الحرارية، تحسب نبضات القلب، وهي تطبيقات مختلفة موجودة في الهواتف، موجودة في الساعات. وخاصة انه هو للأسف ان النشاط البدني قليل جدا واقل من للأسف التوصيات العالمية اللي هي 150 دقيقة في الأسبوع، 5 مرات في الأسبوع. هذا بالنسبة للشخص اللي يريد يحافظ على وزن سليم، اللي باغي يخف وزنه عاد بيحتاج إنه يتخذ جهود أكثر. فمن خلال هذه التطبيقات بتساعد كثير عشان معرفة يعني كم السعرات الحرارية اللي خسرها، كم الخطوات اللي مشاها، إنزين وأشياء كثيرة بعد نبضات القلب، لأنه يعني في دراسات تقول إنه في بعض الفئات العمرية نبضات القلب لازم ما تزيد عن الماكسيمم.
0: جميل،
1: فهمت عليه.
0: معنى ذلك إنه في رسالة مثلاً تقدمها الحملة حول ممارسة النشاط البدني أستاذ شبيب؟
1: النشاط الرياضي ما شرط أني أنا أروح نادي رياضي أو صالة رياضية وأكلف على نفسي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البلد الحمد لله رب العالمين، بالإضافة إلى المدن نفسها في المناطق المناظر الطبيعية وفيها البحار وفيها الأفلاق وفيها الجبال، والحمد لله الواحد يعني ما لازم يكلف على نفسه، يقدر يستغل هذه الفرص في المشي في الجري. إنزين حتى هو الجو ما يعتبر أصلاً عذر، اللي حاب مثلاً يمارس رياضة في مكان يعني ممكن يستخدم المولات
0: الحين كثير فعلاً مثل ما تفضلت أستاذ شبيب، الناس اليوم أغلبها يعني تجنب الجو الحار طبعاً كذا يروحوا يلقوا طبعاً إلى المراكز التجارية ويقوموا بعمل الرياضة وممارسة
1: ممكن يستغلوا هناك ممكن يستغلوا الهواء الطلق يعني في أول الصباح أو آخر الليل. فيعني الرياضة في متناول الجميع، وأيضا حتى البيت الحواري كلها ممكن واحد يعني يستخدمها.
0: زين، الغذاء الصحي أستاذ شبيب ما ممكن يكون مثلا اختياره مثلا مكلف دائما، أو نقول مثلا مكلف يمكن ربما يكون يناسب فئة معينة، الفئة أخرى ما يناسبها مثلا؟
1: هذا سؤال جيد ما شاء الله، بصبت أني أنا أخصائي تغذية زين تقريبا 20 سنة في هذا المجال، وأتكلم مع مرضى أتحاور معهم يكون في بين تواصل. إنزين، هل الغذاء الصحي مكلف دائما؟ ما شرط إطلاقا. الغذاء الصحي هو عبارة عن أنك تأخذ من كل المجموعات الغذائية باعتدال. إنزين، ومهم جدا أن نتناول كميات كافية من الألياف، والألياف طبعا تجي من الخضار والفواكه والطحين الطحين الأسمر اللي هو الكامل.
0: أيوة.
1: إنزين، ما الأسمر باللون يعني الأسمر بالكامل.
0: بالضبط.
1: إنزين، وهذه الأشياء إن شاء الله ما راح تكون مكلفة، خاصة إنك تتناول اللي هو المنتج المحلي.
0: أنا أستاذ شبيب بس توضح لي، هي اللي هي مثلا الأسمر بالكامل، ما اللي إحنا مثلا لاحظه اللي هو مثلا الخبز وغيرها من أنواع الخبز، نلاحظ أن إحنا نتوجه مباشرة للخبز نقول لك الأسمر، هل بأنواعها يعني هي يعني اللي نقول مثلا تكون اختيارنا؟
1: المهم جدا ان لما اتناول الخبز الاسمر، اولا الكميه مهمه جدا. انزين، انا ما اروح اتهور فيها كثير بس عشان هي جاي من مصادر الياف عاليه وكذا، ولكن عشان اللي هي الحبوب الكامله فيها كل فيتامينات والمعادن وما ما ما تم معالجتها.
0: جميل.
1: عكس الابيض الخبز الابيض. طيب، فانا مهم جدا ان ادخل هذه الاشياء، لان انا اذا دخلت كميات كافيه من الالياف راح احافظ على وزن سليم، راح انظم السكر عندي، ما راح يصير جلوكوز سبايك، وايضا راح اقي نفسي من الامساك، وايضا اتخلص من الفضلات.
0: جميل.
1: للعلم يعني فمهم جدا هذا يدخل في نظام الغذائي، وايضا من ضمن النظام الغذائي السليم ايضا اني ما اتناول كميات بروتين حيواني عالي. زين، في اغلب الدراسات تقول لازم ننوع من الطرفين يعني.
0: جميل.
1: عادل هو نباتي طبعا يعني هذا امر اخر، لكن بشكل عام لازم ننوع من الطرفين، اللحوم والدواجن والاسماك، لكن ايضا البقوليات.
0: جميل. استاذ شبيب بالارقام كذا لو نقول مثلا في اليوم كم تقريبا اللي يترددوا مع الاستاذ شبيب اللي اخذ الاستشاره؟
1: في الوقت الحالي انا لما كنت اشتغل اخصائي تغذيه يعني فول تايم، كان تقريبا يمكن 8-9 مرضى في اليوم. يعني لما كنت اشتغل في العياده الخارجيه.
0: أيوة.
1: وانا اصلا يعني كان جزء من عملي بعد اشتغل مع مرضى غسيل الكل المعتمد على الغسيل، فكانوا هذيل ناس اشوفهم يعني بشكل مستمر الا لما تكون في حالات جديده تجي.
0: بالعافيه ان شاء الله.
1: الله يعافيك.
0: كيف تسهم سياسات الوقايه مثل الضرائب على بعض المنتجات غير الصحيه في دعم الخيارات الصحيه استاذ شبيب؟
1: الضرائب مش بس هدفها ان تخلي الواحد يقلل من استهلاك المنتجات الغير صحيه، لكن ايضا هي تريد توعي الفرد في بطريقه غير مباشره. انزين، ان هذا المأكولات اللي فيها سكريات اضافيه راح تاثر عليه على المدى البعيد، وتخليه هو الفرد وحده هو يقرر بنفسه شو اللي افضل، لانه هو انا بصفتي كاخصائي تغذيه افضل مشروب هو الماء او الحليب او اللبن.
0: حتى مثلا ممكن الحليب واللبن استاذ شبيب تبدا بيومك مثلا من بداية اليوم؟
1: ممكن يعني بشكل عام. أيوه ممكن، لكن طبعا
0: هل يغنيك مثلا عن الماء؟
1: حليب وش؟
0: الحليب أو اللبن مثلاً.
1: أيوه.
0: في يعني إحنا ما نقول في نفس اللحظة أنك تتناول أنت مثلاً الحليب أو اللبن.
1: أيوه.
0: أكيد يعني ما نقول إحنا في كل الأوقات.
1: أيوه.
0: ولكن بالنسبة للحليب واللبن يعني في أوقات معينة المهم إنه الفرد مثلاً يحرص على تناولهم.
1: ما شرط أن يكون في وقت معين. زين لأن هي التوصيات العالمية في كل مكان سواء كانت المحلية أو العالمية إن نشرب نستهلك حصتين أو ثلاث حصص من منتجات الألبان. ومن ضمنها يعني كوب حليب وعاد بقية اليوم عاد سواء كان الجبن الطبيعي أو الروب أو ما شابه.
0: طيب أستاذ شبيب الفئات اللي يستهدفها حملة أختر الصح وليش؟
1: هي تستهدف في الوقت الحالي طلبة الجامعات الموظفين والمتزوجون حديثا. يعني هذه الفئة يمكن تقول من 18 إلى يمكن 40 سنة كذا تقريبا. إنزين وليش استهدفنا هذه الفئة بالذات؟ لأن هي تتشكل فيها الكثير من العادات اليومية مثل طريقة التسوق، اختيار الوجبات، إدارة الميزانية، مستوى النشاط البدني. عاد بعدين بعد سن 45 خلاص الواحد يكون اكتسب هذه العادات. يعني
0: في أعمار معينة يعني دكتور أستاذ شبيب
1: اللي هي هذه من 18 إلى 40 تقريبا.
0: 18 إلى 40
1: أيوة. يعني هذه الحملة تستهدف
0: هذه الفئة المستهدفة يعني.
1: أيوة نعم.
0: أهمية الاختبار السلوكي التفاعلي ضمن الحملة أستاذ شبيب؟
1: طبعا هو أحد الأدوات المهمة في الحملة لأنه هو يساعد مشاركين على تقييم عاداتهم الغذائية ومستوى وعيهم تجاه الخيارات الصحية. وطبعا من خلال الإجابة على مجموعة الأسئلة يحصل المشارك على توصيات عملية مخصصة تساعده على تحسين قراراته اليومية سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات التوصيل.
0: جميل.
1: أو حتى يعني تعطيه شوية بيانات عن النشاط البدني هو يستهلك.
0: وليش تركز الحمل على الوعي بالقرارات اليومية الصغيرة؟
1: لأن
0: في قرارات صغيرة ربما تكون هي الأصعب من القرارات الكبيرة أو هي بداية القرارات أستاذ شبيب.
1: لأن القرارات الصغيرة اللي هي يعني اللي واحد يتخذها إنزين هي اللي راح تحقق فرق كبير. أنا حتى مثلاً مرة ثانية يعني لما كنت أنا أخصائي تغذية لما تيجي أنت يعني تعطي استشارة تغذوية لمريض سكري على سبيل المثال واحد عمره 40 ولا 45 وتبدأ يعني تعطي كل الإرشادات وكل القرار وتخليه يسويها كلها في وقت واحد يعني خلينا نكون واقعين ما رح يتشجع كثير.
0: صحيح.
1: تعرف يعني هي عبارة عن أخذ وعطاء. إنزين ناقش مع بعض شو هي الممارسات اللي ممكن نبدأ نسويها من الآن. إنزين ويعني هو حسب اللي هو يستطيع عليه المريض إيش الحالة المادية ماله. إنزين فمن خلال هذا قام نبدأ بقرارات بسيطة كذا وبعدين عاد نبني عليها. فلهذا السبب يعني قرارات بسيطة من بادئ الأمر هو شيء أساسي يعني.
0: أكيد صحيح. وإحنا من قرارات صغيرة هذه ممكن تصير معنا أشياء كبيرة. أستاذ شبيب إحنا كنا نذكر أيضا اللي هو قول مجلس الصحة الخليجي. ليش تعد هذه الحملة مهمة في السياق الخليجي؟ يعني هي تعدت سلطنة عمان.
1: أيوة نعم. نسبة السمنة في دول مجلس التعاون الخليجي يعني في ارتفاع للأسف الشديد. إنزين وإجمالاً هي تتراوح النسبة بين 31% إلى 43% بين السكان. السمنة هي تعرف على أن هي الوزن على الطول التربيع إذا المعدل هو 30 فما فوق. يعني هذه تسمى سمنة.
0: هذا المعدل؟
1: أيوة نعم. إنزين فمن
0: لاحظين يعني بشكل عام في مجلس التعاون اللي هي السمنة.
1: أيوة نعم.
0: أكثر انتشار.
1: وهذا المعدل إنزين يقول لك
0: اللي هي الفئة العمرية أيضا أستاذ شبيب اللي ذكرت أنت من 18 إلى 40.
1: نعم نعم بالضبط. أيوة نعم. وطبعا هو السمنة لا زالت أصلا حتى موجودة تحت 18 سنة وفوق 45. يعني للأسف إنه السمنة في الزيادة حتى عند الأطفال والمراهقين. استهدفنا هذه الحملة في الوقت الحالي عشان نركز على فئة معينة وبمشيئة الله تعالى في خطط مستقبلية إن تتوسع لأعمار مختلفة أيضا.
0: في توجه إلى نقول إنه إن شاء الله راح تصبح يعني على المستوى الدول العربية والوطن العربي
1: بإذن الله بمشيئة
0: الله إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. نعم. إذن أستاذ شبيب الرسالة اللي يوجهها مجلس الصحة الخليجي للجمهور من خلال حملة اختر الصح.
1: أيه.
0: إيش هي رسالتكم؟
1: تبدأ من الفرد نفسه. إنزين من القرارات اليومية اللي يتخذها الفرد نفسه ومثل ما قلنا ما نتسرع ما نتهور. أنا لما أسمع أني أنا عندي سمنة مفرطة أو عندي ارتفاع سكر عالي ما معناته أن هذا نهاية العالم. ما معناته هذا أني أنا لازم أسوي أشياء كثيرة ومكلفة ومثل ما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأبدأ بأشياء بسيطة. وبالعكس أصلا يعني خاصة اللي هو عنده السكري، هم التوصيات الطبية تبدأ أول شيء بتغيير النمط الغذائي، يعني هذا السكر النوع الثاني، أبدأ بالتغييرات الغذائية والرياضة أول شيء، وأشوف إذا قدرت أستمر على هذا المنوال بدون أدوية، بعدين طبعا الطبيب يحدد هذا الشيء فيما بعد. فمهم جدا انا اقدر اسوي هذه التغييرات البسيطه، ممكن ادخل شوي، اتخذ القرار من بكره مثلا انزين اني اخذ لي كوب او كوبين سلطه مع الغداء ومع العشاء، هذا الشيء
0: يعني الشيء. الواحد ما يكلف على نفسه مثلا،
1: يقول مثلا ممكن اقول اذا انا عادة اشرب مشروب علبتين من المشروب الغازي يوميا، ممكن اخليها علبه واحده الاول اسبوع، الاسبوع اللي بعده اخلي ما اشرب،
0: ممكن
1: تقطعها واشرب الماي بدالها، يعني عشان تنسيني يعني.
0: الواحد ما لازم ياخذ مثل نقول خطوات،
1: نعم،
0: في البدايه ما كذا مره واحده يعني.
1: ايوه نعم اكيد.
0: في كلمه اخيره تحب توجهها استاذ شبيب في اللقاء؟
1: هو طبعا الحملة أعتقد أن هي تعبر عن نفسها بحمد الله تعالى، وأنا كأخصائي تغذية نفس الشيء أتوجه للفرد وأقول ابدأ بخطوات بسيطة، سواء يعني كان خلينا نقول يعني سواء كان عندك أنت مرض مزمن أو ما كان عندك مرض مزمن، زين مهم جدا الجميع أنهم يتخذ قرارات صحية من الآن، لأن هي القرارات البسيطة هذه هي راح تعكس وراح تعطي امباكت اكثر يعني على المدى البعيد، راح تعطي تاثير وراح تعكس على الانتاجيه وراح تعكس تحسن علاقتك مع غيرك ومع المجتمع كامل.
0: اذا الاستاذ شبيب الكلباني اخصائي تغذيه في وزاره الصحه، شكرا جزيلا لك استاذ شبيب.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافه، جزاك الله خير.
0: شكرا، في امان. احسنت، شكرا.

0: يا صباحات السعادة مستمعي الكرام، وصباح الشبيبة من إذاعة الشبيبة. وأكيد هذه تحية صباحية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا لترددات إذاعة الشبيبة على طبعا 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. مستمعي الكرام، كلنا نحب الاهتمام، نحب أحد يسأل عنا، يطمن علينا ويكون موجود في تفاصيل يومنا. لكن السؤال، هل كل اهتمام مريح؟ في ناس تشوف أن الاهتمام حب واحتواء، وفي ناس ها تشوف ضغط ومراقبة وأحيانا اختناق. سؤال حلقة اليوم، الاهتمام الزايد هل يضايقك أم يسعدك؟ أكيد على 2499000 نقول السلام عليكم، صباح الشبيبة، أهلا وسهلا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح البركة وصباح السعادة وصباح الأمطار اللي عندنا ومش عندنا.
2: صباح السعادة أستاذة رحاب، أكيد من ظفار، ظفار الخير. لحظة أستاذة رحاب، تغيرينا من بداية الصباح ليش؟ تقولين عندنا أمطار وما عندكم.

0: ولكل من يستمع للشبيبة نقول لكم لا يفوتكم خريف ظفار 2026، لأن في فعاليات جديدة وفي أشياء حلوة تنتظركم في خريف ظفار 2026. طمينا عنك يا أستاذ رحاب في هذا الصباح.
1: يعني هي لحقة تقولك أستاذ رحاب بالفعاليات وكذا وأنا ما سمعت؟
0: لا أنت خليك، أنا وأستاذ رحاب قاعدين كذا عايشين في عالم ثاني. أنا أحس نفسي يا أستاذ رحاب أني معاك في صلالة الحين.
2: والله لسه اطور لك المطر والرزاز وهو نازل والجو.
0: والله وصل الاحساس واصل طال عمرك.
2: وبعدين خلاص الفعاليات بتبدا يوم 5، فيعني لازم الكل يجي يستمتع معانا.
0: اكيد يلا. يعني هي
1: اقل من
0: 5
1: ايام ان شاء الله، اقل من 5 ايام وراح تبدا الفعاليات. استاذ رحاب، احنا نقول الصباحات الجميله وخصوصا لما نتكلم عن خريف ظفار.
0: ايوه
1: انت وصفت انه في الحين الامطار صح في المدينة؟
2: أيوة
1: في المدينة.
2: أيوة.
1: الأمطار هل بين المتوسطة والغزيرة أستاذ رحاب؟
2: لا لا يعني
1: رذاذ
0: اللطيف.
2: أيوة رذاذ. أيوة
1: استمتعوا.
0: جميل والله.
1: مين قدكم أستاذ رحاب؟
0: أي أيوة والله
2: حلو كده. وبعدين وانت يعني عارف واقف تحت الرذاذ كده وبتبص ربنا وبتدعي والصبح كده، يعني حاجة جميلة جدا.
0: شعور جميل، شعور جميل. أكيد أستاذ رحاب. أستاذ رحاب، نحن دائما تعودنا نسمع صوتك ومشاركاتك في المساء، فاليوم في الصباح أيضا حابين كذا نشوف مشاركتك ونسمع مشاركتك على موضوع حلقتنا لليوم. هل الاهتمام الزايد يضايقك ولا يسعدك؟
2: الاهتمام هو شيء، أي حد يحب الاهتمام
0: صحيح،
2: الشيء اللي بيزيد عن حده دايما يتقلب لضده.
0: أيوة
2: يعني أعتقد أن أي حاجة بتزيد عن حدها بتكون خلاص وصلت للمرض يعني.
0: فعلا
2: الاهتمام الزايد فعلا يخنق. الاهتمام أكيد إحنا كلنا بنحب الاهتمام، بنحب الشيء الوسط، لكن لما يكون زايد عن حده بيبقى صعب.
0: فعلا صحيح، البعض ممكن يهتم اهتمام زايد يفكر ان كذا هو راح يقوي العلاقة.
2: ايوه
1: وهل استاذ رحاب
2: قليل يفهم الموضوع ده؟ يعني قليلين جدا يفهموا ان فعلا الانسان اللي قدامك سواء اهل صديقة زوج ان هو يهتم بيكي، ده بيعبر عن اهتمامه وحبه وبيعبر عن يعني عارفة العاطفة اللي جواك، لكن فعلا مش اي حد يفهم ان ده يكون حاجه جميله. احيانا بتتقلب لضدها
0: فعلا.
1: انا هذا السؤال اللي كنت اسالك يا استاذ رحاب، يعني طبيعه علاقتنا ايضا مع الاخرين، يعني من الشخص اللي يقدم لك الاهتمام؟
2: اكيد طبعا. شوف هو هي في محيط الاسره لما انت تهتم، انا تعودت ان انا اهتم بالكل عامه يعني.
1: جميل.
2: بس هو الاهتمام اللي يخنق،
0: اهتمام الموزون.
2: اللي هو الوسط يعني اللي أيوة. انا اعبر لهم عن حبي وان انا مثلا في احتواء وان انا مهتميه بيهم وان في حد بيساندهم وان حد وراهم، لكن مش الاهتمام اللي يخنق، لان كل واحد ليه ظروفه وليه حياته ليه عمله ليه وقته، فمش اللي هو يعني لازم نتنشن بعدي الاهتمام اللي يخلينا نتنشن يعني.
1: جميل.
0: نعم صحيح
1: بالضبط. أستاذ رحاب سعيدين بسمع صوتك.
2: الله يخليك، ربنا يسعد صباحكم يا رب ويومكم سعيد وبركة وفرح.
0: يومك أسعد في وسط هذا الرضاض والرضاض.
1: خلاص يعني هي عاد مستعجلة. مستعجلة شفتي أستاذ رحاب مستعجلة.
0: هذا دليل على أبرار إني
1: مستعجلة. أيوة تريد
0: تروح. ليش الدليل إني أيوة. أنا خلاص ما معاكم.
1: أنت من شوية
0: أنا ما أحس نفسي بي.
1: أنت من شوية قلت خلاص عايشة لقوة أساسا مع أستاذ رحاب.
0: أنا أحس نفسي هناك في ظفار.
1: شكرا جزيلا أستاذ رحاب.
2: والله تعالي روحي معانا، تعالي والله يعني نستناك والله بإذن الله.
1: الله يحفظك
0: بإذن الله تعالى.
2: يا أهلا وسهلا صباحكم سعيد.
1: شكرا جزيلا أستاذ رحاب، شكرا في أمان الله.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة، يومك سعيد، مع السلامة. وعلى 2499000 نقول صباح الشبيب والسلام عليكم.
3: الله.
1: السلام عليكم.
3: أنا أخوي شو أخبارك يا أخوي عيد؟
1: أخونا عبد العزيز العبد الله من دولة قطر، نصبح عليك بالخير.
3: صباح النور والسرور عليك وعلى الأستاذ أبرار.
1: حياك الله.
0: أهلا عبد العزيز، شو أخبارك؟
1: عندنا الساعة 6:40. عبد العزيز كأنك بعدك ما زلت نايم.
0: والله يعطيك العافية.
1: ما صحيح.
3: لا صحيح.
0: نحن مقدرين أكيد ويسعدنا أنكم دائما كذا مشاركين معنا حتى لو كان في صباح.

0: صباحات باكرة، فهذا الشيء يسعدنا عبد العزيز.
1: والله بعد يسعدنا احنا كلنا، يعني افضل شيء ان هذا غناء. انا اول مرة يعني استمع واحب شيء برنامج القنوات تكون غير القطرية.
2: الله يسعدك، واحنا سعيدين جدا ومشرفنا تواصلكم مع اخوي عبد العزيز.
1: مشكور. هذا بعد يعني شهادة فيكم مجروحة انت والاخت ابرار والاخت انوار، يعني شهادة فيكم مجروحة انتم كلكم.
0: يسعد
2: بك وتواصلك العالي. زين عبد العزيز، نروح في موضوع
1: مخصوص موضوع
2: موضوع حلقة اليوم. متابعنا؟
1: متابعكم انت الاهتمام الزايد يا اخوي عيد في البداية ممكن يسعد الواحد، لكن يكون في متوسط. إذا تجاوز الحد أنا بدش في مرحلة الضيق، وهذا بيعتمد على الشخص اللي هو على طبيعة الشخص. ما في بعضهم يقول لك لا أنا يعني أم اهتمام زايد علي وتهتم فيني وكل شيء تتصل فيني، فهني يوصل مرحلة إنه خلاص إنه يدخل مرحلة يزهق من الموضوع هذا.
0: أيوة. يكون في ملل ويكون في طفش.
1: أيضا مثلا كل دقيقة تطلع.
0: صح.
1: يعني مثلا أنا من أمي الله يعطيها العافية.
0: الله يحفظها يا رب.
2: اللهم آمين. الله يحفظها.
1: يعني كل خمس دقائق تطلع وين رجعتها ما رجعت.
2: بس حلو من الأم. من الأم عبد العزيز مختلف تماما، يعني الأم والأب هذا مختلف، يعني سؤالهم واهتمامهم أكيد نابع من اهتمام ومن محبة وحرص وكذا. بس احنا ممكن ربما يكون خلينا نحول الجانب إلى الجانب الآخر، يعني الأشخاص الآخرين اللي في حياتنا، يعني نطلع من محيط شوي الوالد أو الوالدة إلى محيط الأشخاص الآخرين، يعني اللي هم أصحابنا زملائنا أصدقائنا.
1: صدق يا عيد، أنا موضوع الأصدقاء ملف طويته
2: بسبب هذا، يعني لهذا السبب مثلا لهذا الموضوع، موضوع الاهتمام.
1: لا أي موضوع الاهتمام، لا أنت تهتم فيهم وهم ما يهتم
0: فيهم.
2: أيوة. يعني ما في تبادل مثلا، ما في عطاء. أيوة. يعني
1: ملف طويته وحطته في الأرشيف.
0: بس أنا أعتقد أنك يا عبد العزيز ما شاء الله عليك في العالم الرقمي، أنك إنسان اجتماعي وعندك أصدقاء.
1: في العالم الرقمي عندك أصدقاء، لكن في نطاق العالم الرقمي.
0: أيوة.
1: أما في الواقع كلهم أصدقاء مصالح، مش حي ما تخلص المصلحة خلاص ولا يهتم فيك ولا يتصل عليك ولا شيء.
0: والله شوف يا عبد العزيز الخير ما زال موجود،
2: والله يكثر محبينك والناس اللي تهتم فيك يا عبد العزيز.
0: وصدقني بتلقى في الواقع صديق كذا يحبك يهتم فيك.
2: ها
1: يكتب لك من الصباح يا ابني شيء اخوي عيد من الصباح.
0: هذا دليل على الاهتمام يا عبد العزيز.
2: شوف كيف احنا مهتمين.
1: لا من جد الله من جد، يعني هذه شهادتك انت والاخت ابرار والأخت أنوار مجروحة والله
2: اتصالك يا عبد العزيز، اتصالك أيضا هذا دليل على حرصك واهتمامك أيضا بمتابعتنا.
1: لا لا والله من أول القنوات الرقمية اللي أتابعها قنوات الشبيبة، يعني ما شاء الله.
2: الله يحفظك يا رب.
1: تتطلع لأمور يعني فعلا ظاهرة في الواقع.
2: تسلم الغالي.
1: سواء على البرنامج الصباحي أو تو الناس
0: أقول
2: من بعد
0: أكيد.
2: من بعد هذه المكالمة عبد العزيز لوين مشوارك إن شاء الله كذا في الصباح؟
1: لا عندي أمور راح أخلصها في وزارات حكومية.
2: الله يوفقك إن شاء الله.
0: كل التوفيق حبيبي.
1: آمين. الله
2: يسلمك. شكرا جزيلا يا عبد العزيز.
1: الله يسلمك.
2: وتحياتنا لأهلنا في قطر. شكرا جزيلا.
1: محتاجينك بس لا تجي حاليا.
0: احنا عبد العزيز نبغاك انت تجي عشان تشوف خريف ظفار.
1: انا اجي عندك وانت تجي هنا.
2: اهلا وسهلا فيك يا غالي. اهلا وسهلا فيك.
1: الحاجة حتى يعني بلد الثاني، يعني
0: اكيد كلنا وطن واحد وبلد واحد.
2: الله يحفظك يا عبد العزيز.
1: الله يسلمك.
2: يومك سعيد، شكرا جزيلا لك.
1: أكيد يوم سعيد بسمع من الصباح وسمع الأصوات الجميلة.
2: الله يحفظك.
1: وسمع قناة الشبيب من الصباح.
2: تسلم، تسلم يا غالي.
1: بس لو تزود شوية توصلوها الدوحة يكون كذا ما قصر. واحد يكون رايح الصباح ومشي على قناة الشبيب.
2: يلا تابعنا على منصات الشبيب المرية أكيد على اليوتيوب ومنصات إكس. شكرا لك يا عبد العزيز. في أمان الله الغالي. شكرا، شكرا. الله يسعدك عبد العزيز. كذا يقول إنه الاهتمام الزايد أيضا له تأثير أكيد، انعكاس أو ردة فعل.
0: هو شوف يعني ردة فعل لدرجة إنه يعني هو حط في باله إنه خلاص ما في أصدقاء في الواقع بسبب إنه يقول إنه هو يهتم لكن ما في ردة فعل، ما في اهتمام متبادل. فالممكن البعض كذا، لكن بعد نحن نقدر نقول إن الأصدقاء موجودين والخير وخير في الحياة موجود.
2: هي والله مثل ما قلتي، وبالنسبة خصوصا للأصدقاء،
0: الأصدقاء يعني ممكن أنت تتعرض لمواقف مزعجة بعالم في عالم صداقة، لكن يعني
2: ما لنا غنى عنهم
0: طبعاً. وأكيد راح يعني
2: في حياتنا اليومية.
0: أيوة، إنه يعني أكيد إن الدنيا راح تعوضك بصديق ينسيك كل المواقف الصعبة اللي أنت مريت فيها بمحيطك الاجتماعي. أنا والله للحين عالقة على كلمة رذاذ. لا لا أنا عالقة والله، يعني أحاول ماسك ضحكتي من أول أني بقول يا جماعة الخير بقول رذاذ، أقول رذاذ بالذاء. رذاذ من؟ رذاذ نايمة في بيتهم.
2: هني لكم طبعا أهلنا في محافظة ظفار، وعلى 24990000 لسماع أصواتكم مستمعين الكرام، وأيضا تفاعلكم في موضوع حلقة اليوم. هل الاهتمام الزايد يضايقك أم يسعدك؟ طبعا هنا المها تقول الاهتمام إذا زاد عن حده انقلب ضده، وانقلب من نعمة إلى عبء.
0: فعلا يكون أنا عبء، لأنه يكون هو مثل ما بنقول حن نشبة، لكن هو يفكر الطرف الآخر أن هذا حب وهذا احتواء. لكن الشخص اللي يعني يحس بالإزعاج يشوف أنه لا، هذا الضغط ومراقبة واختناق يعني. حتى ممكن، بس أنا أشوف هذا الحالة حلو أنه هو يصارحه ويعني ويوجهه أنه أنا أحتاج مساحة خاصة فيني، أنه أوكي الاهتمام مطلوب لكن ما بهذه الدرجة.
2: بالفعل، وفي دراسات مستمعين الكرام تشير في علم النفس الاجتماعي لأن الاهتمام الزايد غير المرغوب فيه قد يرفع مستوى التوتر، خاصة إذا شعر الشخص بأنه تحت مراقبة. ووفقا لنظرية التعلق، الأشخاص ذو النمط القلق يميلون لطلب اهتمام مستمر، بينما الأشخاص الأكثر استقلالية يحتاجون مساحة شخصية أكبر. ودراسة أيضا تقول العلاقات في جامعة هارفارد طبعا توضح أن العلاقات الصحية تقوم على توازن بين القرب والاستقلال وليس القرب المستمر فقط. احنا كنا نذكر أيضا أحد المتصلين لما قلنا مثلا أنه اللي هو احنا ما نطلب أيضا الاهتمام من الآخرين، يعني
0: بالضبط.
2: صعب أنك أنت أيضا تطلب من أشخاص تقولهم أنه اهتموا فيني.
0: بالضبط، هذه يعني
2: متى يوصل لهذه الدرجة أبرار تتوقع؟ يعني يكون الشخص مثلا يقول أنا أطلب إنك تهتم فيني مثلا، تسأل عني، تطمن علي.
0: كانت هذه رسالة العنود طبعا، وجهة تحية أكيد العنود. ففعلا أن الاهتمام لا يطلب، الاهتمام أصلا بديهي لازم يكون موجود لكن بتوازن، لأن الاهتمام الزايد حسسك أنك أنت تحت المراقبة، وممكن الشخص أو الشخص اللي يطلب أصلا الاهتمام الزايد ويباك تهتم فيه طول الوقت، هذا دليل أنه يعني ما دليل حب واحترام تقدير أكثر ما كونه دليل تعلق، إنه هو الإنسان متعلق. على 24994 في انتظار رأي آخر، ونقول صباحك سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العم سعيد كيف الحال؟
3: الحمد لله يا أبرار، كيف حالكم؟ طيبين؟ عيد
2: الحمد لله. الحمد لله العم سعيد، يعني هي أبرار تقول صباحكم سعيد، صباحك سعيد، وفعلا معانا العم سعيد. صباحك خير يا غالي، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
3: صباح هذا اليوم سعيد، يعني الصباح يعني
2: يا سلام،
3: البرنامج هذا زاد الصباح سعادة معنا.
2: الله
0: تسلم
3: على البرنامج هذا.
0: الله يسعدك يا رب.
3: يعني مستمر هذا البرنامج يعني ولا اليوم
2: مستمر؟ مستمر الغالي. طبعا ايضا هذه تحية للزميلة شيماء السيابي، تقدم هذا البرنامج صباح الشغيبة.
3: ما اتصالات
2: موجود ايضا حتى بالنسبه للاتصالات. العم سعيد حياك الله. العم سعيد الحين انت من الصباح هين في اي مكان؟ تو في المزرعه في السوق فين؟
3: لا انا جيت من صديق الفجر، صرت في المزرعه، صرت اللي
2: ما
3: الصبح انا كنت مشيت.
2: ما شاء الله
3: الان قعدت في البيت، توقيت في البيت.
0: ما شاء الله,
2: ما شاء الله.
0: يعطيك العافية العم سعيد. طمنا على الوالدة كيف صحتها؟
3: نعم
0: طمنا على الوالدة كيف صحتها؟
3: الحمد لله الحمد لله ما تكفي بس الحمد لله في نعمة.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: قولهم كلهم أسرة شبيبة تسلم عليكم.
3: سلام بالغ إن شاء الله ما يمكن أن بلغها السلام.
2: الله يبارك فيك يا عم سعيد ويطول بأعماركم يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب. مرحبا
3: العم. الأجواء إن شاء الله رطوبة.
2: الأجواء هناك في الطوية. في الطوية بعدها.
3: في الطوية
2: وادي المعاول.
0: أيوة.
3: نعم وادي المعاول.
0: تعودنا على الرطوبة العم سعيد خلاص.
3: إيه ترى هذا طبيعة البلد الإنسان يتعايش معها.
2: صحيح. الحمد لله. الحمد لله.
3: مرة برد مرة حرارة الإنسان لأنه يمل يعني في إذا على على على على على, تقص على يعني أجواء واحدة
2: والحمد لله عندنا
3: تعالى يعني يريد أن ما يشعر الإنسان بالملل. الله سبحانه وتعالى من تغيير هذا
2: بهذا المتغيرات هذا. صحيح
3: يعني نعمة
2: الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله حياك الله.
2: الحمد لله. وفي أماكن عندنا أيضا في سلطنتنا الحبيبة أكيد أماكن فيها أماكن باردة أماكن معتدل فيها صحيح. الجو إذا كنا نتكلم عن مثلا الجبل الأخضر نتكلم عن جبل شمس والمناطق أيضا المرتفعة المناطق الجبلية وخلينا نتكلم عن محافظة ظفار أيضا في خريف ظفار.
3: الحمد لله نعم بلادنا الحمد لله يعني في هذا الأماكن
0: الحمد لله
3: يعني
0: في تنوع
3: محافظة الظفار ولا كما قلت الجبل الأخضر والمرتفعات نعم. هذه وحتى في مناطق أخرى يعني في بعض لأن الأجواء طيبة والأجواء مناسبة.
0: أيوة الحمد لله الله يديمنا من نعمة.
3: الحمد لله.
0: طيب العم سعيد
3: نعم
0: عرفت موضوع حلقتنا لليوم صح؟ عن الاهتمام الزائد. طيب أنا بقول لك الحين موضوعنا عن الاهتمام الزائد هل يضايقك ولا يسعدك؟ فشو رأيك العم سعيد؟
3: اهتمام زايد من قبل من
2: الأشخاص.
0: الأشخاص
2: حوالينا.
3: الأشخاص الاهتمام زايد لا يشعر بشيء ما طيب. الاهتمام زايد
2: يسوي لازم ميزانية هناك العم سعيد.
3: ميزانية طبعا
2: أيوة.
3: ولكن لكن الاهتمام طبعا الإنسان يهتم بالآخرين لولا الاهتمام الناس ببعضهم بعض لما بالمعاملات وهذا اللي يكون مهتم يعني بكل شيء.
2: صحيح.
3: لكن ما نقول يعني مثل الاهتمام الزايد المبالغ فيه هاي طبعا لا لأنه نعم والحمد لله
2: والحمد لله الله يحفظك العم سعيد وسعيدي مسمع صوتك.
0: الله يسعدك يا رب.
3: واليوم هذا أول الشهر هذا
2: هي 1 يوليو
3: هي 1 يوليو
2: الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله شهر طيب وسعيد عليكم العم سعيد.
3: جميعا علينا وعليكم جميعا وأنا بس يعني بغيت أسلم عليكم كالعادة يعني.
2: يا سلام.
0: ونحن يسعدنا الله أنك تسلم علينا.
2: الله يسعدك. الله يسعدك.
3: وإن شاء الله متواصلين كل يوم مع البرنامج هذا.
0: بإذن الله تعالى.
2: سعيدين الغالي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا العم سعيد.
3: أحسنت سعيد وأحسنت يا إبرار. مع السلامة.
0: في أمان. الله يسعدك.
2: في أمان الله. في أمان الله. وأكيد على 2499000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد وأخت أبرار يسعد لي صباحكم بكل خير ومسرة.
0: يسعدنا أوقاتك
2: وهالصوت
0: وهذه النبرة
2: وهالنبرة
0: وهذا التعليق اللي ذكرنا بالتعليق الرياضي يا يعقوب
2: اللي قبل كم يوم معلق على المغرب.
0: أمس
2: هي أمس معلق على المغرب وعلى أيوة. المغرب وهولندا
0: بالضبط.
2: والبرازيل واليابان ما نعرف إذا كان اليوم يجيبنا الأخبار المباريات اللي صارت طبعا أمس وفجر اليوم. ها يعقوب هاتنا العلوم منتظرينها من عندك.
4: يسعد لي صباحكم بكل خير وبسرة.
0: الله يسعدك يا رب يا يعقوب.
4: وأنا سعيد بسماع صوتكم وكذلك أصبح على زميلي وصديقي المخلص الوفي وأخي سامي العبدلي طبيعي أقول صباح الخير وانت في الطريق كذلك.
0: ونحن هذه تحياتنا الصباحية أكيد لصديق الشبيبة سامي العبدلي. يعقوب أكيد عرفت موضوع حلقتنا اليوم.
4: إيش موضوعكم إن شاء الله؟
0: الاهتمام الزايد هل يضايق يعقوب ولا يسعده؟
4: والله أنا شوفي إذا كان الاهتمام الزايد ما فيه غيرة زايدة وطبعا يسعدني جدا. يعني أنا بالعكس أحب حد يهتم فيني، أحب حد يعني يسأل عني، أحب كذا. وحقيقة يعني الناس اللي يهتموا فيني دائما أيضا أنا أحطهم في أعماق قلبي.
0: نعم.
4: هكذا يعني أنا حياتي كذاك. بالعكس اللي يهتم فيني يسأل عني يعني كل حاجة. فأنا أقول لك إذا كانت إذا كان الاهتمام الزايد بدون غيرة مفرطة، أنا دائما هذا الشيء يسعدني جدا.
0: زين يعقوب، أنا بسألك، هل الاهتمام الزايد دليل على الغيرة الزائدة؟ يعني هل الاهتمام الزايد مقترن بالغيرة الزايدة أو لا؟
4: لا، الاهتمام الزايد مقترن بحب الشخص
0: فعلا.
4: يعني أنا إذا كنت أحب شخص معنى إني أنا أهتم فيه، أسأل عنه، يعني إيش أقول لك، يعني أقف معاه في السراء والضراء.
0: نعم.
4: يعني ما أتخلى بحسب استطاعتي ومقدرتي في كل الجوانب الحياتية.
0: نعم.
4: هكذا يعني الإنسان لما يريد يهتم بشخص، وبالتالي يعني يكون هكذا بينهم محبة وبينهم مودة وبينهم علاقات أيضا. يعني حقيقة أتمنى يعني أن الناس تكون بهذه الطريقة
0: بإذن الله تعالى. أخوي
2: يعقوب كذا يقول لك اهتم فيني وخل بالك علي
0: حتى بالصبح عيد. شفت كيف يا يعقوب؟ عيد غني لكم في كل الأوقات.
4: إيه والله
2: عيد. لطب اليوم شوية.
4: عيد أعتقد البرازيل تقابل النرويج في المباراة القادمة.
2: البرازيل إذن بتعبر لدور ثمانية
4: أكيد لا شك، يعني هذا الشيء بتعبر بإذن الله تعالى. لكن أعتقد الكاس للمغرب.
2: يا رب.
0: بإذن الله هذا أمنياتنا يا يعقوب.
2: يا رب.
0: أن الكاس يكون عربي بإذن الله تعالى، سواء المغرب ولا الجزائر ولا مصر.
4: إن شاء الله أبرار، إن شاء الله عزيزي صراحة.
2: شكرا جزيلا لك.
4: يا أخي أنتوا يا أخي أحسكم قفيفين على الروح.
2: هذا أهم شيء، وخصوصا الصباح ما أريد نعكر مزاج حد.
4: بس أنا أمنيتي أقول لك،
2: قولي.
4: البارح كنا أنا والأخ سامي بتواصلين على الهاتف.
2: أيوة.
4: يا أخي يقول خلينا نصير نزورهم نشوفهم، نحن بنشوف على الطبيعة
0: تشغيل.
4: يعني كذا خفيفين ذي على الروح والقلب، ما بالك لو نشوفهم على الطبيعة. يعني
2: الله يسعدكم الغالي، وإحنا في انتظاركم
0: أكيد.
2: الشبيبة فاتحة أبوابها.
4: موقع الشبيبة للأسف أنا شخصيا أحدثك الآن وما أعرفه يعني وين موقعكم.
2: إحنا في الخوير الغالي، في الخوير.
4: في الخوير.
2: أيوة. مجموعة مسقط الإعلام.
4: ما شاء الله.
2: ونرحب ونتشرف بالجميع.
4: إن شاء الله نحاول نزوركم بإذن الله تعالى، وكهذا شيء يعني يسعدنا جدا. وأنتم ما شاء الله عليكم، يعني أنا دائما أقول اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. وأنتم كبار عيد أبرار حقيقة وأنوار ما شاء الله عليكم، وكلكم الطاقم يعني أنتم، أنا ما أعرف كيف تم اختياركم يعني بهذه الطريقة. ومن اختاركم أصلا يعني إلا اختاركم هذا الشخص كبير جدا. يعني هذا الشخص يعني فعلا يعني عنده الخبرة الكافية كيف يتم اختيار الشخص يعني بهذه الصور. أنا دائما أقول الناس يعني اللي يتم اختيارهم لمواجهة المجتمع هذه حقيقة شيء يعني يحتاج لهم اهتمام. أنتوا اليوم موضوعكم عن الاهتمام،
2: على اهتمامنا.
4: يحتاج لهم اهتمام. أنتم أيضا محتاجين إلى جرعة اهتمام في هذا الجانب.
2: الله يسعدك أخوي يعقوب، وهذه أيضا نقول كلمة شكر لمجلس إدارة الشبيبة.
0: أكيد.
4: أنا بعد أوجه لهم تحية وعلى راسي من فوق كذلك.
2: الله يسعدك أخي يعقوب. شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
2: نهارك
0: سعيد.
2: وأجمل إن شاء الله.
4: شكرا شكرا.
2: في أمان الله يعقوب. في أمان الله.
5: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
5: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
5: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرة القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

0: ويا صباح المحبة، صباح السعادة، صباح البدايات الجميلة، بداية شهر جديد. أكيد أنت من لكم كل التوفيق وكل السعادة وكل الفرح. وأكيد نرحب لكل من انضم حقنا ونقول الله يوفق كل شخص وصل لدوامه واللي ما زال مثبت الموجة على 97.5 ويستمع للشبيبة سواء كان في مسقط شمال وجنوب الباطنة، وأيضا على 98.5 في ظفار. فأقولكم الله يحفظكم وين ما كنتم. وهذا أكيد تحياتنا لكل من يشاهدنا سواء كان عبر اليوتيوب لايف الشبيبة أو على منصة إكس أو على الإنستغرام أو على بقية منصات التواصل الاجتماعي. نقولكم الله يسعدكم ونتمنى لكم صباح جديد ويوم أجمل يا رب.
1: وأكيد مستمعي الكرام اللي مثبتين على ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط وشمال وجنوب الباطنة 97.5، وهناك في أرض الخريف على 98.5، وأكيد في أيضا انتظار تواصلكم مستمعي الكرام على رقم الاتصال على 24-99-00-00.
0: أكيد طبعا في انتظار مشاركاتكم يا جماعة. ما أدري إذا سمعتوا هذا الخبر وهذه المعلومة، هذا الترند صار وهذا إهداء لكل من يسمع لنا وهو يحب الماتشا، فوينكم يا محبي الماتشا؟
1: إنزين ما سألتين أنا، سألين أنا كيف مع كيف وضعي مع الماتشا؟
0: إنزين لحظة الحين بسألك، أني ما أعرفك عيد تحب تشرب الماتشا ولا لا؟
1: هو أصل كيف جاي لونه يعني؟
0: يعني هاي الدرجة أنت ما تعرفها؟ فعلا يعني الماتشا صار الحين الترند الأخير، فالناس صاروا وايد هابين على الماتشا خصوصا البنات، وصار وايد الحين الماتشا بنكهات مختلفة.
1: أكيد.
0: فهذه رسالة حقكم يا الماتشا، ترى صار فيه منافس، أو يا محبي الماتشا صار فيه منافس لشاي الماتشا. ما أعرف إذا سمعتوا أو لا مستمعينا عن الهوجيتشا، شاي الهوجيتشا. أنا وعيد اليوم
1: شاي
0: الهوجيتشا.
1: يا سلام،
0: أنا وعيد اليوم أول مرة
1: أنا حبيت هذا الشاي.
0: يقولكم شاي الهوجيتشا إيه هذا الحين؟
1: من اسمه يعني، من اسمه
0: هذا الحين بيكون الترند وبيكون الهبة بدل الماتشا اللي هو الهوجيتشا. فيا ترى شو هو الهوجيتشا؟ يقولكم الهوجيتشا هو يجمع بين نكهة القهوة وهدوء الشاي، لأن في السنوات الأخيرة مثل ما عرفنا مستمعينا صارت الماتشا واحدة من أبرز المشروبات المرتبطة بنمط الحياة الصحي. وبينما تستحوذ على الأضواء، بدأ منافس ياباني آخر يشق الطريقة بهدوء إلى عالم المشروبات العصرية اللي هو الهوجيتشا. الهوجيتشا يا جماعة هو عبارة عن شاي أخضر، يعني قريب من الماتشا كذلك. هو عبارة عن الشاي الأخضر المحمص اللي يجذب الباحثين عن نكهات دافئة وأكثر هدوء.
1: وأكيد مستمعينا، ورغم أنه لا يتمتع بعد بالشهرة العالمية التي حققها الماتشا، فإن خبراء الأغذية والمشروبات يعدونه من أبرز الاتجاهات الصاعدة في عالم الشاي، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلكين بمشروبات تجمع بين المذاق المميز والفوائد الصحية ومستويات أقل من الكافيين.
0: فيا ترى مرة ثانية نعرفكم شو هو شاي الهوجيتشا. يقولكم شاي الهوجيتشا ينتمي إلى عائلة الشاي الأخضر الياباني، ويصنع من أوراق الشاي وأحيانا من السيقان والأغصان اللي تحمص على درجات حرارة مرتفعة بعد معالجتها. ظهرت هذه الطريقة مستمعينا في اليابان، تراها ما جديدة على اليابان، جديدة علينا نحن، بس اليابان يقولكم ظهرت خلال عشرينيات القرن الماضي، حين سعى منتجو الشاي إلى الاستفادة من أجزاء النبات المختلفة ومنحها نكهة جديدة ومميزة، فظهر الهوجيتشا.
1: وأثناء التحميص مستمعي تتغير خصائص الشاي بشكل واضح، إذا تحول لون الأوراق من الأخضر إلى البني المائل إلى الحمراء، وتتطور مركبات عطرية تمنح رائحة أقرب إلى القهوة الخفيفة أو المكسرات المحمصة، وهي صفات جعلته مختلفا تماما عن معظم أنواع الشاي الأخضر التقليدية.
0: وأنا أتوقع عيد الحين المستمعين يتسألون كيف يختلف الهوجيتشا عن الماتشا؟
1: على فكرة
0: هو نفس اللون الأخضر،
1: في طريقة التحضير
0: بالضبط. فنحن راح نخبركم شو اللي يختلف، شو اللي يميز بالضبط، شو اللي يميز شاي الهوجيتشا عن الماتشا. يقولكم اللي يمنح الهوجيتشا شخصيته المميزة مثل ما ذكر عيد هو مرحلة التحميص اللي تميز عن معظم أنواع الشاي الأخضر الأخرى. فبعد معالجة الأوراق مستمعينا، تحمص الأوراق، أوراق الشاي والسيقان، على درجات حرارة تتراوح تقريبا بين 160 و200 درجة مئوية، في عملية تشبه إلى حد ما تحميص القهوة. عشان كذا قلنا نحن الهوجيتشا أيضا مشابهة للقهوة، مما يؤدي إلى تغيرات واضحة في اللون والنكهة والتركيب.
1: وخلال هذه العملية مستمعينا تتراجع النكهات العشبية والمرارة المرتبطة بالشاي الأخضر والماتشا لتحل محلها نكهات أكثر دفء ونعومة تحمل لمسات من الخبز المحمص والمكسرات والكاكاو. يعني وقت هذا احنا بعدنا ما تريقنا ولا فطرنا. رغم أن الهوجيتشا مستمعينا والماتشا يأتيان من النباتات طبعا نفسه أو من النبات نفسه، فإن الماتشا تصنع من أوراق تزرع في الظل ثم تطحن إلى مسحوق ناعم، بينما يعتمد الهوجيتشا على تحميص الأوراق أولا سواء قدم على هيئة أوراق تنقع طبعا في الماء أو مسحوق يستخدم في المشروبات والحلويات.
0: وأيضا كذلك راح تتسألون مستمعينا، طيب الهوجيتشا إذا بغينا نيربة هل يأثر في النوم ولا ما يأثر؟ لأن البعض ممكن يخاف يقول أنا بشرب هوجيتشا بس أخاف ما أرقد وراي دوام
1: يصير لي أرق.
0: بالضبط، فيقولكم إن
1: بما أنه أبرار إنه يعني يشبه طريقة تحضير القهوة وكذا. أيوة. ممكن في مادة من الكافيين اللي هي كمنبه يعني.
0: بالضبط، نحن الحين راح نتعرف عن مدى تأثير الهوجيتشا في النوم. يقولكم مستمعين إن أبرز أسباب تزايد الاهتمام بالهوجيتشا محتواها المنخفض من الكافيين، يعني اطمنوا راح ترقدون وما راح يصير لكم أرق مقارنة بالقهوة والماتشا. يعني الحين شاي الهوجيتشا هو الأخف في الكافيين عن القهوة والماتشا، وذلك بسبب عملية التحميص مثل ما ذكرنا سابقا على درجات حرارة مرتفعة، وهذا اللي يقلل جزئيا من محتوى الكافيين. وأيضا استخدام أوراق أكثر نضجا تكون بطبيعتها أقل احتواء عليه، ونتيجة لذلك طبعا يوفر الهوجيتشا تجربة أكثر هدوءا تناسب الأشخاص الحساسين للكافيين أو الباحثين عن المشروب يمكن تناوله في فترات متأخرة من اليوم.
1: ولا تتوقف جاذبيته عند هذا الحد، فعملية التحميص تمنح رائحة دافئة ومريحة ترتبط لدى كثيرين بالشعور بالاسترخاء، كما يحتوي بطبيعته على مركب الثينانين المعروف بدوره في تعزيز الهدوء الذهني وتقليل التوتر، وهو ما يجعله خيار يجمع بين المذاق المميز والإحساس بالراحة. وهناك أيضا فوائد صحية تصمد أمام الحرارة مستمعينا. قد يتساءل البعض عما إذا كانت عملية تحميص الشاي تقلل من قيمته الغذائية، لكن هناك أدلة علمية حديثة تشير إلى خلاف ذلك.
0: فيقولكم هذه الدراسة نشرت عام 2025 مستمعين في مجلة فودز اعتمدت على محاكاة الهضم في المختبر، وجدت أن أكثر من نصف البوليفينولات في الهوجيتشا وهي مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهاب تبقى مستقرة خلال المرور في الجهاز الهضمي مع الاحتفاظ بنحو 31% من نشاطها المضاد للأكسدة، وهذا يعني أن جزءا من معتبرا من خصائصها الحيوية يصل فعليا إلى الجسم ويستفاد منه. كذلك يقولكم من فوائد شاي الهوجيتشا مستمعينا أنه يسهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الإحساس بالتعب وتعزيز الاسترخاء.
1: جميل، احنا مستمعينا راح نطلع لفاصل قصير وبعدها ان شاء الله مستكملين معاكم هذا الخبر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: إذن كذا رجعنا لكم مستمعينا والحديث عن موضوع شاي الهوجيتشا اللي من زمان أصلاً اليابان معاهم واللي نحن قلنا أنه هو منافس للماتشا والحين خلاص قريباً راح يتوفر في الأسواق وأتوقع أنه هو اللي راح يكون الهبة بدل الماتشا. فيا ترى ليش الحين بهذا التوقيت بالذات الناس صارت تتكلم يعني تتحدث أكثر عن الهوجيتشا؟ يقولكم بسبب أن شعور كثير من المستهلكين بتشبع من هيمنة الماتشا على سوق المشروبات الصحية، خلاص صار الماتشا شيء عادي، والبحث أيضا عن بدائل تقدم تجربة مشابهة دون المذاق العشبي القوي أو التأثير المنبه المرتفع.
1: والهوجيتشا مستمعينا يمتاز بنكهة أكثر نعومة ودفء تجمع بين لمسات المكسرات المحمصة. خلينا كذا يعني نقول نشوقكم لبعض
0: بعض المكسرات
1: ومكوناتها المكسرات المحمصة والكراميل والشوكولاتة الخفيفة مع مرارة محدودة مما يجعله أقرب في إحساس بعض الناس إلى القهوة الخفيفة من حيث العمق لكن دون حدتها أو ارتفاع الكافيين فيها. هذا الطابع الحسي أكيد الهادي مستمعينا ساعد على انتشار بين من لا يفضلون الشاي الأخضر التقليدي إلى جانب رائحته المرتبطة بالاسترخاء خاصة في الأجواء الباردة أو المسائية. بس أعتقد مناسب في الصيف
0: عادي مناسب في كل الأجواء يعني نحن إذا بنرجع مرة ثانية حق موضوع الكرك والساعة أنت الظهر فيعني عادي العماني وما يرد شيء. فأتوقع أن الهوجيتشا رح يكون مناسب للأجواء الباردة والصيفية. وأكيد طبعا على كل المعلومات اللي قالها عيد أضيف فقط أن أيضا التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير في إظهار وترويج الهوجيتشا. لكن السؤال هنا مستمعين، هل رح يصير الهوجيتشا هو محل ماتشا الجديد وهل راح يعني ياخذ الأضواء ويسحب الأضواء عن الماتشا؟ فيقولكم أن ممكن لكن نقدر نقول نحن من المبكر القول أن الهوجيتشا سيحل محل الماتشا، لكن المؤكد أن تجاوز حدود كونه شايا محليا في اليابان. لأن ما مثل ما ذكرنا مستمعين يعني هو الهوجيتشا كان شاي محلي في اليابان من يعني عشرينيات القرن الماضي، لكن الحين صار حاضر وبقوة في أسواق عالمية عدة مدفوعا بتغير الأذواق والاتجاه نحو مشروبات أكثر هدوءا وأقل في الكافيين دون التفريط في متعة الطقس اليومي لكوب الشاي. فما أدري نسأل عيد
1: لينا نقول هنا أيضا إبرار يعني أيوة. الماتشا هي ثقافة تراها صحية عالمية
0: أيوة.
1: يبقى يعني الماتشا بحضوره القوي وفوائد أيضا الفوائد المعروفة للماتشا، بينما لا يأتي الهوجيتشا طبعا كمنافس مباشر بقدر ما يخاطب ذوق مختلف لدى المستهلكين. وإحنا دائما نمشي مع الترندات إبرار
0: نمشي مع الترندات هذا اللي الحين بسألك عنه.
1: الحين نقول إنه مثلا صارت فترة طويلة وإحنا نتكلم عن الماتشا
0: بالضبط.
1: ظهور الهوجيتشا خلاص أكيد راح وإن كان مثلا ممكن ما يناسب مثلا فئة معينة، ولكن هي خلاص من باب إنه هي منصات التواصل اللي تصعد يعني من الشيء أو تجعله مثلا الترويج والتسويق
0: أيوة.
1: لهذه المشروبات.
0: فهذا اللي كنت بسألك عيد إنه لو يعني أنا يبتلك هوجيتشا شاي الهوجيتشا بتشربه ولا لا؟
1: وأنا بعدي ما أعرف يعني مكونات هذا الهوجيتشا مثلا.
0: نحن ذكرنا ان مكونات
1: لا انا الحين اقول لك لو ما احنا ما قرانا هذه المعلومات
0: أيوه؟
1: وانت تقولي لي مثلا قبل لا يعني انت ما تعرف عن هذا المشروب اي حاجه
0: هي؟
1: بقول لك لا
0: بتخاف
1: ايوه. حتى بالنسبه للماتشا على فكره انا ولا مره شربت تراني الماتشا
0: هي،
1: فعشان كذا اقول لك انه بنقرب الهوجيتشا
0: الهوجيتشا الحلو اللي يقول لك اخاف عن الماتشا، ومثل ما ذكرنا صار في اسواق عالميه عديده فاتوقع انه قريبا جدا راح نشوفه. سعد يقول للأسف الشباب ممنوع عليهم الماتشا بس حق البنات، والشباب اللي يشربون ماتشا يعلقون يقولون كأنك تشرب ماء طحالب.
1: إذن إذا عرف السبب بطل العجب.
0: فعلا
1: أنا ليش
0: فعلا
1: أقولك أنا ما شربت الماتشا؟
0: والله أنا ما أعرف أيوة عشان كذي السبب عيد. والله ما أعرف ليش المعتقد ترى الماتشا عادي الشباب وبنات.
1: فعلا وحتى هنا حور شاركنا تقول ما أنا ما أحب الماتشا ولا القهوة الباردة بس أحب القهوة اللي هي طبعا القهوة الساخنة
0: أيوة.
1: القهوة السادة بدون يعني سكر وهذه الإضافات يعني أو هذه النكهات.
0: يعني
1: شكرا لك يا حور.
0: تختلف الأذواق وأنا أتوقع أكيد. أن ممكن هوجيتشا راح يكون من باب التجربة أن في ناس كذا من باب تجربة أن يربطوا الترند الجديد الهوجيتشا فيربونه، وأنا أتوقع حتى الهوجيتشا حالة حال الماتشا بيصير له وايد نكهات كذا من باب الترويج والتسويق.
1: ويلا يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش
0: أي والله
1: الرئيسي في انتظار الهوجيتشا في انتظاره
0: أيوة.
1: زين
0: بس تعرف شو يقول الرئيسي؟ يقول
1: له رأي آخر في الماتشا.
0: رأي آخر ما له جيتشا ولا الماتشا، يقول لك خذ لك كرك وريح راسك، لا هو جيتشا ولا ماتشا.
1: وبعد خذ لك الساعة 2 الساعة 2 الظهر
0: والشمس كذا
1: أحلى شيء.
0: الشمس كذا يعني درجة حرارة مرتفعة وانت تشرب الكرك.
1: إذن مستمعينا هذا طبعا ترند صباح الشبيبة، وخلينا نرجع لموضوع حلقة اليوم. وسؤالها يقول كلنا نحب الاهتمام، نحب أحد يسأل عنا يطمن علينا ويكون موجود في تفاصيل يومنا، لكن السؤال هل كل اهتمام مريح؟ في ناس تشوف الاهتمام حب واحتواء، وفي ناس تشوفه ضغط ومراقبة وأحيانا اختناق. سؤال حلقة اليوم من صباح الشبيبة، هل الاهتمام الزايد يضايقك أم يسعدك؟ في طبعا مواقع التواصل الاجتماعي هنا أحمد أو العنود تقول لا تبادلني الاهتمام، فقط اقنعني أنك تستحقه.
0: جميل جميل فعلا، أن بدون ما يكون اهتمام زائد أو غير اهتمام زائد يعني أهم شيء أن هل هذا الإنسان يستحق هذا الاهتمام أو لا. فعلا والله الواحد يفكر أن هذا الإنسان يعني وجوده في حياتي هل يستاهل كل هذا الاهتمام أو لا.
1: يعني ما تزودها أحيانا مثلا، يقول مثلا أنه كاهتمام مثلا زايد وكذا، يمكن ربما يكون أنا يعني في أسئلة يعني ما لها مبرر أصلا، في أسئلة أنت ما محتاج أنك توجهها للطرف الآخر حتى لو كان عندك اهتمام، بس بين له أحيانا بطرق أخرى أبرار. أيوة ما شرط أنت من طريق الأسئلة تبين اهتمامك للشخص الآخر أو الطرف الآخر، حتى أحيانا يعني ممكن يكون بوسائل وأساليب مختلفة غير أنك أنت توجه له الأسئلة، وين رحت وين جيت إيش ليش هل تعشيت متى ترجع متى تنام متى تصحى، هذه الأسئلة ممكن أكثرها يعني تسبب الإزعاج الشخص.
0: بالضبط، وأصلا يعني حتى من قبل يكون هذا الاهتمام مثل ما ذكرنا نتساءل هل هذا الإنسان يستاهل كل هذا الاهتمام ولا. يعني حلو ان نحن نعرف ويكون عندنا هذا الوعي اللي نعطي الاهتمام حق من بالضبط. مثلا نعطي الاهتمام للوالدين، نعطي الاهتمام لمحيط الاسره، نعطي الاهتمام للزملاء اللي فعلا هم يستاهلون هذا الاهتمام ويستاهلون هذا الاحترام والتقدير.
1: والمها تقول الاهتمام جميل اذا كان باعتدال ويصبح مزعج حين يتجاوز حده.
0: فعلا صحيح.
1: وهذه تحيه صباحيه من امجد الهناي وابو الفيصل، صباح عليكم بالخير في برنامج صباح الشبيبة إذاعة الشبيبة.
0: أكيد طبعا، ونصبح أيضا لأحمد وكذلك لسعد وأيضا العنود اللي تابعنا من دولة الإمارات وكذلك الرئيسي وأيضا فهد يعطيك العافية. فهد عنده إحباط عيد، يقول إن عشان
1: سلامات
0: هو يشجع هولندا.
1: أيوة.
0: فالحين يقول إن هو أيضا يشجع إسبانيا، بس يعني مثل اللي يقول إنك أنك كأس العالم فقد لمعانا فقد شغفه، هذا لما منتخبك المفضل يطلع من المونديال.
1: عمقير قلتي
0: فهد
1: البقالي الأفضل يا فهد.
0: أي والله. كذلك التحية لك يا المنيف الفارسي، والتحية لك يا هيثم، أكيد تتابعونا في صباح الشبيبة على تردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، 98.5 في ظفار، وعلى 24.994 أصفار. نقول صباحك خير.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله، تعد الله صباحكم جميعا.
0: أسعد الله أوقاتك.
1: صباحك سعيد يا أخوي سامي، كيف حالك؟
2: صباحك أسعد، الحمد لله نشكر الله على كل حال.
1: احنا سعيدين بسمع أصواتكم.
2: نحن أسعد، منورين برنامج الصباح أنت عيد والأخت
1: أبرار.
2: نعم
1: الله يسعدك يا رب.
0: تسلم تسلم يا سامي.
2: الله يسلمك، كنت على فكرة هذا أول اتصال لكم فترة صباحية في أي برنامج كان. بس خلنا بنشوف الفرق بين الصباح والمساء.
0: ما في فرق.
1: إيش هو الشعور سامي؟
2: يمكن أنتوا بتحسوا بالشعور أكثر، يمكن متصلين الصباح غير
1: احنا بسماع أصواتكم. بسماع أصواتكم أكيد.
2: نحن أكثر بالعكس.
0: أنا قلت إنه ما في فرق، لأن فعلًا بسماع أصواتكم دائمًا، نحن دائمًا نقول أصواتكم ومشاركاتكم هو حلاوة البرنامج وهو اللي أكيد يزيد كذا تميز الشبيبة.
2: فعلًا.
0: طيب سامي، عرفت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: نعم.
0: فعطنا علومك.
2: والله علوم عندكم، بس هو الاهتمام الزائد ما في كل شيء، لا بد أن يكون في توازن مهما كان من الطرفين. ومثل ما يقول قيصر نفس الشيء، المحبة والتضحية من طرف واحد قاتلة، فلازم يكون من الطرفين وفي توازن ومن غير المبالغ فيها.
1: التوازن
2: الاهتمام شيء جديد، شيء جميل بالعكس، لا جميل لكن بتوازن، يعني ما يزيد عند حده. فأتكلم عن نفسي، أنا أحب أسأل بالعكس عن الآخرين، لما أشوفهم غايبين، لما أشوفهم مداومين عند الزملاء ولا شيء، ولا حتى على إجازة، لا بد أن نسأل عن الأشخاص اللي نعزهم ونحترمهم ونقدرهم.
0: نعم.
2: بس الهم هو أنه يكون في توازن يعني، ويكون هو حلو لما يكون بين الطرفين أفضل، يكون ما يكون من طرف واحد.
0: فعلا، لأن إذا من طرف واحد ممكن شخص يميل ويطفش، لأنه ما أشوف ردة فعل أيضا من طرف الآخر.
2: أي أكيد، هو قليل أصلا بتحصلها، قليلة قليلة جدا جدا من الطرفين يعني. مهما كان الحين المصالح تلعب دور.
1: بالضبط. إذن سامي، لو سألتك هل سبق وابتعدت عن شخص بسبب اهتمامه زايد؟
2: والله بيني وبينك ما أعتقد، ما أبتعد. وثاني شيء بالعكس، أنا اللي أهتم، ما أحصل حد يهتم فيه أكثر ما أكثر أهتم فيه.
0: يعني أنت اللي تبادر دائما في الاهتمام سامي.
2: دائما دائما يعني، حتى ما شاء الله الوالدة الله يذكرها بالخير، يعني ما في أصلا، لو في كل دعتنا في الوصال أكثر، ما في كان عيد ميلاد مثلا حد من زملائي من أصدقائي من الأهل من العائلة من هنا أو عائلة المدام يعني، فلا بد إن أنا أبدأ حتى في الإذاعات يعني أسوي لهم. فيوم من الأيام الوالدة تقولي أصلا أنت ما بقيت حد ما هنيت بعيد أعياد ميلادهم تذكرهم.
1: الله يحفظك.
2: لذلك هل حد هناك بعيد ميلادك أو عرف تاريخ ميلادك؟ قلت لك كلامك صح فعلا، ما حد أبدا.
1: بس العطاء بيجيك يا سامي.
0: بالضبط.
2: ما أنتظر أي عطاء أصلاً. أنا أسوي خير سامي، أنا أسوي خير وأرمي كما يقول البحر عادي يعني، ما أهتم في هذه الأمور. أنا عايش حياتي أصلا، ما أفكر في هذا وفي هذا، ما أفكر أبدا
1: يعني. ما شال هم في موضوع الاهتمام،
2: ما شال أبدا في كل شيء أصلا، ما شال أهمية، الحمد لله رب العالمين.
1: الله يعطيك العافية أخي سامي.
0: شكرا لك سامي.
1: شكرا لسمع صوتك.
2: بالعكس، تشريف.
1: الله يحفظك يا رب. شكرا
2: جميعا يا رب، الله يحفظكم حفظ الجميع. تحية لأخي يعقوب ثيابي ولأبو إياد شيادي بإذن الله،
1: نوجه لهم كل التحية. الله يحفظك يا رب
2: جميعا يا رب.
1: في أمان الله. شكرا.
2: مع السلامة.
1: يومك سعيد. الناس تطلب التوازن.
0: ايوه، في شيء استغربته منك اليوم عيد،
1: اللي هو
0: ما قلت كلمه اذا، لان بالعاده اول ما تخلص اتصال،
1: لا هذا كهل المساء،
0: هي تخلي المساء تقول اذا، ولازم بعد كذا هذه النبره اذا، فانا عارف ان اذا يعني معناته عيدي بيقول شيء.
1: إذن أثقلتها إذن عشان ترتاحي بس. إذن مستمعينا، الاهتمام الزايد، خلينا نقول لكم سؤال وموضوع حلقة اليوم، الاهتمام الزايد يضايقك أم يسعدك؟
0: أكيد طبعا، إحنا أكيد راح نقرأ كل مشاركاتكم، لكن بعد الفاصل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير والسرور وصباح السعادة، والله يحفظكم يا رب. اللي مثبت الموجة على 97.5 سواء كان في مسقط أو شمال جنوب الباطنة، 98.5 في ظفار، نقولكم الله يحفظكم، توصلون مشاويركم بالسلامة يا رب العالمين. مستمعين، أكيد مثل ما عودناكم الشبيبة دائما على الحدث، فيقولكم أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ينظم بإذن الله خلال فترة من 29 يونيو إلى 1 يوليو، يعني اللي هو اليوم، أولى محطات البرنامج التدريبي في قانون العمل في محافظة شمال الباطنة، فطبعا بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمحافظة شمال الباطنة والنقابة العامة أيضا لقطاع الصناعة وأعضاء لجان المرأة العاملة. للحديث أكثر حول هذا البرنامج التدريبي ينضم معنا الأستاذ إبراهيم بن عبد الله الغريبي، المكلف بأعمال مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. صباحك الله بالخير أستاذ إبراهيم.
2: أهلا وسهلا أختبار، أسأل الله صباحكم باليمن والبركات وصباح الخير للمستمعين الكرام بكل هم ونشاط. تحية طيبة لكم ولجميع الطاقم إذاعة الشبيبة، والشكر لكم على هذا الاستضافة الكريمة.
1: واجبنا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، بداية لو تحدثنا وتعطي كذا مستمعي الشبيبة فكرة عن البرنامج التدريبي في قانون العمل، وشو الأهداف اللي تسعون لتحقيقها؟
2: إن شاء الله. البرنامج التدريبي في قانون العمل هو يأتي انطلاقا من دور الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في تعزيز قدرات ومهارات أعضاء النقابات العمالية، حيث طبعا بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 53 على 2023 وما تضمنه من أحكام وحالات جديدة يستلزم فهمها وتحليلها وإسقاطها على الحالات العملية، جاءت فكرة البرنامج. هو طبعا برنامج تدريبي وليس برنامج توعوي، وتعتبر هذه النسخة المنفذة حاليا بمحافظة شمال الباطنة هي النسخة الأولى من عدد من البرامج التدريبية التي يعتزم الاتحاد العام تنفيذها تباعا في عدد من المحافظات. يهدف البرنامج إلى تطوير الوعي المعرفي والقانوني لأعضاء النقابات العمالية والوصول إلى المستويات المطلوبة من المهارة والكفاءة في ممارسة العمل النقابي. نفس الشيء يهم الاتحاد طبعا بناء قدرات الكوادر النقابية، وذلك على قراءة وفهم الأحكام القانونية وتعزيز لغة الحوار وتفعيل الدور الرقابي للنقابات العمالية.
1: نعم، جميل جدا، إذا كل التوفيق لكم يا رب أستاذ إبراهيم. كذلك لو تحدثنا أيضا عن المشاركون المستهدفون في البرنامج، فمنهم ما اللي المشاركون والفئة المستهدفة في هذا البرنامج، وما أهمية تأهيل هذه الفئة قانونيا؟
2: وأنت طبعا ذكرت في يعني جزء من الفئة

0: هدفه في بدايه الافعال. يستهدفوا هذا البرنامج في هذا النسخه بالاخص اعضاء الهيئه الاداريه بالنقابه العامه لقطاع الصناعه واعضاء النقابات العماليه بمحافظه شمال الباطنه، ونفس الشيء عضوات من لجان المراه بالمحافظه. الاهميه طبعا اهميه تاهيل اعضاء النقابات العماليه، وذلك بما طبعا يعني لهم من ادوار في هذه النقابات العماليه للدفاع عن حقوق العمال ورعايه مصالحهم، حيث انه يعني الاكيد انه القانون كفل للعاملين في منشات القطاع الخاص حق تشكيل النقابات العماليه، وذلك من اجل رعايه مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين اوضاعهم الماديه والاجتماعيه وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقه بشؤونهم العماليه. طبعا من انطلاقا من هذه الادوار والمسؤوليات لاعضاء النقابات العماليه، ممارسه العمل النقابي تتطلب من ممثلين العمال امتلاك مستوى عالي من المعرفه القانونيه، نفس الشيء من المهارات المهنيه والكفاءه اللازمه للاضلاع بمهامهم بفاعليه، بما يمكنهم من تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم وفقا للاطر القانونيه والتفاوضيه بشان مطالبهم، والاسهام في تحسين ظروف عملهم وتعزيز الاستقرار في عمل في بيئات العمل، وذلك بما يحقق المصالح المشتركه لاطراف الانتاج.
1: نعم. طيب استاذ ابراهيم، طبعا البرنامج التدريبي بديتوا فيه من 29 يونيو واليوم اللي هو اليوم الختام.
0: نعم صحيح.
1: نعم. طيب شو هي ابرز المحاور والموضوعات اللي تناولتوها في البرنامج خلال مدار الايام الثلاث الماضيه؟
0: في مقبل طبعا الموضوع انه اغلب المحاور التي يتناولها البرنامج تشمل احكام قانون العمل. البرنامج احنا عملناه على ثلاث محاور رئيسية قسمناها على ثلاثة أيام للفئة المستهدفة. طبعا هذه المحاور اللي قسمناها في أول يوم تطرق المحور الأول إلى أحكام عقد العمل وآثاره والجوانب المتعلقة في هذا الجانب. في اليوم الثاني تطرق المحور إلى أحكام ساعات العمل والعمليات الحسابية للتعويض عن أجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية وأحكام الإجازات المستحقة للعاملين في منشآت القطاع الخاص. اليوم طبعا اللي هو اليوم الأخير إن شاء الله خلال الساعات القادمة سيتناول المحور عن آليات تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية وكيفية التصرف فيها والتعامل معها من قبل النقابات العمالية. وعرفت طبعا هذا نقطة مهمة إن هذا البرنامج التدريبي يستخدم منهجية تدريبية بوسائل حديثة تفاعلية تعتمد على الحوار والنقاش وتنفيذ عدد من الأنشطة العملية ودراسة بعض الحالات العمالية. نفس الشيء طبقنا خلال البرنامج نموذج المحكمة المصغرة، إلى جانب أن نفذنا عدد من المهارات أو عدد من التمارين العملية بحساب المستحقات العمالية. خلال البرنامج نفس الشيء استعرضنا التجارب العملية لأعضاء النقابات العمالية، وجعلنا أعضاء النقابات المشاركين أن يتبادلوا الخبرات المستمدة من ممارستهم للعمل النقابي. نفس الشيء نستخدم في البرنامج أسلوب التحليل والاستنباط لفهم النصوص القانونية وتحليلها واستنباط الأحكام التي تتضمنها والقدرة على تطبيقها والقدرة على تطبيقها على الواقع العمالي وعلى القضاء التي تواجه العمال في بيئة العمل والتعامل مع تلك الحالات اللي هي الحالات العمالية وفقا للإجراءات والنظم المنظمة بأحكام قانون العمل والتشريعات ذات الصلة.
1: نعم. إذن هذه كانت أبرز المحاور والموضوعات، وأكيد طبعا الهدف منها أستاذ إبراهيم اللي هو زيادة الوعي القانوني للقيادات النقابية. فلو كذا نركز على يعني أهمية الوعي القانوني للقيادات النقابية أستاذ إبراهيم، وكذلك كيف ممكن يسهم في تعزيز كفاءة العمل النقابي؟
0: طبعا هذه نقطة مهمة اللي تطرقت لها الحين اللي هو الوعي، ويعتبر طبعا من الأشياء المهمة التي يفترض أن القيادات النقابية تركز عليها، ويمثل الوعي القانون القيادات النقابية باعتبارها أنها تمثل عمال في منشآت القطاع الخاص، أنها أبرز المقومات التي تعزز نجاحها في أداء أدوارها. يعني من أحد الأدوات التي تستخدمها النقابات العمالية وأعضاء النقابات العمالية الوعي في تنفيذ أدوارها المنوطة لها واختصاصاتها. وتعتبر طبعا المعرفة شيء أكيد، هذا أن المعرفة يعتبر سلاح وأداة استراتيجية للنقابيين في ممارسة العمل النقابي والقدرة على تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، وهذا طبعا يعتبر أنه يسهم في حماية حقوق العمال والدفاع عنها بأعلى مستوى من الكفاءة. نفس الشيء يضمن سلامة أنه الإجراءات المستخدمة والإجراءات القانونية سليمة أن تطبق وفقا للتشريعات المنظمة للعمل. ويعزز الأمر هذا مستوى من مهارات التفاوض ويساهم في تسوية النزاعات العمالية بطرق ودية.
1: نعم جميل جدا أستاذ إبراهيم، فعلا جميع النقاط اللي ذكرتها أستاذ إبراهيم تساهم أكيد في تعزيز كفاءة العمل النقابي. طيب أستاذ إبراهيم، شو الأثر المتوقع للبرنامج التدريبي في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وأيضا في دعم الحوار والتعاون كذلك بين أطراف الإنتاج؟
0: أكيد طبعا لابد أن يكون هناك أثر.
1: نعم.
0: من هذا البرنامج، وطبعا لو ما كان هناك أثر يعني أكيد أن البرنامج ما بيكون ناجح، لكن إن شاء الله يتوقع أن يسهم البرنامج في تنمية مهارات التفاوض والحوار الاجتماعي لدى أعضاء النقابات العمالية، ويعزز قدرات المشاركين في إدارة وتسوية المنازعات العمالية بالوسائل القانونية الصحيحة، بما يدعم دور القيادات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم. الأمر نفسه يعزز التعاون بين أطراف الإنتاج لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل. لا يعكس هذا الأمر إيجابا على رفع الإنتاجية. نفسي يتوقع أن يسهم البرنامج في بناء ثقافة قانونية مشتركة بين العمال وأصحاب العمل باعتبارهم طرفي العلاقة التعاقدية وممثليهم. تقوم هذا طبعا الثقافة على الفهم الصحيح لأحكام قانون العمل والالتزام بالحقوق والواجبات واعتماد الحوار، اللي هو الحوار دائما نعتبره شيء أساسي في بيئة العمل، اعتماد الحوار. نعم. والتعاون وسيلة لإدارة علاقات العمل وتسوية الخلافات، بما يعزز استقرار بيئة العمل ويرفع كفاءة الأداء والإنتاجية ويحد من النزاعات العمالية اللي دائما أصل يعني الخلافات. نعم. عدم فهم القوانين بالطريقة الصحيحة.
1: فعلا صحيح. طيب كل التوفيق لكم أستاذ إبراهيم بن عبد الله الغريبي، وإن شاء الله تحققون الأهداف المرجوة من هذا البرنامج التدريبي.
0: جزاكم الله خير على السؤال وبارك الله فيكم.
1: شكرا لكم. إذن مستمعينا كان معنا الأستاذ إبراهيم بن عبد الله الغريبي المكلف بالأعمال مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. أكيد نحن متواصلين معاكم بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل.
2: عيش حياتك وخليك شبابي. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: صباح عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله، وهذه أيضا تحيات صباحية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا صباح سعيد على ترددات طبعا إذاعة الشبيبة. أنتم ثبتين الموجة أكيد على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، كلنا نحب الاهتمام، فهل أنت من الأشخاص اللي يكون الاهتمام عندهم الزائد يضايقك
1: ولا لحظة عيد.
0: ولا
1: أنا نسيت،
0: ولا خليني أكمل،
1: يلا قول.
0: أنا عارف أنك تريد تسأليني أنا موضوع حلقة اليوم
1: تعودت علي صح؟
0: خليني أسأل، خليني أكمل سؤالي مع المستمعين.
1: خلا أكمل سؤالك زين.
0: الاهتمام الزائد يضايقكم ولا يسعدكم؟ هذا سؤال حلقة اليوم مستمعين الكرام، أكيد في انتظار تواصلكم على 24990000.
1: عيد صبر قبل تمسي على تمسي
0: صباح الخير صباح الشبيبة
1: صبح وتمسي وترحب كل الكلمات. عموما على المستمعي الشبيبة، أنا بسألك ليش، لأن باقي الحين تقريبا مال 8 دقائق وأنا للحين ما عرفت رأيك عيد، هل الاهتمام الزايد يسعدك ولا يزعجك؟
0: أكيد
1: ايش اكيد اكيد يسعدك ولا يعني عدونا عيد ان انا انسان
0: لا لا لا, لا لا لا اكيد انه يزعجني. ما نقول انه الاهتمام لما يكون مثلا يكون في نوع من التوازن، وخلينا نفرق ايضا لشيء، لان احنا لما كان معنا عبد العزيز من قطر يكلمنا حول هذا الموضوع وكانت مداخلة معه، كان يتكلم عن يعني خلينا نفرق بين الأشخاص. يعني احنا نتكلم لما نتكلم عن الأب والأم أكيد اهتمامهم مختلف تماما
1: طبعا،
0: وما ممكن ان احنا ايضا نتأفف من اهتمامهم. خلونا نقول لمستمعينا ومتابعينا الكرام، يعني احنا ما في مكان يعني النصح والإرشاد لا، لكن ترى أب وأم يعتبروا
1: طبيعي.
0: تمام، احنا ما نتكلم عن أصدقاء، ما نتكلم عن أخوة، ما نتكلم عن أشخاص آخرين يعني محيط في البيئة، مثلا بيئة العمل، أو نقول حتى في البيئة اللي أنت تربيت وعشت فيها. نخلي الأب والأم حاجة مختلفة، وحتى بالنسبة للزوجة أيضا حاجة مختلفة.
1: شوف، لأن الأم بالتحديد الأم اهتمام غير مشروط.
0: إنزين، هل تعتقد مثلا أبرار أنه لما نتكلم عن مثلا نقول الزوجين كثرة الأسئلة هذه تولد الشك مثلا؟
1: طبعا.
0: هل يعتقد مثلا الطرف الآخر أنه هذا هذه الأسئلة نابعة من شك مثلا أو غيرة؟
1: يعني شوف، أنا أشوف أنه وايد الاهتمام الزايد بعد مقترن، يمكن البعض ما يوافقني بهذا الموضوع، بس مقترن بالغيرة الزايدة. ليش؟ لأنك أنت لما تهتم وايد هذا معناته تعلق، ما احتواء. يعني في فرق بين الاحتواء وفي فرق بين التعلق، فالتعلق هو أكيد مرض يعني في النهاية يبقى
0: أكيد.
1: فإنك أنت لما كذا يعني تسأل مثلا طول الوقت، ما يكون عندك المساحة الخاصة، يكون في تملك، فإذا هنا يعتبر تعلق، وهذا اللي شيء يزعج، ونقول نحن يوصل الواحد لمرحلة الاختناق، عكس لما يكون في احتواء. الاحتواء معناته احترام لخصوصياتك واحترام لمساحتك الخاصة، وأيضا المساحة الخاصة واحترام الخصوصية أتوقع هذا أهم عاملين لنجاح أي علاقة مهما كانت مسمى هذه العلاقة. طبعاً احنا اكيد نصبح على كل اللي يسمع لنا. عبد الله الراشدي يقول صباح الخير للجميع لمستمعي الشبيبه، نسال الله لكم التوفيق والسداد ان شاء الله، امين يا رب يا عبد الله.
0: وبنت صحار تقول الاهتمام الزايد شيء جميل من الشخص الصح. وكيف نفرق بين احنا مثلا الشخص هذا صح ولا
1: ترى المواقف يعني المواقف توضح لك اذا هذا الشخص الصح ولا
0: في حياتنا.
1: بالضبط، المواقف يعني الكلام وايد، الكلام وايد بتسمع، لكن اهم شيء المواقف، ان كيف الواحد يطبق، او كيف ان المواقف ترى في النهايه المواقف هي اللي تثبت معدن الانسان.
0: ونقول اهتمام افعال. شكرا لك يا بنت صحار. واسامه يقول او احمد، الاهتمام الزايد شيء لا يطاق.
1: فعلا الاهتمام الزايد شيء لا يطاق. ايضا من عبيد السعدي يقول
0: في ناس زين محصله، ترى يقول لك الاهتمام الزايد شيء لا يطاق. طبعا في ناس محصله هذا الاهتمام، وفي اخرين يقول لك احنا ما محصلين هذا الاهتمام،
1: بس حلو انهم يحصلون اهتمام موزون.
0: ايوه،
1: يعني الحين بعد ما نتمنى لهم يحصلون اهتمام اللي هو الاهتمام الزايد بعدين يتضايقون، لا. ايضا العنود على حديثنا وحديثك ايضا عيد، لما تقول انه في النهايه الام والاب خط احمر واهتمامهم غير، فتتفق معاك العنود، تقول فعلا غير اهتمام الام والاب غير عن كل شيء. وايضا عبد الله درويش نوجه لك تحيه، يصبح عليكم. عبد الله درويش يقول الاهتمام جميل، لكن اذا زاد عن حده ممكن يسبب ضيق. فعلا الأغلب اتفق على هذا الشيء، إلا ممكن البعض اللي فاقد اهتمام يقول خلونا أحصل اهتمام قبل بعدين ممكن
0: أشوف إذا
1: مزعج أو لا.
0: إذن احنا مستمعين الكرام راح نروح لفقرة أيضا معانا، الأرق المزمن، العلاجات السلوكية النفسية قبل الأدوية المنومة. هناك إرشادات توجيهية طبية حول العلاج المركب للاضطراب لدى البالغين. عند التعامل مستمعين مع الأرق المزمن واضطرابات الاستغراق في النوم الصحي، يختلف الأشخاص بين فئة تتعامل مع الأمر كيفما اتفق، فتلجأ مباشرة إلى البحث عن أدوية تسهيل النوم وتعتمد على تناولها كحل المشكلة، وفئة أخرى تبحث عن الحلول المفيدة على المدى البعيد التي تتعامل مع المشكلة وفق الأدلة العلمية لتعيد التوازن الشامل إلى السلوكيات الصحية اليومية والنوم. وفي عندنا من أهمها، احنا كنا قبل شوي كنا نتكلم ايضا يعني تحت الهواء،
1: ايوه،
0: نتكلم عن الارق والناس صحيح. اللي يعني عندها مشاكل في النوم
1: ايوه. فيقولكم يعني نشرت مجلة طب النوم الإكلينيكي الإرشادات التوجيهية للممارسة الإكلينيكية الصادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، وطبعا المعروف بـ AASM، حول العلاج المركب لاضطراب الأرق المزمن لدى البالغين والأهمية الإكلينيكية لمعالجة حالات الأرق المزمن. أصدرت مجلة طب النوم الإكلينيكي نشرا مبكرا الإرشادات الطبية الجديدة على موقعها الإلكتروني في إبريل الماضي، والدليل الإرشادي الجديد. طبعا في إرشادات كثيرة مستمعينا حول الأرق، فيقولكم أن الأرق طبيعي، نحن عارفين الأرق حالة شائعة. طبعا يقولكم أن بين 30-35% من البالغين يعانون من أعراض أرق عابرة، وبينما يعاني 20% منهم من أرق قصير الأمد يستمر لأقل من 3 أشهر، فإن 10% أخرى منهم تعاني من اضطراب أرق مزمن يحدث 3 مرات على الأقل أسبوعيا لمدة 3 شهور على الأقل. وتشير بعض الدراسات إلى أن ما يصل إلى 75% من البالغين اللي تبلغ أعمارهم 65 عام فأكثر يعانون من أعراض الأرق. فنحن ما نعرف هل كل ما زاد عمر الإنسان يزيد عند الأرق أو لا.
0: وهناك أبرار أكيد أعراض للأرق، صعوبة النوم، صعوبة الاستمرار في النوم، والاستيقاظ مبكرا جدا. ويؤدي الأرق إلى تعب ويعوق طبعا قدرة الشخص على أداء مهام اليومية بكفاءة، وقد يكون سببا إلى أو سببا نعم أو نتيجة لمشكلات صحية أخرى، ويمكن أن يصيب أي شخص. الدكتور دانيال أستاذ الطب النفسي في جامعة بيستبرغ والباحث الرئيسي في طبعا وضع هذه التوصيات الحديثة، العلاج السلوكي المعرفي للأرق وحده هو العلاج الأول الأكثر فعالية للأرق، ومع ذلك قد يوفر استخدام الأدوية مع العلاج السلوكي المعرفي للأرق فائدة طفيفة لبعض النتائج المحددة مثل إجمالي وقت النوم. وتهدف هذه التوصيات إلى دعم اتخاذ قرارات مدروسة تركز على المريض بدلا من اتباع نهج واحد يناسب الجميع.
1: يعني مستمعينا قبل لا تفكر انك تاخذ أدوية منومة وأدوية كذا من الصيدلية عشان تعالج الأرق، ترى في علاجات سلوكية ممكن تساعدك وتغنيك عن هذه الأدوية المركبة. فيقولكم أن يعني ضروري يكون استخدام العلاج المركب اللي يجمع بين العلاج السلوكي المعرف للأرق والأدوية بدلا من استخدام الأدوية وحدها. وكذلك في يعني طبعا إرشادات حذرت من استخدام العلاج المركب المتضمن تناول أدوية تسهيل النوم بدلا من العلاج السلوكي المعرف للأرق وحده، إذ غالبا ما يحقق العلاج السلوكي نفسه وحده تحسنا ملحوظ ومستدام دون المخاطر الإضافية المرتبطة بالعلاج الدوائي. كذلك التوصيات شددت أيضا مستمعينا على أهمية المشاركة في اتخاذ القرار مع مراعاة قيم المريض وأهداف العلاج وتفضيلاته عند اختيار استراتيجية علاج الأرق.
0: وأكيد وفق توضيحات الأكاديمية الأمريكية لطب النوم وجمعية الطب النوم السلوكي، فإن العلاج السلوكي المعرفي للأرق هو برنامج منظم قائم على الأدلة مصمم لعلاج اضطرابات النوم المزمنة من خلال معالجة الأفكار والعادات والروتينيات التي تعوق النوم، ويوصى به على نطاق واسع كخط علاج أول للأرق، وغالبا ما يفضل على أدوية النوم. أيضا مستمعين يستغرق العلاج السلوكي المعرفي للأرق عادة من 6-8 جلسات، أما مع معالج مرخص وإما من خلال برامج رقمية، ويركز هنا على مجالين أساسيين.
1: طبعا في مجالين أساسيين عيد ومستمعينا. أول شيء العلاج السلوكي مثل ما ذكرنا سابقا، يعني نعمل إعادة بناء دوافع النوم الصحية. كذلك ممكن يكون في تدريب الدماغ على ربط السرير بالنوم وليس القلق والإحباط. يعني نحن البعض يقولك السرير حطنا حق كل شيء، حطنا حق الأكل، حق الشغل، حق التفكير، حق هذه الأمور. لكن لو أنت تدرب وترجع تبرمج عقلك إنه فقط السرير للنوم، فهذا ممكن يساعد على حل الأرق. كذلك العلاج المعرفي، فشو يعني يا ترى العلاج المعرفي؟ بمعنى تحديد وتغيير الأفكار السلبية أو المقلقة أو غير الواقعية المتعلقة بالنوم والتي تبقى الشخص مستيقظا. وكذلك ما ننسى التحكم في المحفزات، بمعنى أنك أنت ما يعني إذا كنت من النوع اللي تتأثر بالمنبهات فالأفضل أنك ما تأخذ منبهات. أيضا الهاتف، أنك ما تستعمل الهاتف قبل النوم، فهذه ممكن محفزات تساعد.
0: ومن الأشياء الرئيسية الحين اللي صارت يعني أبرار اللي هي مثلا الهاتف قبل لا ننام معانا الهاتف، هذا أكبر سبب أنه يعني يسبب لك الأرق.
1: بالضبط. أيضا تقييد النوم عيد، يعني تقييد النوم بمعنى نحدد يعني وقت محدد يكون خلاص الدماغ يتعود أن هذا التوقيت هو للنوم. كذلك ممكن يقولكم نظافة النوم، هذا مصطلح، فيا ترى شو يعني نظافة النوم؟ نظافة النوم مستمعينا يعني إرشادات حول كيفية تأثير النظام الغذائي والكحول والكافيين وتمارين رياضية، ومثل ما ذكرنا سابقا وقت استخدام الشاشات على كفاءة عمل الساعة البيولوجية وجودة النوم لدى الشخص. هنا يقولكم عشان تنظف النوم وتنظف نومك، فأكيد أنك يعني تهتم بالنظام الغذائي. مستمعينا أكيد نحن نتمنى لكم كذا أوقات سعيدة، ونتمنى لكم صباح سعيد ويوم سعيد. كنا معكم في صباح الشبيبة أبرار المشيفري وعيد الخويطري، وهذه التحيات أكيد عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، وبإذن الله تعالى نشوفكم على خير.

شبيبة FM 97.5 مصر و98.5 صلالة.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نصبح عليكم ويسرنا أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الكابتن عبر أثير الشبيبة. اعتدتم مستمعي الشبيبة كل يوم أربعاء في هذا الوقت أن نكون معاكم بصحبتكم، وكالعادة دائما يعني الآن الحديث هو على كأس العالم والمباريات التي تقام، وأيضا معظمنا يسهر لساعات مبكرة توقيت المباريات طبعا في القارة، قارة أمريكا الشمالية، يعني في المباريات مثل ما تعرفون تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وأكيد تابعنا مباريات مثيرة جدا وشفنا أيضا المنتخب المغربي. اليوم نتحدث عن المنتخب المغربي وعندنا أيضا باقي المنتخبين المصري والجزائري، أكيد نتمنى لهم التوفيق في هذا الدور. معكم هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر مخرجنا الشاب عاهد الزجالي. عاهد، اعتدنا أن نبدأ في فقرة مانشيت، والمانشيت الأول يا عاهد، المانشيت الأول طبعا مثل ما اللي تابعنا طبعا عبر إكس إنه اتحاد كرة القدم يعني الراعي الرسمي الآن يعني إلى لبنك مسقط، وحقيقة هذا شيء جيد طبعا، هذه الرعاية إنه بنك مسقط يرعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بكل تأكيد. وأكيد طبعا اللي تابعنا عبر إكس يشاهد أيضا سعادة السيد سليمان البوسعيدي اللي يرفع جيرسي المنتخب وعليه شعار بنك مسقط. البوست الثاني يا عاهد، القائمة اللي قائمة لاعبي المنتخب الوطني للشباب بالمعسكر الداخلي الفترة من 1 إلى 14، طبعا دخل المنتخب أكيد نتمنى له التوفيق، يستعد لتصفيات الأسيوية. اللي بعده يا عاهد، نادي النهضة حساب الذكرى المتميز يعني دائما مع الأخبار، تابعوها عبر حساب الذكرى بمنصة إكس وكل المنصات التواصل الاجتماعي، تحية للقائمين على الذكرى. طبعا يستعرض تجديد عقود بعض لاعبي نادي النهضة الراقي، ومن أبرزهم طبعا الحارس الدولي فايز الرشيدي، وايضا اشوف انه اللي تابعنا عبر اكس مطر الوشاحي طبعا حارس احتياط، غانم الحبشي والثاني الرشيدي لاعب الدولي طبعا، محمد الرواحي وسعيد، وهذه طبعا اكيد الانديه من الان مثل ما ايضا نعرف، وانه الدوري سينطلق في 27 اغسطس والبطولات ايضا، فالكل اكيد يستعد أو سبتمبر أعتقد سبتمبر. نعم. اللي بعده يا عاهد، اللي بعده أسد في شباك أو في عرين أسود الأطلس، أكيد عرفتوا ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب الشقيق الذي أبدع كالعادة في ركلات الترجيح و قاد المنتخب المغربي الشقيق بعد أن تغلب على أحد المنتخبات اللي كان مرشح أنه ينافس على كأس العالم المنتخب الهولندي، وشفنا المباراة أكيد مباراة كانت كبيرة، والأسود طبعا هم أصحاب المركز الرابع في النسخة الأخيرة في قطر، النسخة الجميلة طبعا. يمكن هذا آخر بوست يا عاهد. نعم، تعرفنا على مانشيتات هذا الأسبوع أبرزها يعني. والآن ننتقل إلى الترحيب بضيف الاستوديو، استوديو الكابتن الصحفي ورئيس قسم الرياضة في صحيفة الرؤية العمانية الأستاذ أحمد السلماني. صباح الخير يا أستاذ.
2: شكرا على كريم
1: الاستضافة. الله يخليك. طبعا أستاذ أحمد، يعني عندنا أكيد محاور كثيرة سنطرحها على حضرتك هذا اليوم، يعني يا ريت لو تتقرب من المايكروفون حتى نتحدث. طبعا بالبداية نتحدث على هذه الرعاية اللي صارت مع بنك مسقط، وحضرتك كنت حاضر موجود، يعني تفضل.
2: طبعا هذه انا اشوفها يعني واحده من يعني ايجابيات العمل اللي قام به اتحاد كره القدم الحالي.
1: نعم.
2: انه اضاف اليوم شريك اخر يعني
3: في دعم كره القدم العمانيه.
1: نعم.
3: مؤكد ان رعايات مثل هذه اكيد يعني ترفع من اسهم او امكانيات المنتخب في انه والله يقدم ان شاء الله يعني مستويات جيده في قادم الاستحقاقات، لان تعرف كره القدم محرقه للاموال يعني.
1: نعم.
3: وانت محتاج الى دعم كبير، فانه مؤسسه ومغرب عليها ترى مؤسسه يعني راقيه مثل بنك مسقط، مؤسسه رائده في
1: المجتمع يعني. استاذ احمد، احنا مثل ما نشوف دائما منتخبات وهذه عندها رعايات على يعني البعض قال هل يعني انه هذه الرعايه من عند يعني المنتخب عندما يشارك في الاستحقاقات الخارجيه يكون اسم شعار بنك مسقط على فانيله اللاعبين؟
3: له اعتقد لا، لكنه لما نتحدث مثلا عن فانيله التدريب المراجيل.
1: نعم.
3: عندنا ايضا اللي هي البوستات او اللوحات اللي موجوده خلف في ملاعب التدريب ايضا يكون بنك مسقط حاضر.
1: نعم.
3: ايضا في في في في, في اشياء كثيره يعني مستلزمات المنتخب يكون بنك مسقط حاضر، ايضا في البوستات اللي هي في وسائل التواصل الاجتماعي كل بيانات اتحاد الكره، اخباره، مواقع التواصل الاجتماعي اللي تتبع الاتحاد، المنشورات اللي تتبع الاتحاد، كلها بيكون فيها شعار بنك مسقط.
1: نعم.
3: لكن انه فانيله المنتخب يكون فيها شعار، انا اعتقد وما متاكد يعني ان المنتخب الالماني ايضا كان يلبس اللي هو الزي، كان في شعار مرسيدس بنز، لكن كل بلاد وسياستها، بس هذا كان اعتقد انه في فوانيل التدريب يعني.
1: نعم.
3: فوانيل الرسميه او شو اسمه الزي الرسمي اللي يلعب بالمباراه يعني.
1: نعم. احنا مثل ما نعرف ان المنتخب اقرب استحقاق اليه هو بطوله الخليج.
3: نعم. في سبتمبر القادم، 26 سبتمبر تحديدا يعني.
1: في المملكة العربية.
3: نعم.
1: السعودية.
3: في جدة الجميلة.
1: في جدة الجميلة. وبطولة غرب آسيا تم الاعتذار عن استضافتها حسب ما أعرف يعني.
3: نعم.
1: بالنسبة للمباريات التحضيرية يعني احنا طالعنا عبر السوشيال ميديا ان هناك مباراة مع اليمن، لكن هذه المباراة بعد كأس الخليج. فكيف واحنا طبعا احنا شوية الآن يعني نتكلم عن المنتخب، يعني شيء يهم اكيد الجميع المنتخب الوطني، بعدين نذهب الى مباريات كأس العالم. المنتخب كان في فترة يعني الظهور الأول للمدرب الكابتن طارق في المعسكر الخارجي، لعب مباراتين، خسر في واحدة أمام أندونيسيا 3-0 في جاكرتا، وفاز على موزمبيق 4-4. مع تغيير بالقائمة يعني احنا المباراة الأولى شاهدناها عبر رابط، المباراة الثانية يعني شفنا لقطات منها لكن ما تابعناها كيف تشوف أنت المرحلة القادمة المقبلة مع المطالبات بالإحلال ولعيبة جدد وبعض الضيوف في حلقة سابقة وللكابتن يتحدثون دائما على أن اللاعب اللي يفرض جدارته والأجز هو اللي يكون يجب أن يكون في القائمة،
3: بغض النظر عن عامل السن وكذا، لأنه هو شوف هو هذا المدرب بالذات يعني طارق سكتيوي حصل فرصة يعني بمعنى ما حصلها مدرب سابق اللي هو عقد لمدة 4 سنوات، لكن هو محتاج أيضا يعمل على خطة عمل قصيرة المدى وسريعة، لأنه عنده استحقاق مهم في سبتمبر اللي هو كأس الخليج.
1: نعم.
3: والأهم من هذا كله ما كأس الخليج لهم من هذا هو يعني نهائيات كأس أمم آسيا اللي بتكون في بداية العام أيضا في المملكة العربية السعودية في الرياض، فمهم جدا أنه يعني هو تحدث اصلا في المؤتمر الصحفي على اساس انه الاقدر بغض النظر عن من يكون هذا اللاعب واسمه وسنه، الاقدر يكون موجود في المنتخب. فما شفنا احنا من السكتيه والان ذاك التغيير الكبير، يعني في لاعبين يعني كانوا في المنتخب وغادروا ورجعوا من اللاعبين الشباب، لكن الاحلال السريع صعب جدا. يعني الان انت محتاج يعني هذا العام على الاقل يكون عندك لاعبين يقدروا يتعاملوا مع المباريات الكبيرة، مع المباريات ذات الزخم، الجماهير الكبيرة في ملاعب كبيرة، في يعني وسط حضور إعلامي طاغي. لما نشوف أمم آسيا مثلا نشوف الملاعب الضخمة، نشوف الجماهير الحاضرة، فمحتاج أنت إلى لاعب يستوعب هذا المشهد. فأنا أعتقد أنه هو ما أراد أنه هو يغامر، بمعنى أنه يجيب لك اليوم إحلال كامل عن المنتخب الحالي اللي موجود، لكن أتمنى أنه ما يستمر بهذا النهج، أنه لأنه عنده الفرصة متاحة اللي هو إحنا نتكلم اليوم ما بعد كأس آسيا اللي هو تصفيات كأس العالم 2030.
1: طارق السكتوي اسم كبير دائما، إحنا مو نقول
3: رقم موجب في
1: صراحة، يعني مدرب يعني كبير،
3: نعم،
1: له سيرته الذاتية عامرة بالإنجازات.
3: هو من وين جاي أصلا؟ من المغرب اللي اليوم يرجع، يعني
1: أنا أشوف أنه التعاقد معاه شيء إيجابي
3: بلا شك، يعني لأسباب كثيرة،
1: يعني كمدرب كاسم يعني بصراحة جيد أنه يتواجد. لكن
3: والأفضل من هذا،
1: لكن إحنا دائما نذكره، وهذه بواقعية يعني نتمنى أنه والجميع يعرفوا بهذا الشيء. هل الموضوع نفس ما موجود بالمغرب كلاعبين؟ يعني اليوم المغرب في واحد يختلف على أنه منتخب المغرب ومنتخب عالمي الآن
3: منتخب، إنه هولندا اليوم تلعب معك بحذر وبتكتل،
1: يعني أنا عفوا لو طارق السكتيوي نفسه الآن مع هؤلاء اللاعبين المغاربة في كأس العالم ممكن يوصل بيهم للمربع،
3: لأنهم لاعبين على مستوى عالي من الاحترافية. هم
1: يعني ما عند أنت كلاعبين يعني
3: في فرق كبير، معلش معك،
1: لا هذا رأيك،
3: يعني في فرق كبير ما بين خلينا نقول أول شيء يعني اللاعب المغربي في بيئة رياضية، نعم، تفرض عليه أنه هو يرهق نفسه ويتألق وبقوة، يعني يفرض على نفسه يعني انه لابد، والا في اخرين ينتظروا دورك انت اصلا او مكانك انت. فمهم جدا انك انت يعني تعطي اكثر مما عندك كلاعب. اللاعب العماني لاعب مستريح مرتاح يعني، وايضا خلينا نقول يعني مثلا اذا والله كره القدم ما اعطته فهو عنده الوظيفه وكذا، لكن في المغرب شيء مختلف. ايضا هم عملوا قبل 8 سنوات، على تقريبا اكثر من 8 سنوات، على استراتيجية بناء منتخب يعني منافس على مستوى العالم، ونجحوا في هذا الأمر. يعني أنا شفت مقابلة قبل أسبوعين تقريبا عند رئيس إحنا عندنا اتحاد كرة القدم، هم عندهم الملكية أعتقد حاجة كذا، الجامعة الملكية لكرة القدم، يقولوا له ليش الأمين يا مال يعني أنتوا ما جبتوا للمغرب يعني وراح لأسبانيا؟ قال إحنا كان المفروض إنه يكون يلعب معنا، لكن صار في تدخل أسباني، لكن ما عليه، بدل لامين يامال موجودين 5 7 10 موجودين في المغرب، يعني نفس الشيء. ففي المغرب شيء مختلف تماما يعني. فهذا احنا محتاجين الى مثل هذا العمل. احنا ايضا ما ينقصنا ترى يعني كلاعبين كمواهب، عندنا اليوم في عمان مثلا الكل يركل الكره من سندم وحتى صلاله. ايضا عندنا غير الانديه، عندنا ايضا الفرق الاهليه، عندنا اللاعبين متوفرين يعني. فكل اللي نريده اليوم إرادة فعلا احنا نطور كرة القدم العمانية، وهذا تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى ليست ردات فعل، تحتاج إلى منهجية في العمل، تحتاج إلى إلى إلى قرار حقيقة، وإلى ضخ أموال، يعني على أساس أنك أنت اليوم تكون عندك قدرة تنافسية عالية على مستوى اللاعب، وهذا أكيد يعني راح يظهر في الأندية ومن ثم في المنتخبات، إلى أن نصل إلى المنتخب الأول اللي يقدر أنه هو يكون رقم يعني رقم مهم في آسيا. إحنا لما كانوا صعدوا يعني كانت آسيا حصتها 4.5 بطاقات، كنا قريبين. اليوم إحنا عندنا 8.5 بطاقات، وكنا أيضا قريبين. فنظل إحنا دائما ما قادرين نوصل لكأس العالم.
1: إن شاء الله يتحقق هذا الشيء. إحنا الآن أستاذ أحمد سعيدين بهذا الكلام، ونواصل إن شاء الله. الآن نذهب إلى اتصال خارج سلطنة عمان. صباح الخير.
4: صباح الورد، يا هلا ومرحبا فيك وفي زميل الأستاذ أحمد.
1: ما شاء الله عليك متابع أنت.
3: حر التعازي أستاذي، حر التعازي.
1: أستاذ علي حسين.
3: علي حسين.
1: رئيس القسم الرياضي في صحيفة العرب.
3: إذن الطريق. إذن. أوه ما شاء الله.
1: شوف هو
3: صديق عزيز. لا لا لا لا أنا إذا خلطت
1: ما
3: عارف الحقيقة يعني.
1: لا هو متابع الآن يعرف إنه أنت موجود بالاستوديو أحمد
3: صديق
1: السلماني.
3: عزيز أستاذ علي صديق عزيز.
1: هو صديق الكل طبعا.
3: طبعا في الأشك.
1: صباح الخير من مسقط العامرة إلى الدوحة الجميلة. أجمل شيء في سيرتي الذاتية للأمانة بدون مجاملة إنه الله مكنني وحضرت كأس العالم في الدوحة وكانت نسخة مميزة جدا. أستاذ علي يعني قبل ما أرجع طبعا المسقط أستاذ علي تواصل معايا قال لي اليوم ترى بكرة في لقاء مع نجم عالمي كان ما أعرف مين وأنا للأسف رجعت يعني ما التقيت فيه. هو كان يمكن تتذكر أستاذ علي من اتصلت فيه وخبرتني.
4: والله أذكر أعتقد إذا عبد المشاريع والأرض كانوا عاملين مع أحد النجوم وكذا. نعم. ولكن للأسف
1: أنا يعني ما التقينا وكنت مستعجل
4: وذكرتك محجوز زي
1: نعم. عموما أستاذ علي نبدي شوية مع قطر في كأس العالم وبعدين النتائج اللي صارت وبعدين المنتخبات العربية ونتدرج والأمور كلها. تفضل أستاذ علي.
4: صحيح. شوف المنتخب القطري للأمانة يعني لم يظهر بالمستوى المطلوب ولا حتى نصف المستوى المقبول منه من الجمهور القطري.
1: نعم.
4: ولكن المؤشرات كانت باينة لأن الأرقام ما تكذب أبدا يعني نتائج والأهداف اللي دخلت فيه خسائر في المباريات الودية والتجربية كلها كانت مؤشر على أن المستوى يعني في انحدار مش في تصاعد قبل كأس العالم. أضاف إلى التحضير الضعيف جدا يعني أنت مع احترامي لكامل الأسماء أنت لما تيجي تلعب مباراتين مع لبنان والسودان أيضا أعتقد حضر فريق الشباب أو الأولمبي وأنت رايح تحضر كأس عالم أكيد يعني هذه الوديات ما راح تكشف لك كامل الأخطاء والعيوب والنواقص التي تحتاجها قبل تلعب المباريات هذه.
1: نعم.
4: أضافة إلى أن المدرب يعني كان ما أحب أستخدم كلمة جبان ولكنه كان يعني مدرب خواف جدا وما كان واثق لا من نفسه ولا من لاعبينه فلعب بطريقة دفاعية وكأنه يقول حق الفرق المنافسة تعالوا وهجموا وحاصروني وسووا اللي تبون تسوونه في ملعبي. هذه كلها كانت يعني أهم أسباب الخسائر تعرض لها المنتخب في كأس العالم 26.
1: طيب وهذه النقطة الثمينة مع سويسرا ما كان شيء إيجابي في آخر الوقت منتخب سويسرا أيضا.
4: نعم. للأسف إحنا لعبنا الشوط الثاني فقط البطولة كلها ما لعبنا فيها إلا الشوط الثاني مع سويسرا عندما هو يعني قدر يخلي الفريق يطلع من تحت العباءة الدفاعية وممكن يجاري شوي المنتخب السويسري كان خسران وبدل 3-4 تغييرات في الملعب وتغييراتها كانت يعني هجوميه
1: وايضا تألق الحارس حارس المرمى
4: تألق الحارس نتيجه الضغط عليك نتيجه
1: ابو ندى
4: تلعب خطه دفاعيه. لاعب محمود ابو ندى تألق وقدم وحتى في باقي المباريات احنا مرحبا بالخساره
1: لا قبل الانهيار مع كندا يعني هذه نتيجه او خساره للنسيان طبعا
4: اكيد ولكن حتى شفت مع كندا المدرب ما عالج أي أخطاء موجودة ولا ثغرات. نعم. وحتى لما جاء في ذا هدف وكاد همام الأمين عنده كرت أصفر وكان ضغط شديد جدا عليه ومعروف
1: صحيح
4: كلنا حاسين أن خطأ ثاني من همام راح يأخذ فيها بطاقة ويطلع كانوا يقدر يجنب اللاعب هذه المشكلة من خلال أنه يستبدله بسلطان البريك.
1: نعم.
4: ولكن خلى اللاعب لغاية ما ارتكب الخطأ الثاني اللي جاء منه ضربة الجزاء والطرد. نعم.
1: بس
4: ولكن الآن
1: نعم.
4: اتفضل.
1: بس أستاذ يعني في تعليقات كثيرة صارت يعني كيف العنابي بطل آسيا مرتين متتاليتين يظهر بهذا المظهر أو حقيقة يعني بعد المباراتين الأخريتين يعني أنت الآن من خلال كلام حضرتك بالبداية يعني المدرب يتحمل هذا لوبتيغي يتحمل جزء كبير من ما
4: صحيح.
1: لكن الإعداد من الإعداد إعداد المنتخب هل هو المدرب أم طبعا وحيكون نعم
4: حتى اعداد المنتخب وطريقه لعب المنتخب وتشكيل المنتخب واختيار العناصر احتفال كاس العالم هذه كلها يعني من اساسيات عمل المدرب. وانا راح اعطيك مثال كان يلاعب يوسف عبد الرزاق اللي في حياته هو لعب في السد ولعب في العربي ولعب في الوكره عمره ما لعب راس حربه اصر اول مباراتين انه ينزله كراس حربه بعده وعده على دكه الاحتياط هداف اسيا المعز علي وعنده احمد علاء وعنده محمد موتاري هو بدي معاه ثلاث لاعبين راس حربه ويلاعب اللاعب الرابع اللي هو اساسا مش راس حربه في مكانه وراس حربه مدور ايضا يعني لأنه كان يلعب خطة دفاعية لذلك أقول لك يعني هو يتحمل جزء كبير من المسؤولية أضافة إذا خلاص إحنا
1: وإحنا أنا قبل ما أخلي الأخ أحمد السلماني داخل معك لكن ما شفنا أكرم صح ولا لا
4: أكرم اختفى ولا أعتقد أنه بالسبب يعني افترض كان هو يلعب بروح قتالية أكثر بحماس أكبر ولكن أعتقد أن طريقة لعب المدرب واسلوب لعب المدرب ايضا ساهم في اختفاء اكرم.
3: حياك الله استاذ حسين يعني
1: استاذ علي
3: استاذ علي حسين
1: نعم
3: استاذي يعني بالنسبه لي انا اعرف ان المدرب يتحمل جزء كبير من المسؤوليه ولكن يعني ما تتفق معي انه ايضا اللاعبين اللي موجودين اليوم في المنتخب ما بعد كاس اسيا في 2023 هذا المنتخب اصبح في حكم يعني غالبية أعضاءه في حكم المنتهين يعني وأن قطر ما ما ما كونت منتخب رديف يعني ممكن يعوض هذه الأسماء يعني ما أعرف أنتوا أقرب للكرة القطرية بس إحنا نحب الكرة القطرية تهمنا الكرة القطرية اللي وصلت اليوم
1: بطل آسيا مرتين
3: لا إحنا وصلنا للعالم أيضا أن قطر اللي سوته في العالم ما شوية
1: طبعا
4: والله
1: يا
4: أخوي أحمد شوف
1: خلينا
4: أكون صريح معاك يعني هذه كانت أغلب المطالب
1: نعم.
4: اللي كانت موجودة قبل يروحوا كأس العالم وبعد برجعوا كأس العالم
1: نعم.
4: أن هذا الفريق ما حد يختلف عليه أنها كان الجيل الذهبي
1: بالضبط.
4: أن أحرز بطولتين كأس خليج وبطولتين كأس آسيا
1: نعم.
4: وما قصروا ولكن خلاص موضوع العمر هبوط المستوى هذه فيفترض هذه المجاملات والمحاربات والأشياء هذه تنتهي ويبنون على الجديد
1: بالضبط.
4: وأنا حتى مستغرب واحد من يعني من أفضل لاعبين المنتخب الأولمبي اللي هو أحمد الراوي
1: أخو
4: لاعبنا
1: نعم.
4: بسام الراوي
1: نعم. نعم.
4: المدرب قاعده في الدوحة بعد المعسكر خاض معاهم حق الإعداد ما ودى وفي نفس الوقت ودى ثلاث لاعبين لا شاركهم ولا استفاد منهم طيب أكثر الأفضل أن يروحون أربعة أو خمسة من الأولمبي
1: نعم.
4: يكتبون تجربة كبيرة مثل هذه لقادم الأيام عندك بطولة كأس الخليج
1: نعم.
4: في نهاية السنة عندك السنة الجاية 2027
1: نهاية كأس آسيا
4: هل يفترض أن ثلاث أربع عناصر من الأولمبي يكونوا معاك
1: بالضبط.
4: لكن تودي لعيبة لمجرد أنهم موجودين على دكة الاحتياط وقاعدين فوق المدرجات هذه أيضا هذه يتحملها المدرب أنت لو تذكر حتى في تصفيات كأس العالم
1: نعم.
4: الأخير
1: نعم.
4: احنا سيئين جدا يعني في الملحق اول
3: حتى مباريات الملحق
4: نعم كل شيء
3: استاذ علي يعني
4: كان مبين هالكلام
3: نعم نعم حتى مباريات الملحق يعني اضطر انه هو يرجع للقدامه قدام اللاعبين يعني
4: ايوه يعني هو جاب سبستيان عمره 44 سنه
1: نعم.
4: وما نزل دقيقه واحده
1: نعم.
4: طيب هو ليش جابه
1: صح.
4: يعني انت على كل اللاعبين اللي عندك
1: عفوا يعني انا ولو اقاطعكم اساتذتي الاعزاء يعني من كلامك استاذ علي انه لو بتيجي ما مستمر ما حنشوفه ببطولة الخليج
4: والله شوف الكل اجمع على انه هو ليس برجل المرحلة القادمة
1: نعم.
4: ولكن ما زال القرار النهائي عند الاتحاد القطري لكرة القدم هو اللي يدرسه ولكن يفترض الاتحاد يعني معروف يعني الصح من الغلط الارقام النتائج الاسلوب كلها معروفة انا اعتقد الكل مستاء هذه ويمكن اللاعبين هم أول ناس مستائين يعني في بعض اللاعبين حتى ممكن كان يلعبهم ربع ساعة عشر دقائق يكونون أضافة على الدكة كان يبدأ فيهم المباريات وهذا كان شيء مستغرب يعني المدرب أعتقد ما يعني ما قدم للكرة القطرية لحد الآن ولا أي حاجة تذكر فإذا راح يستمر أعتقد أن الكارثة راح تستمر وإن شاء الله يجيبون مدرب
1: نعم.
4: يجيبون مدرب عنده طموح ما يجيبون مدرب شايف نفسه أنه هو حقق الكثير مثلا مع الكرة الإسبانية أو في أوروبا ف فجاي هو مش محتاج يثبت نفسه.
1: نعم.
4: لكن احنا ككره قطريه
1: مثل صار
4: الخليج نحتاج مدرب يعني جاي يبني اسم، جاي يبني فريق، جاي
1: يكون. انت رايك استاذ احمد؟
3: بالضبط اتفق مع استاذ علي، يعني واحد مثل نموذج مثل سانشيز، يعني هو ترى طلع مع المنتخب الاولمبي فوثقوا فيه الاشقاء في قطر وجاب لهم كاس اسيا.
1: ليش استغنوا عنه؟
3: استغنى عنه اكيد لانه النتائج ايضا ما كانت تساعده، فمن الطبيعي في هناك ضغط اعلامي جماهيري ايضا بيقالته.
1: نعم.
3: لكن طبعا هو قدم كل شيء ما عنده يعني، وبالتالي هم كانوا يريدوا التجديد. صحيح.
1: جيد. طيب آخر سؤال أستاذ علي، أخذنا من وقتك وأنت دائما ضيفنا في الكابتن والشبيبة.
4: تحت أمرك
1: يا حبيبي، ربي يحفظك إن شاء الله. أستاذ علي، رأيك بأداء المنتخبات العربية بصراحة بعجالة طبعا، وتحدث لي شوية على المغرب وما يعني المغرب الآن فريق عالمي بصراحة.
3: ما في الكلام ما حد يتحدث عن المغرب
1: يعني ومنتخب عالمي
5: خلاص
1: يعني هو ماخذ الرابع بقطر
5: هذه المرة نهائي بحمل
1: إن شاء الله.
4: إحنا الكبار فرق عربية، الكبار فرق عربية بدها خمس فرق طبعا نتائجها كلها كانت سيئة، ما كانت في المستوى، الخسائر واردة في كرة القدم ممكن تكون أكبر لكن مش بهذا الأداء وبهذه الأخطاء السارجة في كرة القدم. ولكن إذا بنتكلم عن المغرب ومصر والجزائر، أنا أعتقد أن كل الفرق قادرين أيضا يروحون خطوة أبعد ما عدا المغرب، أنا أتوقع له أن يروح بعيد شوي، ولكن إذا استمر بالروح القتالية وباحترام المنافسين، لما تحترم المنافس تعمل له ألف حساب راح تفوز عليه، ولكن إذا دخل الغرور أو استقل زايد على النفس أعتقد هاي كبدها.
1: هو أعتقد طريقة أنتوا أيضا معايا طريقة مع كندا الآن ممكن أنه يتأهل طبعا لأنه منتخب كبير،
5: وهنا الخوف
1: وكندا جمهور،
5: هذه النظرة مخيفة
1: لا أنا إذا فاز ينتظر الفائز أعتقد من لقاء فرنسا وباراغواي ولا
5: نعم،
1: فيعني حيصطدم
4: كندا. نعم. كندا ليس بالفريق الخطر على المغرب ولكنه ليس بالفريق السهل
5: بالضبط.
4: يعني بتكون عناصر، بتكون لاعبين
5: قوة بدنية وسرعة
4: قتالية. نعم. وقادرين، ولكن احنا شفنا يعني هم تعادلوا مع البوسنة وايضا خسروا امام سويسرا، فالمنتخب المغربي ان شاء الله اذا شد حيله وركز المباراة راح يتخطى المغرب، ولكن العقبة كبيرة مثل ما قلت يعني قدامهم. هذه لحد الآن أفضل فريق قدم مستويات في كأس العالم، أثبت نفسه من أول مباراة أنه هو جاي يعني
5: بالعلامة الكاملة
4: للنهائي. نعم. المنتخب الفرنسي ما يشوف قدامه،
1: هذه في حال أنه فرنسا يعني تتأهل على حساب الباراغواي.
4: والله شوف،
1: وإحنا شفنا الباراغواي مع ألمانيا،
5: الباراغواي منتخب
1: مع ألمانيا ما علينا في بدايتها خسرت خسارة ثقيلة الباراغواي.
4: نعم ولكن فرنسا ليست ألمانيا، صدقني ألمانيا خرجت من دور المجموعات في 2018 في روسيا،
1: وخرجت
4: من دور المجموعات في قطر 22. نعم. وأيضا نعتبر خرجت من دور المجموعات إذا كنا نتكلم عن دور 32.
1: نعم.
4: لكن المنتخب الفرنسي أعتقد أن طموحه قاعد يتصاعد والفريق قاعد يؤدي وكل مباراة يؤديها.
1: طيب.
4: أقوى بالثاني. نعم. الجميل فيهم أنه بعيدين عن الاستعراض، يبحثون عن النتيجة قبل أي شيء ثاني.
1: أنت أستاذ علي تكلمنا عن المنتخبات العربية، الجزائر، مصر الآن
4: مصر
1: في لقاء أمام أستراليا.
4: مع أستراليا أتوقع لها تكون مباراتهم يعني نفس مثل المغرب وكندا، قادرين هم يتخطون المنتخب. يعني المنتخب الأسترالي أكثر ما يميزه هي اللياقة البدنية والجسمانية،
5: الكرات العالية.
4: ولكن المنتخب المصري أفضل فريق عربي يلعب يعني فنيات،
1: فإن
4: شاء الله بالفنيات والأشياء هذه
1: مع محمد صلاح ومرموش وزيكو مصطفى زيكو
4: لاعبين جيدين. صحيح. وعندك أيضا المنتخب الجزائري، أنا أعتقد التعادل الأخير مع النمسا
1: فند الفيفا. هذا موضوع صار لغط أنه في تلاعب، وهذا الفيفا فند الفيفا عبر الصحف البريطانية الميرار وغيره تناولت الموضوع أنه لا يوجد من هذا الشيء، لأنه المنتخب الجزائري حسب أيضا ما صرحوا البعض أنه إحنا ما نريد أن نلتقي بإسبانيا، نروح نلعب مع سويسرا.
4: شوف، هذه موضوع الفرق هذه أحيانا في فرق تلعب بتشكيلة ثانية على أساس يعني تتعادل أو تنهزم وما تلعب هذه. شفت كثير فرق تختار مع من تبي تلعب. أنا أعتقد لحد الآن إسبانيا أيضا ما ظهرت بالقوة اللي تخوف، ولكن المنتخب الجزائري أنا يمكن أعتبر يعني مستواه الحقيقي راح نشوفه قدام سويسرا. سويسرا يسمى الفريق السيء، التعادل مع قطر لا يعني أنه فريقهم عادي.
1: لا الحين أيضا
4: حذرهم جدا بالمنتخب السويسري.
1: أستاذ أحمد توافقني أيضا أنت أنه الحين صار أدوار متقدمة ليس كما دور المجموعات، موضوع مختلف.
5: النتائج الكبيرة ما راح تشوفها، يعني
1: تخسر تطلع مع السلامة،
5: وبعد النتائج الكبيرة ما راح تشوفها،
1: ما تشوف النتائج الكبيرة.
4: خروج المغلوب هذه مباريات كؤوس خلاص.
1: بس شفنا أمس يا أستاذ أحمد، شفنا أمس نتائج كبيرة، فرنسا قست على السويد الفريق المتواضع.
5: السويد السويد مكشوف.
1: ومبابي مبابي صعد ويا ميسي صاروا 6 أهداف.
5: السويد ترى يعني دفاعه لو عليه دفاعه خط دفاعه يعني.
1: والمكسيك كمين كان
5: المكسيك خلاص تجاوز الإكوادور، منتخب الإكوادور ترى قوي، منتخب قوي يعني.
1: تعرف أنا ممكن أرشح المكسيك إنه في ما بعد على الدور المجموعات. طبعا أنا مو العالم الرياضيات الألماني اللي اللي اللي يعني طلع، يمكن تابعته نيمار قال إنه توقعاتك خليها على النسخة المقبلة، يعني بمعناه إنه
5: محسن الموضوع.
1: لا معناه إنه أنت اخطأت. أي توقعات قال لك هولندا على تأخذ تلعب بالنهائي مع البرتغال ومن هذا الكلام، وهم واثنينهم بنفس الطريق، وهولندا طلعت
4: لحد لا كل شيء وارد في
1: هولندا طلعت خلاص بعد لا تأخذ كأس العالم. وأيضا تنبأ بأنه اليابان تفوز على البرازيل، وقضية الكابتن ماجد هذا اللي تناولوه طبعا بوسائل التواصل أنه اليابان كانت مخططة أنه تفوز وما صار هذا الشيء. وهو طبعا عالم الرياضيات الألماني يأخذ على تصنيفات المنتخبات
5: بالأرقام يعني.
1: غلط طبعا يعني أنت مثلا يعني هذا التصنيف غير عادل أن نشوفه في بعض الأحيان.
4: أكيد لأن إحنا دائما نقول في كرة القدم 90 دقيقة هي اللي تحدد، خليك ما سبق 90 دقيقة هذه إيرعب.
5: هو شوف يعني المكسيك، إذا كلمتني عن المكسيك ترى على مدى تاريخه يعني منتخب محترم أيوة، ولكن ما يحقق بطولات. فأنا ما أعتقد أنه راح يعني أقصى حاجة ممكن يوصل نصف النهائي يمكن، لكن
1: نصف النهائي قليل؟
5: لا ما قليل طبعا
1: يعني، هذا أول يكون إنجاز تاريخي.
5: لكن هو كان مستضيف يعني،
1: إذا وصل لنصف النهائي ممكن أنه يلتقي مع البرازيل إذا وصلت طبعا.
5: بالضبط
1: نفس الطريق هم
5: بالضبط. لكن
1: لا لا ما أعتقد أنا المكسيك يلعب ويا البرازيل إذا تأهلوا اثنين، الفائز يلعب مع الأرجنتين إذا تأهل، يعني سيمي فاينل
5: سابق لأوان. لكن
1: أنا أتوقع السيمي فاينل يعني على هذا الطرف يكون بين الأرجنتين والبرازيل أو الأرجنتين والمكسيك.
4: البرازيل
1: لا أستاذ علي دائما المكسيك إذا التقى بالبرازيل المكسيك يفوز يعني بصراحة في فترة.
4: والله شوف البرازيل والأرجنتين والمكسيك هذيل كلهم تصدفهم كانهم قطر وعمان والبحرين والكويت، أي واحد فيهم يعرف للثاني وممكن يفوز على الثاني. هذه الكرة قريبة من بعض يعرفون لبعض، ولكن أنا إذا خاف في مشوار البرازيل
1: أنا أتمنى
4: إنجلترا.
1: تخاف من إنجلترا؟ شوف صحيح صحيح
4: إنجلترا حتى الآن ما قدمت المستوى، لكن معروف الكرة الإنجليزية وتشايفين الأندية الإنجليزية حتى، فيمكن تكون مباراة إنجلترا والبرازيل هي انطلاقة الإنجليز. أنا أتوقع هالشيء
1: اليوم نتابعها مع جنوب مع الكونغو الديمقراطية إنجلترا الساعة 8 بتوقيت مسقط أعتقد.
4: ولكن أعتقد في المناسبات الكبيرة الإنجليز يطلعون، هذه مو فريق بسيط،
1: ما بفريق مع توخل طبعا.
5: ترى البرازيل ما في نعم. شيء
1: الان احنا يعني اخذنا من وقتك كثير، بس اخر شيء باختصار لو سمحت استاذ علي، يعني المخرج ده يقول لي هذه المنتخبات اللي طلعت العربيه العراق الحقيقه اللي اثار استياء كبير وردود افعال غاضبه من الجماهير العراقيه، هذه النتائج الكارثيه والمنتخب الأردني نشوفه يعني كأول مشاركة لا بأس، وعلى الأقل سجلوا في شباك الأرجنتين يعني مع ميسي. المنتخب التونسي طبعا مثل العراق بالضبط يعني نتائج كارثية، والفريق اللي استقبله 12 هدف يعني تونس تونس هذا المنتخب العريق مع طارق ذياب في السبعينات وغيره، والمنتخب السعودي شاهدنا انه رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحي اعتقد استقال يعني من منصبه يعني بالدوره الانتخابيه المقبله، فكيف انت كيف شفت هذا الموضوع؟
4: شوف انا اقول لك احنا كعرب ما زلنا لكن العابل اللاعب كلاعب محترف فقط في موضوع الفلوس، وفي مؤسسات غير محترفة إدارات غير محترفة راح نبقى مثل ما احنا في محلنا نراوح في محلنا. نعم. لأن الاحتراف ليس فقط مبالغ تقدم للاعبين.
1: نعم.
4: إذا هذه فالسعودية وقطر أكثر بلدين يقدمون يعني مبالغ ورواتب للاعبين، ولكن يفترض أن تكون هناك إدارات محترفة وتعامل محترف، واللاعب لازم يتعامل كمحترف من الألف إلى الياء. أما إذا اللاعب فقط من خلال العقد المالي يكون محترف وباقي الأمور الثانية لا، فأعتقد ما راح نوصل لأي مكان، لأن باقي اللاعبين في منتخبات العالم لا عندهم رجل زيادة ولا عين زيادة ولا أصابع أكثر من العشرة، فاللي عندهم جدية التزام زيادة معدل التدريب الاهتمام بالنفس. احنا عندنا صورة هالكلمة اللاعب فقط إذا عنده مباراة هذيك الليلة مهتم شوي، وباقي الأيام يمكن حتى سهران مع الربع للفجر في الشيشة ولا مكان، هذه مش لاعب محترف
1: ما محتاج
4: يعني عالم وينافس اللاعبين، فيفترض تكون يعني العقلية احترافية ويكونوا محترفين.
1: تتوقع أنا أتحدث عن المنتخبات اللي تشارك ببطولة الخليج، تتوقع هذه النتائج تأثر سلبيا على مثلا العراق في بطولة الخليج أو السعودية أو قطر؟
4: أنا أتوقع الكل راح يكون متحفز عشان يغير الصورة،
1: يعني ما متأثر
4: لا ما راح تأثر، لكن تغيير الصورة ما تحتاج عزيمة فقط.
1: نعم.
4: تحتاج أيضا عمل تدريب تخطيط
1: أكيد.
4: تصليح الأخطاء إذا كان المدرب ما ينفع يشوف مدرب ثاني، لكن نقول له أعطيه فرصة ثانية وثالثة، مبين يعني مبين إذا هو ماشي صح أو خطأ.
1: نعم.
4: إذا واحد ماشي في طريق خطأ تقول ما عليه أعطيه فرصة بعد ساعة، ما هو بعد الساعة راح يروح أبعد، راح يروح أكثر يعني في الطريق.
1: أكيد أستاذ علي.
4: إنك تصلح أفضل من أنك أنت تنتظر على حجة عدم الاستعجال. نعم. وعدم اتخاذ قرارات الفعالية، لا هي قرارات تصحيحية وليست الفعالية.
1: نعم.
4: يعطيك العافية أنت
1: سعيد. أكيد سعيد سعيد بمشاركتك يعني تسعدنا دائما في الشبيبة في برنامج الكابتن الأستاذ علي حسين رئيس القسم الرياضي في صحيفة العرب القطرية كان معنا.
4: الله يسلمك.
5: تحية أبو حسين. تحية بارك الله.
1: حياك الله. حياك الله. مع السلامة. نهارك سعيد. كان معنا الأستاذ علي مستمعي الشبيبة.

0: هذه النتائج السلبية بظلالها على المنتخبات الخليجية. المنتخبات
1: كأس الخليج شيء مختلف تماما.
0: يعني المنتخب السعودي المنظم لبطولة الخليج اللي ما باقي لها شيء، والمنتخب القطري وطلع آسيا مرتين، والمنتخب العراقي
1: بالضبط
0: اللي يعني ظهر بمظهر حقيقة مخجل، يعني مع نتائج سلبية غير بعد أن فاز على بوليفيا ولعب أكثر من ملحق، وشاهدنا منتخب انهار في كأس العالم.
1: هو ترى انكشف يعني المنتخب العراقي، عشان ينجم الآخر بالنسبة للمنتخب العراقي انكشف. كاسياس هو من دمر المنتخب العراقي.
0: كاسياس
1: مدرب كاسياس عفوا، هو اللي دمر المنتخب العراقي وطريقته. أول مرة أشوف مدرب إسباني يلعب بهذا الأسلوب، يعني
0: الآن المنتخب يلعب كل الآن أرنولد كان
1: الأسترالي لا اشتغل شغل جبار، هو ما يتحمل النتائج اللي موجودة في كأس العالم. أنا أقول لك حقا
0: كاسياس
1: هو من يتحمل الاتحاد العراقي، هو من يتحمل السابق. أنا أتكلم لما تمسك بهذا المدرب.
0: هو كان كأس الخليج هو كان محلل أداء أول تجربة يقود، يعني ما اعرف انه
1: هو حقق كاس الخليج 2025 بسبب الجمهور العراقي واثق فيه. لكن يعني احنا كنا بالند المنتخب العراقي في البصره امام ذيك يعني العدد الهائل من الجماهير، وما كان مؤثر فينا يعني. لكن الجمهور العراقي هو حقيقه اللي اليوم حقق اللقب للعراق، ومنها الاتحاد العراقي وثق في كاساس والنتيجه هذه. بالنسبه لكاس الخليج هذا شيء مختلف تماما. شوف
0: يعني شيء مختلف
1: تماما. المنتخبات اصلا اي منتخب ينظر لكاس الخليج انها بطوله كبيره، معلش مع كامل التقدير، يعني قصدي انا بطوله يعطيها ذيك الاهميه، فهذا منتخب ما يعيد نفسه باستحقاقات كبيره.
0: بس لها تاثيرات.
1: لا شوف هي تاثير،
0: لا انا اختلف معاك. ليش استاذ؟ اولا
1: لا انا اتكلم عن نظره
0: الاتحادات
1: والمنتخبات لكاس الخليج.
0: نعم بطوله هي اختلفت طبعا،
1: مختلفه أنا تماما.
0: انا سبق وان طرحت هذا الشيء
1: عادي مع كامل التقدير،
0: اختلفت فنيا لكن جماهيريا لا
1: طبعا،
0: ولا اعلاميا. يعني اليوم لو اي منتخب يخفق الجهاز الفني ممكن انه
1: هو هذا المفروض
0: يطير
1: يعني خطوات تصحيحيه
0: لو اخفق في بطوله الخليج.
1: هذا اللي صاير يعني بالضبط.
0: فمن هذه اهميته، يعني لو منتخب تصير اي تحركات تصير استقالات تصير.
1: وهنا المشكله لما الخليجيين يعطوا هذه البطوله، هي تستحق ولكن نعم هي تستحق، لكن هي لابد ان ينظر لها كان بطوله اعداديه
0: اعداديه
1: للاستحقاقات الكبرى. يعني منتخبنا لازم ينظر لها بهذا المنظور. احنا منتخبنا على كل حال دائما والحمد لله رب العالمين كاس الخليج شاقين طريقنا، يعني احنا كعبنا عالي في الخليج وكنا نتمنى صراحه
0: مع اختلاف المدربين واللاعبين
1: ما عندنا مشكله، يعني اصبحت ثقافه يعني لدى المنتخب العماني انه بعد أن في المربع يعني
0: بعد ان كان
1: نادرا كنا نختلف.
0: بعد ان كان هذا النظام المجموعتين، لان يعني قبل نظام المجموعتين المنتخب كان ما يقدم اداء ولا نتائج
1: في مباريات الكؤوس نظهر
0: يعني. لكن من صار نظام المجموعتين المنتخب طبعا هو ممكن اقول لك من كان الكابتن رشيد جابر مع المنتخب في السعوديه
1: نعم من فاز 15 نعم
0: من فاز الاحمر على الكويت
1: نعم
0: البطل
1: المركز الرابع
0: نتائج والالقاب بثلاثه اهداف تذكرها
1: هي الانطلاقه يعني.
0: هذه الانطلاقه
1: هي الانطلاقه
0: وكانت انطلاقه بعض اللاعبين مثل هاني الضابط اثبت انه هداف كان في وقته
1: هداف كبير
0: علي الحبسي كان صح
1: الحبسي.
0: كان احتياط
1: مزروعي كان احتياط
0: فوزي
1: في خليج 16 كان
0: فوزي بشير اذا اذكر
1: نعم موجود كان
0: نعم. ففيما بعد
1: لا كاس الخليج صنعت النجوم
0: نعم بعدين بالدوحه
1: نعم
0: بالدوحه من 17 من صعد بركلات الترجيح
1: ترى بطولتين بس طلعنا من الدور الاول من خليج 17
0: اللي في قطر
1: نعم من بعد خليج 17 نحن موجودين في المربع
0: نعم.
1: لكن أتمنى أنه فعلا المنتخبات الخليجية تنظر إلى البطولات الأكبر آسيا وكأس العالم تصفية كأس العالم كأس الخليج محطة إعداد
0: كأس آسيا
1: كأس آسيا هذه يعني بطولة قوية جدا. اليوم المنتخبات في شرق آسيا جالسة يعني تتطور بتسارع كبير
0: نعم.
1: ونحن للأسف الشديد جالسين يعني وضحت يعني وضعنا كمنتخبات في كأس العالم احنا جالسين نتراجع لم يعني احنا وقفنا او نتراجع
0: زين احنا خلينا نتفائل شويه
1: نعم.
0: يعني ممكن انه المنتخب ينافس في البطوله ممكن انه يظهر بصوره جيده
1: بيظهر
0: مع المدرب الكابتن طارق
1: لانه ثقافه المدرب ثقافه بطل يعني
0: طبعا مدرب
1: لا يرضى يعني
0: سيرته الذاتيه كلها يعني هو أكيد قبل أن يوافق يعني على التعاقد هذا اللي صار

0: اكيد هو
1: درس الوضع يعني هو مقتنع من منتخبنا وواجه منتخبنا وشاف اللاعب العماني
0: طبعا يعني هو
1: احنا على فكره باغين تفاصيل
0: هو من اتى انه يريد يصنع فريق بطل ينافس
1: عشان كذا عقده 4 سنوات يعني
0: طبعا يعني هذه
1: لكن هذا ايضا ترى هو هذا هذا هذا جزء من عمل لابد انه يكون اكبر على مستوى خارج الملعب. نتكلم عن منظومة كرة القدم.
0: نعم.
1: احنا متفاعلين بالمدرب ولا وان شاء الله
0: يعني
1: المنتخب.
0: يعني انت جريتنا على المنتخب. احنا نتحدث يعني عن منتخبات الخليج البطولة يعني الشاركة بكأس العالم. لكن بطولة الخليج وآسيا بطولة الخليج ايش تتوقع انت كصحفي ومواكب للمنتخب؟
1: شوف صعب التوقع في كأس الخليج وكل من يقول لك والله
0: انت قبل شوي قلت انه المنتخب علو كعبة يعني في هذه البطولة
1: هذا هذا هذا من سنوات يعني
0: نعم من صار من نظام
1: تتكلم عن المنتخب ولا عن البطولة بشكل عام؟
0: لا كم توقعات اخر شيء يعني حتى نطلع فاصل توقعاتك المنتخب في بطولة الخليج
1: والله المنتخب إن شاء الله المنتخب راح يوصل بعيد في كأس الخليج
0: يعني مباراة النهائية
1: والله نتمنى هذا إن شاء الله
0: زين وممكن يأخذ البطولة لأنه هو اعتاد أنه ينافس ويأخذ بطولات
1: والله خلينا نحن نقول
0: آخر يعني بطولتين بالمباراة النهائية في البصرة
1: نعم
0: وفي الكويت
1: لكن تبقى هناك أيضا ترى المنتخب السعودي اللي يلعب بين أرضه وبين جماهيرها أيضا ترى المنتخب شوف كل المنتخبات الخليجية في كأس الخليج شيء مختلف الكويت أنا أتوقع أنه راح يظهر راح يبدأ في الظهور في كأس الخليج القادم المنتخب الكويتي ترقب المنتخب الكويتي المنتخب اليمني على فكرة منتخب متطور يعني فكأس الخليج شيء مختلف نحن على فكرة مثل ما قال الكابتن علي حسين مثل ما في أمريكا الشمالية والجنوبية يعرفوا بعضهم إحنا أيضا في الخليج هنا نعرف بعضنا
0: زين وكأس آسيا
1: كأس آسيا منتخبنا إن شاء الله راح يتجاوز دور 16 يمكن يوصل لدور 8 إن شاء الله
0: نعم
1: أنا أتوقع كذا يعني
0: تتوقع
1: نعم في في في عمل ولكن أنا أتمنى إنه يكون في شيء واضح بمعنى لحد الآن اتحاد الكرة لم يتحدث حتى نعرف مستقبل المنتخب طيب غرب آسيا اليوم ما موجودة قبل كأس آسيا إيش هي خططك البديلة أنت بمعنى تأهيل المنتخب كأس الخليج كأس الخليج أنت محتاج إلى مباريات ودية أيضا إلى أن المنتخب يعد حتى الآن لم يظهر المدرب ويعرض لنا خطة المنتخب نتمنى يعني إن شاء الله في أقرب وقت ممكننا نلتقي بالمدرب كإعلام ويظهر للجمهور ويقول والله هذه هي المرحلة القادمة
0: فاصل مستمعي الكابتن والشبيبة ومستمتعين بآراء ضيوفنا لهذا اليوم وبعد ذلك نعود لنكمل الكابتن عبر أثير الشبيبة

0: مستمعي الشبيبة، نعود من جديد طبعا في برنامج الكابتن، ومعنا الآن اتصال أيضا هاتفي خارج سلطنة عمان. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور أستاذ هيثم، كل التحية لك وللشبيبة ومتابعيها أينما يكون.
0: معنا طبعا الدكتور عدنان لفتة، الإعلامي والصحفي العراقي البارز في برنامج الكابتن. وعذرا دكتور أنه ناخذ من وقتك بعض، يعني ناخذ بعض الوقت حتى نتحدث فيه على ما رافق المنتخبات العربية والمنتخب العراقي باعتبارك متخصص. ماذا حدث للعراق في بطولة كأس العالم وظهر بهذا المظهر الذي حقيقة كانت هناك ردود أفعال كبيرة جدا من الشارع الرياضي العراقي باتجاه المنتخب والمسؤولين على المنتخب؟ تفضل دكتور.
1: كل التحيات لكم. أكيد المشاركة العراقية والعربية الآسيوية انتهت.
0: نعم.
1: يعني هناك دروس دائما من المشاركات، أننا ما زلنا متخلفين بعيدين عن العالم المتطور، خاصة في يعني بعض المنتخبات وبعض القارات اللي وصلت مراحل متقدمة في العمل والتنظيم وإصلاح منظومة كرة القدم لديها. نحن ما زلنا بآلياتنا القديمة، بطرقنا القديمة في التعامل مع المباريات والبطولات، وخاصة في بطولة مهمة مثل كأس العالم اللي هي تعتبر المستوى الأول في العالم. طبعا بالنسبة لمشاركة الفريق العراقي، المباراتين الأوليتين مع النرويج وفرنسا كانت مقنعة للشارع الرياضي العراقي، يعني وفق الواقع والقدر أنه طبعا بالإمكان كان نتائج أفضل، يعني رغم قوة الفريقين. مع النرويج مثلا العراقيين كانوا مرشحين الفريق حتى يفوز، وفعلا في الشوط الأول كان فريق العراقي مسيطر على المباراة وكان قريب وسنحت له محاولات كثيرة لكن لم تترجم إلى أهداف. والمباراة الثانية مع منتخب فرنسا اللي هو اليوم يقدم نفسه كأقوى فريق في البطولة بهذه الكتيبة المدججة بالنجوم، أيضا الفريق العراقي ما كان ذلك المنافس الضعيف المتهاون، بالعكس يعني الفريق الفرنسي وجد صعوبات حتى يفوز وخرجت. أنا أعتقد يعني القشة اللي قسمت ظهر البعير هي مباراة السنغال. مباراة السنغال الشارع الرياضي رسم عليها آمال، وطبعا كانت الفرصة أيضا للتأهل للدور الثاني قائمة، أنه أنت بمجرد تفوز نعم فارق أهداف كذا، لكن على الأقل تضع نفسك مع المتنافسين الآخرين. للأسف هذه المباراة هي الأسوأ في هذه المشاركة، يعني أيضا بسبب الظروف، أنه طرد مدافع ريبين سلاقة في بداية المباراة هدف مبكر. الفريق العراقي ما كان بصورة إيجابية بالشوطين، يعني احنا كسبنا شوط أول مميز مع النرويج وشوط أول مميز مع فرنسا، لكن في مباراة السنغال لا شوط أول ولا شوط ثاني لم يكن الفريق بتلك الصورة الإيجابية. وللأسف دائما المنظار هو للمباراة الأخيرة،
0: يعني دكتور ذاكرة وتبقى. دكتور إذا يعني أولا المنتخب العراقي هو المنتخب بالمركز الأخير بين المنتخبات اللي غادرت البطولة من دور الثمانية، يعني قبل عدم التأهل إلى دور الاثنين وثلاثين تلقى 12 هدف وسجل هدف واحد، وتونس يمكن أيضا تلقت 12 هدف وسجلوا هدفين. المنتخب أيضا إذا تجي تقارنه مع كأس العالم أول مشاركة اللي في 86 بالمكسيك، لا يمكن المقارنة، لأنه النتائج اختلفت. كان منتخب في ذلك الوقت مع يعني مع ما كان في ذلك الوقت انه خرج بخسائر قليله جدا، يعني مع بلجيكا والمكسيك وباراغواي بفارق هدف. ايضا انا اريد اسالك هذا السؤال، من تحمل هذه النتائج؟ تحمل المدرب جراهام ارنولد ام تحمل اخرين غير المدرب في الخروج بهذه النتائج الغير مرضيه اطلاقا للشارع الرياضي؟ حتى الجمهور العربي تفاجأ بحضور المنتخب العراقي ونتائجه، وأيضا أثر في نتائجه على بعض المنتخبات اللي غادرت دور، يعني ما تأهلت لدور الاثنين وثلاثين كأفضل ثوالث. تفضل دكتور.
1: نعم أكيد المدرب يتحمل جانب من الخسارة، لأنه أنا أعتقد الخيارات ما كانت في الصورة المثالية لأن البعض اعتبر هذه البطولة تكريمية لبعض الأسماء التي توشك أن تغادر كرة القدم.
0: يجوز هذا الشيء دكتور؟ يجوز أنه يعني يكون تكريم؟
1: لا طبعا الأفضل دائما يفترض أن يتواجد، الأكفأ يتواجد بغض النظر عن عمره، لأن تتحدث عن مشاركة للتاريخ ولبطولة. أنت حضرتك الآن تتحدث عن الأرقام، وهذا هو الصحيح، لأن كرة القدم هي أرقام، يعني ما يبقى في الذاكرة، ما يبقى في التاريخ هو ما يسجل من أرقام، كم فزت، كم خسرت، كم بلغت من النقاط، ماذا حققت. لا أحد يتحدث عن المستوى. هسه إحنا في السؤال الأول حضرتك قلت لي ماذا قدم العراق، فتحدثنا عن المستوى الجيد في شوطي الأول مع النرويج وفرنسا، لكن بعد أيام ما راح أحد يتذكر هذا المستوى. راح يتذكرون أن العراق خسر أمام النرويج 1-4 وهي خسارة كبيرة. يتحدثون أمام فرنسا، هسه أنا قلت لك الوحيدة مباراة فرنسا مقنعة، يعني خسارة 3-0 أعتقد طبيعي، يعني بالأمس أنت شاهدت السويد الفريق الكبير في أوروبا خسر بنفس الرقم، وكان يستحق طبعا خسارة أكثر، لأنه نحن نعرف السويد لم تكن بصورة إيجابية في هذه البطولة.
0: صحيح.
1: فلذلك المدرب يتحمل، لأنه أنا أعتقد كان يفترض هناك أسماء غيبت عن المشاركة في المونديال تستحق التواجد، وأيضا حتى في التشكيلة هو لم يختار بعض اللاعبين، لأنه أنت تعرف موضوع يعني الفريق الآخر أنت عندك أسلوب تلعب دفاع أغلب الوقت، تعتمد على الارتداد،
0: يمكن بعض اللاعبين دكتور هو أنت
1: ما أخذوا الفرصة المناسبة.
0: نعم، أنت حضرتك الآن اتطرقت إلى موضوع جيد ومهم جدا، هو أنه تغيبت بعض الأسماء وحضرت بعض الأسماء. هناك أسماء شاهدناها في يعني المتابع للمنتخب العراقي يعني حاجز موقعه بالملعب، سواء قدم مستوى لم يقدم، وبعض للأسف البعض من المحللين والنقاد يطلعون يقول لك مثلا هذا اللاعب جوكر يلعب على اليمين على اليسار على هذا، وهو لاعب لم يقدم أي شيء مثلا على سبيل المثال. وآخرين أيضا يعني حتى إذا ما يقدمون أداء هم موجودين في التشكيلة، بل ينزعجون عندما يتم تغييرهم أو استبدالهم. في حلقة سابقة النجم المونديالي الكابتن الكبير كريم صدام نجم الكرة العراقية السابق تحدث قائل أنه في بعض الأحيان عندما المدرب يسحب لاعب ما يقدم فهذا هو حماية للاعب. نعم
1: أنا متفق معك أستاذ هيثم. أنت ذكرت الشطر الثاني من السؤال أنه من يتحمل المسؤولية، تحدثنا عن المدرب، نتحدث عن اللاعبين، لأن أنت اليوم في بطولة كبيرة بحجم المونديال يفترض أن تقدم أفضل ما لديك بغض النظر عن المساحة المتاحة لك، قد راح تلعب ربع ساعة، تلعب شوط، تلعب مباراة كاملة. إذن أنت لازم تأكد أنه أنت تستحق التواجد في بطولة كأس العالم، تستحق التواجد في التشكيلة الوطنية العراقية وهكذا. للأسف ما ظهروا وهاي الأسماء اللي قلتها أنت حضرتك. طبعا أنا ذكرت أن المجاملة موجودة في التسميات في الحضور، لذلك العراق دفع الثمن. أنا أعتقد أكو لاعبين أفضل كان يستحقون أنه يكونون ضمن التشكيلة الدولية ويقدمون مردود إيجابي يخدم الكرة ويخدم أيضا اللاعبين أنفسهم. للأسف هذا ما حصل، وذكرت لك أن مباراة السنغال هي النهاية المؤسفة والمؤلمة لمشاركة العراق في هذه البطولة. كنا ننتظر فيها الفوز، كنا ننتظر فيها على الأقل نقطة تاريخية. أنت تحدثت حضرتك على المشاركة الأولى في مونديال مكسيك 86 إنه خسرنا مع باراغواي بهدف، وألغي هدف في وقتها تتذكر حضرتك
0: أكيد
1: عبر
0: الراحل
1: الهدف قبل نهاية الشوط الأول. نعم، وخسرنا مع بلجيكي بعشرة لاعبين بعد طرد باسل جورجيس وأيضا سجل فيها الراحل أحمد راضي هدف، وخسرنا مع المكسيك البلد المنظم
0: بهدف
1: كان يتحمل مسؤولية الحارس فتاح نصيف لأنه فتح المجال.
0: صحيح.
1: إذن هم خسروا بنتائج إيجابية، جيل كبير، رغم أنه تعرف حضرتك العراق كان وقتها في حرب.
0: صحيح.
1: العراق وقتها كان ما يخوض المباريات على أرضه.
0: صحيح.
1: يعني أكو صعوبات كثيرة في المشاركة، لكن
0: نعم.
1: يعني قدموا مردود إيجابي اليوم نتذكره بكل فخر وزهو. هذه المشاركة
0: نعم.
1: يعني اللاعبين يتحملون جزء كبير من عدها برغم كل ما وفر لهم، لكن هم ما ظهروا يعني الآن إذا تحدثنا من هم الأفضل في هذه المشاركة، يمكن على عدد الأصابع اليد الواحدة راح نحدد، ممكن نقول ميرخاز دوسكي، ممكن نقول أكام هاشم، ممكن نقول زيدان إقبال، ممكن نقول أيمن حسين طالع في المشاركة الأولى. أما بقية اللاعبين ما كان مردودهم، طبعا أمير العماري أيضا جيد، البقية ما كانوا بذلك المستوى من الأريحية وميز في هذه البطولة رغم أهميتها.
0: أنت كإعلامي وصحفي متابع منذ سنوات طويلة دكتور، أنت مع بقاء جراهام أرنولد أم عدم التجديد له؟
1: نعم لا أنا مع الاستقرار. مدرب جيد، طبعا أخطأ في بعض الاختيارات في بعض الأشياء، لكن هو إجا في وقت طوارئ، يعني بعد تعثر العراق في التأهل من نقول تأهل مباشر في مجموعة اللي كانت ضمن كوريا الجنوبية والأردن.
0: أنا ضيفي كان
1: هو بعدها إجا، فيحتاج الوقت الآن،
0: يحتاج الوقت. يعني أنت مع بقاء ضيفي الأستاذ أحمد السلماني رئيس القسم الرياضي في صحيفة الرؤية، يعني علق على أنه كاساس الإسباني المدرب السابق للمنتخب العراقي هو السبب في كل ما رافق المنتخب العراقي فيما بعد، توافق الرأي أم لا؟
1: طبعا نعم، طبعا جدا، لأنه الرجل لم يكن مستقرا على أسماء ولا على تشكيل، وكان يغير باستمرار، بالتالي أي طبعا فخلق هذا الجو غير المستقر في مشاركة المنتخب في مبارياته، وضيع نقاط مهمة، يعني تحدث عن مباريات الكويت، الذهاب والإياب، مباراة فلسطين في إياب، أنا أعتقد هي كانت المباراة الكارثية، يعني مباراة تتوقع أنت فائز بها ثم تتغير الأمور إلى خسارة.
0: نعم دكتور، قبل
1: اليوم اليوم
0: نعم دكتور عفوا، لأن الوقت أدركني والمخرج يشير لي، فقط سؤالين يا ريت لو تجاوبني على عجالة. السؤال الأول، هل ستلقي هذه النتائج بظلالها على المنتخبات التي أخفقت قبل المشاركة في بطولة الخليج، أقصد العراق والسعودية وقطر؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الأخير واللي أيضا نتمنى أن تجاوبنا عليه، هو رأيك بما قدم المغرب وما يقدم مصر والجزائر باعتبار هاي المنتخبات الثلاثة تأهلت إلى هذا الدور، والمغرب تأهل طبعا لملاقات كندا فيما بعد. تفضل.
1: بالنسبة للمنتخبات العربية أكيد بدأت خطوات الآن العودة، أقصد العودة، تغيير مدربيها، تغيير لاعبيها، صورة أخرى، لأن تعرف آسيا مقبلة، يعني عرب آسيا مقبلين على بطولة الخليج ثم كأس آسيا 27. أكيد رح يعني أكو خطوات الاتحادات الوطنية لتصحيح المسار. بالنسبة للمغرب أكيد مفخرة العرب، ولمصر وللجزائر نتمنى لهم يستمرون في التنافس، لأنهم صورة ناصعة عن الكرة العربية بإمكانها تقدم طبعا نجاحات، وهي فخر لكل عربي.
0: توقعاتك لمصر أمام أستراليا؟
1: لهم أن يتوصلوا، وإن شاء الله مصر فائزين، إن شاء الله المغرب أيضا يواصل المشوار بعد هزيمة هولندا،
0: والجزائر
1: إن شاء الله أيضا تجد فرصتها في الذهاب إلى دور 16.
0: يعني أعتقد حتلعب مع سويسرا الجزائر. نعم
1: إن شاء الله الجزائر لها قدرتها بالتأهل، يعني سويسرا منتخب قوي وجيد، لكن احنا ثقتنا عالية بمنتخب الجزائر أن يكون فعلا في الموعد ويقدم الصورة المرجوة منه في هذه المباراة، حتى يعني ثلاثة من فرسان العرب يكونوا في دور الصدر.
0: نعم. المنتخب المصري تعرض حسام حسن مدرب المنتخب لانتقادات كبيرة قبل الخوض غمار كأس العالم، وما زال يتعرض لبعض الانتقادات على أنه المنتخب ما مقنع، ماذا تقول من الشارع الرياضي المصري؟
1: أولاً احنا تحدثنا استاذ هيثم ان الارقام اهم شيء في كره القدم. الرجل اولا قاد مصر الى انجاز تاريخي، اول مره مصر تذهب الى الدور الثاني، وهذا
0: يقول لك تاهل من مجموعه سهله.
1: لا احنا ما يصير نبدي بهذه المقارنات، احنا نتحدث عن ارقام مجموعه سهله. نعم كان بلجيكا بها، وكان ليش يعني ايران هل كان بالفريق السهل؟ لا بالعكس، أنا أعتقد أولاً إنجاز يحسب للكرة المصرية، وإن شاء الله يواصلون العطاء. اليوم هم عندهم مباراة إن شاء الله قريبة في دورة 32، أكيد كل ثقتنا أن مصر تجتاز أستراليا وتتمكن من الذهاب إلى دور 16. الفريق المصري قوي بقيادة محمد صلاح وكل الشباب اللي موجودين معه، أكيد هم فخر للكرة المصرية وللكرة العربية. حسام حسن أعتقد لن يتأثر بما يقال في الإعلام، إحنا أحياناً نبالغ في ردات الفعل عن موضوع المستوى، المهم النتيجة أولا في كرة القدم، ثم ما يقدمه اللاعبون إن شاء الله يكون عطاهم أفضل في الجولة الحالية ويذهبوا بالكرة المصرية بعيدا في هذا المونديال الكبير.
0: دكتور سعداء جدا أسرة برنامج كابتن عبر الشبيبة أنه تكون معنا ونستفاد من طروحاتك وآرائك هذه، شكرا لك ونهارك سعيد. الدكتور عدنان لفت،
1: شكرا لكم.
0: الإعلامي والصحفي العراقي المميز. شكرا لك على انضمامك إلى برنامج الكابتن عبر الشبيبة. مستمعي الشبيبة، الوقت أخذنا، وصلنا إلى نهاية البرنامج. نشكر حسن استماعكم وانضمامكم لأسرة برنامج الكابتن، وبالتوفيق طبعا للمنتخبات العربية في كأس العالم المتبقية. امتعنا ياسين بونو الحارس العربي الكبير اللي وقف أسدا في شباك أسود الأطلس مع بقية الرفاق، ونتمنى التوفيق بإذن الله للشقيقين الحبيبين المصري والمنتخب الجزائري، المنتخب اللي يذكرني شخصيا بأيام رابح ماجر والأخضر بلومي ومصطفى عساد عصاد ورابح سعدان وأسماء كثيرة ومهدي سرباح الحارس. وكنت في تلك الفترة أنا قريب من المنتخب، كنت صغير طبعا، لكن كنت هذه اللحظات كلها عايشة، كنت في الجزائر برفقة عائلتي طبعا. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق والمنتخب المصري العربي الشقيق، وأن يتأهل المنتخبان إلى الدور 32 وبعد ذلك إلى أدوار متقدمة، وكل شيء بالإمكان، يعني كل شيء بالإمكان. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وزميلي المخرج الشاب عاهد الزجالي خلف المكسر. شكرا لكم، نهاركم سعيد.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: شريك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. وزارة الطاقة والمعادن تكشف عن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في قطاع المعادن بمحافظة الداخلية حتى العام 2025، والتي بلغت 67 ترخيصا تتضمن التعدين عن الخامات الفلزية والصناعية، إضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب. هيئة البيئة بمحافظة ظفار تبدأ تنفيذ مبادرة حماة البيئة تزامنا مع موسم خريف ظفار، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية البيئة والمحافظة على المقومات الطبيعية التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار خلال هذه الفترة وتستمر لمدة شهرين. وكذلك وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ 7 مشروعات لصيانة وتأهيل الطرق بمحافظة ظفار في إطار جهودها لتطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وهيئة الخدمات المالية تعتمد نسب تخصيص أسهم شركة أوميفكو عبر تخصيص 606,500 سهم زائد 5.618% لصغار المستثمرين و 17.818% لكبار المستثمرين الأفراد، وتخصيص 2.6806% للمؤسسات المحلية ووفق الآلية المحددة في النشرة للمؤسسات الأجنبية. بمشاركة 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان، بدء النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي. وانطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي لعام 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل سلطنة عمان وخارجها. وشراكة استراتيجية تقود أكبر حدث متخصص للأمن والسلامة في سلطنة عمان. إذن هذه أبرز موضوعات حلقة اليوم بعد هذا الفاصل بمشيئة الله، ابقوا معنا في البعد الخامس لنتناول عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي والقريبة إن شاء الله من تطلعاتكم ومسامعكم عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5، ومرحبين أيضا بمتابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، وإحنا في هذه المتابعة اليومية عبر منصات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، وكذلك مرحبين بكل من يتابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، ولله الحمد في تفاعل طيب وجميل من خلال هذه المنصات، وأيضا على منصة الإنستغرام نشاهد كثير من التعليقات اللي تأخذنا للبحث عن بعض الموضوعات أو ضيوف يتعلقوا بذكر مثلا قضية معينة، محور معين، بعض الأسئلة اللي نبحث إجاباتها من خلال استضافة بعض المختصين. نضع أيضا دائما المستمع في عين الاعتبار، المستمع هو شريك معنا في نجاح كل حلقة، هو شريك معنا أيضا في صناعة وإعداد وتنفيذ هذا اللقاء اليومي اللي يبدأ يوميا من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. احنا على مدى ساعتين معكم في جولة كده استطلاعية لنأخذكم مع أبرز العناوين والموضوعات. احنا في مقدمة هذا البرنامج قرأنا جملة من الأخبار المحلية وأيضا العالمية، ومن ضمن هذه الأخبار أيضا تتحدث أن مع اقتراب موسم خريف ظفار 2026 تبدأ مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة في رفع مستوى الجاهزية حتى تضمن أن يكون هذا الموسم أكثر أمان، موسم يواكب إقبال عدد كبير من الزوار من داخل سلطنة عمان ومن خارجها. في إطار هذه الاستعدادات والجاهزية أطلقت هيئة الدفاع المدني والإسعاف قوة الإسناد الأولى في خطوة تعكس الاستعداد المبكر وتعزز أيضا من سرعة الاستجابة وترفع كفاءة التعامل مع مختلف البلاغات والطوارئ، بما يرسخ منظومة السلامة والوقاية خلال أحد أهم المواسم السياحية في سلطنة عمان. للحديث عن هذه الاستعدادات الجاهزية سعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الاتصال المقدم محمد بن سعيد الحاتمي، مدير إدارة العمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. أهلا وسهلا بالمقدم ونرحب بك في برنامج البعد الخامس.
2: أهلا وسهلا بكم أخي، وأرحب فيكم وبضيوفك الكرام المستمعين عبر الإذاعة.
1: يا أهلا وسهلا فيك. تحدثنا في مقدمة اللقاء أن انطلقت قوة الإسناد الأولى قبل بدء الموسم، ما الرسائل التي تحملها هذه الخطوة ولماذا تحرص الهيئة على الاستعداد المبكر لهذا الموسم؟
2: حقيقة مع انطلاق موسم خريف ظفار الاستثنائي وفي إطار الجهود المستمرة والمسؤولية الوطنية اللي من أجل نشر السلامة وتقليل من زمن الاستجابة للحوادث، أتمت هيئة الدفاع المدني والإسعاف جاهزيتها الكاملة لتأمين هذا الموسم من خلال تفعيل خطة انتشار عملياتية شاملة ومدروسة على كافة الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار. طبعا الطرق المؤدية من عدم تمريت أو عن طريق العبري عوفية، وكذلك الطرق الساحلية أخي. بالإضافة تم تفعيل نقطة إضافية في الأشقرة طبعا لتقليل زمن سرعة الاستجابة في هذا الأماكن.
1: جميل. المقدم، إيش اللي يميز خطة الهيئة وإذا جينا نقارنها مقارنة بالمواسم الماضية من خريف ظفار، ربما هل هناك أيضا بعض الأشياء الجديدة اللي حرصتم أن تكون حاضرة وأيضا إضافة بعض الأشياء لتعزيز خطة الهيئة لهذا الموسم الجديد؟
2: حقيقة داخلي لم تقتصر الجهود على تأمين الطرق وحسب، بل قامت الهيئة بإسناد محافظة ظفار بقوة بشرية تمكنها هذه القوة من استجابة لمختلف البلاغات هذه القوة تم تجهيزها ومؤهلة تجهيزها عملياتيا ومطورة وترفع من كفاءة مستوى الجاهزين للتعامل السريع والباحترافية مع مختلف البلاغات أيا كانت نوعها.
1: جميل. المقدم عندما تتحدثون دائما عن الجاهزية، ماذا يعني ذلك عمليا على أرض الواقع؟ هنا أقصد، هل نتحدث عن أفراد، نتحدث عن آليات، نتحدث عن مراكز وتقنيات، أم نتحدث عن منظومة متكاملة؟
2: حقيقة أخي، طبعا الهيئة طبعا لديها فرق مختلفة التعامل مع مختلف البلاغات، إطفاء إنقاذ، بحث إنقاذ وإسعاف، جميع هذه الفرق خضعت طبعا لدورات سواء كانت الدورات داخليا أو خارجيا لتمكنها للتعامل مع مختلف البلاغات. في الآونة الأخيرة أخي، الفريق البحث الإنقاذ بسلطنة عمان وهيئة الدفاع المدني والإسعاف خاصة طبعا أخذ على الشارة المتوسطة أو الثقيلة للتعامل مع مختلف البلاغات سواء كان في سلطنة عمان أو خارجها. حقيقة هذه الفرق دائما الهيئة تسعى لتطويرها من خلال المعدات الحديثة وتواكب المنظومة بشكل عام بما يمكنها للتعامل مع مختلف البلاغات بشكل عام.
1: جميل. طيب المقدم محمد، أكثر البلاغات وأكثر الحوادث اللي دائما تتكرر خلال موسم الخريف وأبرز أسبابها؟
2: حقيقة المسافة الطويلة من المحافظات ولا حتى وصولهم إلى محافظة ظفار طبعا مسافة كبيرة مثل ما تعلمون، وبالتالي يعني لابد أن الشخص يأخذ حذره أثناء توجهه إلى محافظة ظفار، بالتالي هناك حوادث كثيرة. لكن البلاغات اللي أهمها وهو تسلق أو هذا الرياضة تسلق الجبال
1: الهايكنج. نعم
2: الهايكنج، نعم طبعا تورد إلى مركز عمليات الهيئة بلاغات كثيرة بحكم طبيعة المنطقة طبعا الجبال ضباب، وبالتالي خاصة العوائل التي تأخذ أسرها أو يعني في هذه المناطق تحتاج طبعا إلى معرفة الأماكن قبل الذهاب إلى هذه الأماكن.
1: المقدم، هل لديكم، اسمح لي قطعت عليك بس أريد أفهم أكثر على أرض الواقع، هل لديكم هناك خرائط أو دراسات تحدد المواقع الأكثر عرضة للحوادث أو التجمعات الخاصة بالزوار، وكيف يتم هنا توزيع الفرق بناء عليها، بناء على هذه البيانات والخرائط؟
2: حقيقة الهيئة دائما يعني ما تخرج بعد انتهاء كل موسم بتوصيات ودائما دراسات لكي تعد خطة للموسم القادم، وبالتالي من خلال طبعا استجابة البلاغات والتعامل معها ودراسة طبعا المنطقة يعني قامت الهيئة بتوزيع هذه الفرق التخصصية في الأماكن دائما تشعر أن هناك طبعا خطر، بالتنسيق مع الجهات الأخرى لا ننسى طبعا دور القطاعات في هذه الجانب، بالتالي هي منظومة متكاملة في التعامل مع مثل هذه الحالات.
1: جميل. كيف هنا يتم التعامل لا سمح الله مع بعض الحالات الحرجة في المناطق الجبلية، في الأودية، في بعض الأحيان الطرق السياحية اللي قد يصعب الوصول إليها في بعض المرات؟
2: مثل ما وضحت أخي، طبعا هناك منظومة متكاملة للتعامل مع مثل الحالات من شرطة سلطانية، بلدية ظفار والجهات الأخرى المعنية. طيران الشرطة طبعا له دور كبير في مساندة فرق الدفاع المدني والإسعاف، كما هناك فرق تخصصية بالهيئة تتعلق بالبحث والإنقاذ، وهذا الفريق حصل على الشارة الدولية للتعامل مع مثل هذه الحالات. ودائما ما ننصح يعني الأخوة أو المرتادي طبعا محافظ ظفار بأن ابتعاد عن الأماكن التي هي خطرة خاصة المسطحات الجبلية أو المنحنيات والأماكن التي أكثر فيها الضباب.
1: جميل. أكيد لا شك المقدم أن هذه القوة ستنعكس على زمن الاستجابة وسرعتها وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. لكن عندما نتحدث أن نجاح الموسم لا يعتمد فقط على جهة معينة، بل هناك أيضا تنسيق مسبق، كيف تصفون لنا مستوى التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، مع وزارة الصحة، مع وزارة التراث والسياحة والجهات الأخرى وبلدية ظفار كذلك؟
2: حقيقة طبعا هناك جهود كبيرة تبذل الجهات المعنية في هذا الجانب، وهناك تنسيق مسبق سنويا طبعا قبل بداية الموسم، من بداية السنة، وهناك اجتماعات تنسيقية وإجراءات وخطط مرجئة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
1: جميل. هل في غرفة مثلا، لا سمح الله، في ختام هذا الحديث، غرفة عملية تكون في بعض الأحيان مشتركة أو منظومة موحدة لإدارة البلاغات والقرارات إدارتها بشكل أسهل أثناء هذا الموسم، خاصة أنه يشهد أعداد كبيرة قد تفوق المليون في كثير من الأحيان زائر؟
2: صحيح. طبعا هناك مراكز عمليات شغالة على مدار الساعة، طبعا مركز عمليات الشرطة على 9 ساعات، وهناك مركز عمليات الهيئة على 2 4 3 4 3 6 6 6. طبعا هذه المراكز مفتوحة على مدار الساعة وممكن نستقبل أي البلاغات، ودارس طبعا دور العلاقات سواء في شرطة السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، الجانب طبعا دور كبير في التوعية. ولا تنسى أخي طبعا نعول على طبعا المواطنين والمتجهين إلى محافظة ظفار بأن دائما يعني يتعرفوا طبعا على الأماكن التي يمكن أن الذهاب إليها وممكن وكيف طلب المساعدة. وأخي نفس الشيء لدى الهيئة تطبيق خاص هو نداء، ممكن يعني الشخص يعني استخدامه عن طريق الهاتف وطلب المساعدة سواء من حيث الدفاع المدني أو حتى الجهات الأخرى.
1: كل التحية لك والشكر، واسمح لنا احنا اخذنا من وقتك، واحنا مدركين انت ايضا على يعني توجه لمهامكم وايضا في وقت ذروة العمل لديكم. تحية لك المقدم محمد بن سعيد الحاتمي، مدير إدارة العمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. شكرا لك.
2: شكرا لكم اخي، وسعدت ان اكون يعني احد المستضيفين معكم في هذا البرنامج، وجزاكم الله خير.
1: يطول لي بعمرك. شكرا، شكرا لك. في الختام، دائما خريف ظفار يعني يبقى موسم يحمل هذه اللوحة الطبيعية اللي نستحق أن نستمتع بها ونتأمل بكل تفاصيلها ومفرداتها وعناصرها، لكن جمالها يكتمل عندما يقترن بالوعي والالتزام والمسؤولية. فاصل قصير وبعدها راجعين في البعد الخامس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هذا اللقاء اليومي اللي دائما نحرص فيه بأننا نجمع لكم أبرز الأخبار المحلية، نتناول ونتناقش ونسأل ونبحث عن الإجابة الشافية اللي يعني ربما احنا نجد هذه الأفكار قد تكون شاغلة بال الكثير من المستمعين في موضوعات عدة، في جوانب مجتمعية، اقتصادية، ثقافية، يعني مختلف الجوانب والمجالات والقطاعات اللي قد تكون جزء من حياتنا اليومية. وكالعادة كمجلة مسائية وما بعد الدوام فترة الظهيرة، ونحاول أن نقدم هذه الوجبة لنغطي أكبر قدر ممكن من الموضوعات والمضامين والأخبار. وزارة العمل مؤخرا أطلقت بالتعاون مع الاستقامة للفضائيات العالمية مبادرة تحمل اسم مجتمع للتدريب على رأس العمل الموجهة إلى لجان الزكاة والفرق التطوعية والجمعيات الخيرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية لهذه الجهات وتمكينها من استقطاب الكفاءات الوطنية بما يسهم في رفع كفاءة العمل الخيري واستمرارية عطائه. يسعدنا عبر الاتصال مباشرة أن ينضم معنا الفاضل خالد بن سعيد العيسري، الرئيس التنفيذي لقناة الاستقامة الفضائية. يا مساء الخير، يا هلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه في اذاعتكم الجميله، دائما ببرامجها المتنوعه بين الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه، وانتم دائما مراه المجتمع وصوته الذي ينشده دائما من اجل الرقي بهذا الوطن وبابنائه.
0: الله يسلمك ويسعدك، انا سعيد جدا ومبسوط بسماع صوتك. فعلا ترى اليوم ما نقدر نقول هذه إذاعة أو يعني قناة، اليوم كل المؤسسات الإعلامية أصبحت تنقل بالصوت وبالصورة، وهذه التقنية الحديثة ويعني المنصات المختصة بالذكاء الاصطناعي هي فرضت على هذه المؤسسات أن لا يمكن أن فقط تحدد مسارها بالصوت، وإنما أيضا يكون لها حضور مرئي. ففعلا إذاعة أو قناة كلها فعلا هي حقيقة اليوم القنوات تحاول أن تواكب هذا هذا الشيء.
1: فعلا الجميع دائما ينشد التطور.
0: فعلا يعني زمان كانت الإذاعة، اسمح لي أنا قبل ما أنتقل الموضوع، فعلا يعني حبيت فعلا كونك أنت أيضا تترأس وتدير وتشرف وتعمل في في في في هذه القناة، قناة الاستقامة الفضائية. كنت يعني حقيقة في زيارة منذ عام، وسعت حقيقة بأن أرى هذه التقنيات، الغرف النقل، الاستوديوهات الفاخرة، فخامة أيضا المكان، الكفاءات الوطنية اللي معكم في في في هذه المحطة. فكل التحية حقيقة لكم على هذه الجهود اللي جالسين تبذلوها لي يعني تقود هذه المسيرة بمحتوى مميز عبر قناتكم الموقرة.
1: الحمد لله، هذه جهود الجميع، والجميع مشارك من أبناء الوطن في برامج وكل ما يتعلق بالدورات البرامجية في القناة، وأيضا تطوير كل ما نصب إلى تطويره من منصات رقمية متعددة التي أطلقناها سابقا، يعني منصة بستان المعنية بالأطفال.
0: جميل،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: الله يسعدك. أعود إلى هذا المحور أستاذي، يعني الآن هذه المبادرة جزء قد تكون من بقية المبادرات، لكن مجتمع، إيش هي البداية، إيش الفكرة، لماذا هذا الاسم لهذه المبادرة؟
1: في حقيقة مبادرة مجتمع انطلقت من مؤسسات المجتمع المدني، وتلقفتها بكل الاحترام وبكل التقدير وزارة العمل التي بادرت وسابقت الجميع إلى تبني هذه الفكرة. كانت عندنا ندوات متعددة وملتقيات خيرية، وكان آخرها في ولاية إبرة معنا جمعت الفرق الخيرية، الفرق التطوعية، ولجان الزكاة، والمؤسسات الوقفية، ومجموعة من مؤسسات المجتمع البدني. وخرجت هذه الندوة بأكثر من 23 مبادرة. هذه المبادرات تتساوق مع رؤية عمان 2040، ومهمتها النهوض بالمجتمع المدني، النهوض بكل الخدمات التي نستطيع أن نقدمها للمجتمع. فكانت إحدى هذه المبادرات مبادرة مجتمع المعنية بتوفير كوادر بشرية للجان الزكاة والفرق التطوعية والجمعيات الخيرية. لماذا؟ لأن كل الجمعيات والفرق واللجان لا توجد عندها يعني إدارات تنفيذية إلا قلة قليلة من هذه المؤسسات المجتمع المدني.
0: صحيح.
1: فكلها بها مجالس إدارة، وحتى نحقق الحوكمة كان النداء أن تكون هناك إدارات تنفيذية معنية بالتشغيل الدائم لهذه المؤسسات، وتبقى مجالس الإدارة تراقب وتخطط وتكون عندها يعني آفاق أوسع من أجل تطوير العمل الخيري والتطوعي في عمان.
0: طيب، ما الذي كشفته الدراسة الميدانية وجعل الأمر وزارة العمل تتبنى هذه المبادرة؟ إذا نرجع خطوتين يعني بعد إطلاق هذه المبادرة،
1: هي كانت هناك دراسة أعددتها بنفسي بالتعاون مع بعض الإخوة، وهي مدى حاجة اللجان والفرق والجمعيات وخاصة الفرق واللجان للكوادر البشرية. فوجدنا من خلال الدراسة أن الجميع مجمع على أهمية وجود مثل هذا الدعم والإسناد من قبل الحكومة لتوفير كوادر بشرية تعين على التشغيل. وكذلك من ضمن الأشياء التي لاحظناها في الدراسة أن بعض المتطوعين ربما يكون هو مشرف يعني تحت عاتقه أكثر من 159 أسرة،
0: ما شاء الله.
1: وبعض الولايات التي يقل فيها عدد

0: الأمور التي تتعلق بالشفافية طيب. والحوكمة.
1: أستاذ خالد
0: فضل.
1: يعني فضل. خلينا شوية نتكلم أكثر بشوية من أرض الواقع. هل كانت المشكلة الحقيقية نقص التمويل أم نقص الكفاءات البشرية داخل هذه المؤسسات الخيرية؟
0: هي ترى إذا جينا إلى نقص الموارد البشرية جاءت من أين؟ من نقص التمويل. يعني الفرق هذه الفرق وهذه اللجان تحتاج إلى كوادر بشرية، ولكن أن يأتي الفريق التطوعي أو لجنة الزكاة وتوظف ما بين 3 إلى 5 موظفين، هذا يعني يحتاج مال مستديم، وهذا المال عادة الفرق واللجان تنفقه في الأعمال اللي هي الخيرية المباشرة. فلذلك كان الجميع مجمع أنه إن حدث مثل هذا الإسناد فالجميع يرحب به، وسيكون نقل نوعية لهذه المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني.
1: طيب يعني نتحدث أيضا، هل يمكن لموظف متفرغ أن يغير أداة لجنة الزكاة أو فريق تطوعي بالكامل؟
0: مما لا شك فيه أن الإنسان المتفرغ سيكون أكثر من الإنسان المتطوع الذي يتطوع ربما بساعة أو ساعتين من يومه.
1: جميل.
0: بينما هذا الموظف سيشغل أكثر من 8 ساعات.
1: أحسنت.
0: ونحن يعني حاولنا في خلال هذه المبادرة أن نجمع ما بين الناس الذين يحبون التطوع أصلا وهم بحاجة إلى الوظيفة، فهنا يعمل بأجرة 8 ساعات ثم يتطوع لك باقي وقته.
1: جميل.
0: فبهذه الطريقة أنت ستستطيع تطوير العمل
1: وتجويده أيضا،
0: وتجويده وحوكمته. يعني أنت الآن مجموعة كبيرة من هذه الفرق لا يوجد لديها محاسب، مجموعة من اللجان لا توجد لديها لا محاسب لا مسوق لا علاقات.
1: أحسنت.
0: عامة.
1: أحسنت.
0: فكل هذه يقوم بها المتطوع بنفسه، فلذلك وجود محاسب يرفع التقارير الشهرية والتقارير الدورية،
1: فريق إعلامي
0: وفريق إعلامي ومعه أيضا مسوق مع علاقات عامة يستطيع أن يأتي بالأموال. أحسنت. يعني نحن معنا نماذج من بعض اللجان التي اشتغلت على هذا الأمر وجعلت جزء من المداخيلها لتوظيف مجموعة من الكوادر البشرية، رأينا بأنها ازدادت أموالها، ازدادت دخولها. يعني هي صرفت مثلا ولنقل 1500 ريال إلى 2000 ريال شهريا، في المقابل هي حصلت على مداخيل جديدة أكثر من 20,000، ربما يعني 10 أضعاف ما صرفت.
1: وكأنك تقول أستاذ خالد أن هذه المبادرة يمكن أن تحول مفهوم العمل الخيري من الاعتماد على التطوع إلى الاحتراف المؤسسي؟
0: هي تجمع بين الأمرين، الاحتراف المؤسسي والتطوع المبني على حوكمة.
1: جميل.
0: يعني يعني فلسفة التطوع يحتاج لها أن تتطور تدريجيا، لأن البعض يقول أنا متطوع فبالتالي ربما أتطوع لا يلتزم مثلا ب3 ساعات أو 4 ساعات. الأغلب الحمد لله في عمان معنا ملتزمون، لكن بعض النماذج ربما يقول أنا اليوم أيوة ربما يقول أنا ما أستطيع اليوم وبكرة ما أستطيع، بينما بعض الدول وجدنا بأن المتطوع يوقع على ورقة تعهد وربما يحاكم أنه لم يقدم على يعني يقدم الجانب الذي التزم به ويعني أخفق فيه.
1: جميل. هذا حقيقة فعلا في هذا النظام في بعض الدول؟
0: نعم، أنا اطلعت على بعض التجارب في بعض الدول الأوروبية، يعني يوقع المتطوع بأنك إن التزمت بالساعات المعينة الفلانية تحاسب.
1: جميل.
0: يعني خاصة إذا كان هو متطوع بالجانب الصحي ومسؤول عن مثلا بعض العيادات ثم لا يداوم، يعني لا يكون موجود في
1: حقيقة في وقت. جميل. جميل جميل جدا. طيب استهداف 680 فرصة وظيفية واستقبال أكثر من 7700 طلب، إيش تعكس هذه الأرقام عن سوق العمل؟
0: السوق العمل الباحثين عن عمل لا بأس موجودين يعني بكثرة، ولكن نحن تخيرنا يعني ما أتحنا المجال

0: لكل أحد حاولنا قدر المستطاع أن نستهدف من سيعينوننا في اللجان الزكاة والفرق التطوعية والجمعيات، وقدر المستطاع من الفئات اللي هي مسجلة في هذه اللجان قدر المستطاع. أو وبعض الأحيان بعض الولايات تتيح المجال، فالحمد لله يعني بشفافية تامة تم يعني الإعلان من قبل كل اللجان من قبل كل الفرق في ولاياتهم عن هذه الوظائف، وكانت فيها حوكمة، لأن التسجيل أول شيء يأتي رئيس الفريق أو رئيس اللجنة ويسجل في المنصة أنه يطلب مثلا وظيفتين أو ثلاث أو خمس من وزارة العمل، ثم بعد ذلك تنزل هذه الوظائف في المنصة ويطلع عليها الجميع، يطلع عليها كل أبناء عمان.
1: فوجئتم بحجم الإقبال؟
0: حجم الإقبال كبير جدا
1: ما شاء الله.
0: ولا زلنا نحن فقط الآن أعلننا عن 300 وظيفة، ولا زال يعني وتم اختبارهم، والآن في مرحلة الفرز النهائي ثم إن شاء الله المقابلة.
1: أكثر وظائف اللي شهادة التنافس أكثرها اللي كثير وظائف شهادة التنافس
0: هي الآن تقريبا نحن نزلنا تقريبا 11 نوع من أنواع الوظائف، لكن أكثر ثلاث وظائف فيها تنافس اللي هي وظيفة المصمم والمسوق والمحاسب.
1: آه في معايير معينة أتمتوا لاختبار المترشحين؟
0: نعم يعني نحن وضعنا اختبار، أول شيء في معايير اختيار معنا خمسة معايير، هذه بالتوافق بين يعني الوزارة والشركة، اللي هو أن يكون عماني قدر المستطاع، أن يكون من أبناء الأسر المحتاجة، أيضا أن يكون ملما في الميدان الذي سيدخل فيه لأنه حتى يفيد الجهة هذه، كذلك أن لا يزيد عمره عن 38 سنة حتى نتيح للباحثين عن عمل اللي هم الخريجين الجدد إلى عمر 38 المجال، وكذلك أن لا يكون قد استفاد من مثل هذه الخدمة سابقا اللي هي منحة لإسناد من قبل الحكومة.
1: جميل. تحدث في بداية حديثك وكررت كلمة جودة التوظيف، خلينا شوية أيضا نتحدث بشيء من الشفافية. كيف تضمن أن يكون الموظف اللي أمامك إضافة حقيقية للعمل الخيري وليس فقط مجرد شاغر وظيفي مثل ما بعض المؤسسات الآن تشوف فيها بعض الموظفين؟
0: هو هذا حقيقة الذي نصحت به الشركة كل اللجان. نحن معنا في الشركة وضعنا معايير في الاختبار، وبالتالي من سينجح في هذا الاختبار هو اختبار إلكتروني محوكم.
1: جميل.
0: فهو هذا المترشح يختبر من أي مكان في العالم، ما لازم يأتي إلى صالة معينة. والذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي يراقبه هل يعني يأخذ من مصدر، وأيضا إن فتح مصدرا آخرا مباشرة ينسحب عنه الاختبار، وإن حاول أن يفعل أي حاجة الكاميرا تتابعه إلى أن ينهي الاختبار.
1: الله.
0: وكل في ميدانه.
1: طيب البرامج التدريبية، البرامج التدريبية اللي ربما أيضا يخضع لها المرشحون قبل مباشرة العمل، هل وضعتم أيضا في اعتباركم؟
0: نعم نعم، أي يعني أي واحد يسكن في وظيفته قبل أن يبدأ يعطى له برنامج تدريبي متكامل عن تلك الوظيفة التي أخذها، إذا كان مدخل بيانات أو مثلا علاقات عامة أو مسوق، فيعطى يعني نظرة كاملة عن موضوع العمل الخيري وعن الوظيفة التي ترشح فيها، فسيكون معه تدريب مستمر طيلة البرنامج الذي يمتد إلى أكثر من 5-6 أعوام بإذن الله تعالى.
1: مبادرة مجتمع أكيد الكل يتوقع لها النجاح بمشيئة الله، لكن هل توجد هناك مؤشرات أداء واضحة لقياس نجاح هذه المبادرة؟
0: هي الأهم مؤشر أن كثير من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى طالبت بأن تكون ضمن هذه المبادرة، من أمثال المؤسسات الوقفية، من أمثال المراكز الثقافية ومؤسسات أخرى، المدارس القرآنية، وبإذن الله تعالى وزارة العمل الآن تسعى لدراسة كل هذه الطلبات. الآن سنبدأ مع المؤسسات الوقفية، جاءت الموافقة، وبإذن الله تعالى ستبدأ المؤسسات الوقفية بتسجيل طلباتها في منصة التوظيف.
1: هل أثبتت فعلا التقنية قدرتها على رفع النزاهة والعدالة في المنافسة فعلا؟
0: هكذا نعم، بفضل الله تعالى. يعني لا يوجد تدخل بشري في موضوع الاختبار والاختيار، في النهاية يأتي إلى رئيس الفريق الخمسة الذين فازوا في الاختبار وفق المعايير التي توافقنا عليها جميعا.
1: بعد نجاح هذه المبادرة بمشيئة الله وأحسب ذلك، هل يمكن تعميم هذه التجربة على مبادرة تشغيلية أخرى؟
0: نعم، هذا حقيقة ما نرجوه. يعني هذه الآن مبادرة من وزارة العمل، وربما هناك شركات ستبادر بإذن الله تعالى، سواء من القطاع الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، بحيث نستطيع أن نستخدم هذه التقنية في إفادة المجتمع المدني وحتى القطاع التجاري والشركات غير الربحية التي الآن بدأت تنمو في عمان، وربما كل فريق أو كل لجنة أو مؤسسة وقفية بدأت تنشئ شركة غير ربحية، وأتوقع لها أن تكون رافدا قويا لبناء المجتمع الاقتصادي في عمان، وأن ترفع مستوى دخل الفرد، وأن تتيح الكثير من الوظائف لأبناء عمان بإذن الله تعالى.
1: إحنا قبل اللقاء ذكرنا المستمع بأرقام التواصل وأيضا الاتصال. في سؤال من عبد العزيز يقول: كيف ستتمكن الجمعيات ولجان الزكاة من تحمل الالتزامات المالية مستقبلا؟ يقصد أن إيش اللي يضمن الآن فعلا هذه اللجان تكون قادرة على مكافأة الموظف بشكل دائم خلال قادم الوقت؟
0: هي بفضل الله تعالى، يعني مؤسسات المجتمع المدني منذ أن بدأت خلال السنوات الأخيرة وبعد أن وضعت لها الحكومة الميدان الرحب لتطوير نفسها بنفسها مع تدخل الحكومة في بعض الأحيان من أجل تعزيز الحوكمة، الآن بعض اللجان بفضل الله تعالى وصلت مداخيلها أكثر من مليون ريال.
1: ما شاء الله، الله يبارك.
0: وهذه اللجان وفق الفتوى الشرعية تخصص 10% للشؤون الإدارية والمالية التي تحتاج إليها اللجنة من أجل تعزيز موقفها المالي.
1: جميل.
0: يعني إذا تكلمنا عن مليون، فمعه 100، هذه اللجنة معها 100,000 ريال تستطيع من خلالها تشغيل أبناء عمان في تعزيز حوكمة هذه اللجنة أو هذا الفريق من أجل أن يكون رافدا للوطن. لأن نحن أستاذي العزيز يعني نجد أن بعض الشركات عندها من خلال المسؤولية الاجتماعية، يعني نتكلم عن عشرات الملايين، بل بعض الشركات ربما تصل إلى أكثر من 50 مليون، يعني بعض الشركات الكبرى معنا في عمان. هذه الأموال عندما ترى الشركة بأن هناك لجنة زكاة أو فريق تطوعي أو جمعية خيرية محوكمة وتستطيع أن تصرف بالطريقة الصحيحة، لا شك أنها بدل أن تقوم بنفسها بصرفها مثل هذه الأموال تصرفها من خلال هذه لجان الزكاة والمؤسسات الوقفية والفرق التطوعية.
1: في الدقائق الأخيرة نستفيد من الوقت، هل الشراكات اليوم الحكومية لها دور في ضمان استدامة هذه المبادرة؟
0: نعم، مما لا شك فيه. يعني الشراكة ما بين وزارة التنمية ووزارة الأوقاف ووزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني، مما لا شك فيه أنه سيعزز استمرارية هذه المؤسسات وسيعزز من عطائها. ونحن وجدنا الآن تطورا في هذا الجانب من خلال إصدار قانون المجتمع المدني الذي صدر مؤخرا، وكذلك تطور لجان الزكاة. الآن تسعى مثلا وزارة الأوقاف لتعزيز موقفها، بدل أن تكون لجان تكون مؤسسات زكوية على غرار المؤسسات الوقفية، والتي سيكون لها استقلالية ذاتية في تطوير أدائها المالي وأدائها أيضا المجتمعي الذي ينتظره منها المجتمع بإذن الله تعالى.
1: وجود كوادر وطنية متفرغة، كيف سينعكس ذلك على جودة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة؟
0: أنا على سبيل المثال الآن أن لو حدثت حادثة لا سمح الله في أي مكان، عندما يكون شخص متفرغ سيسارع لوضع التقرير للجهات المعنية أو لتلك المؤسسة والتحقق بكل شفافية وبكل نزاهة، وبالتالي سرعة الخدمة لهذا المواطن. النقطة الثانية، عندما يكون هناك محاسب عنده خبرة في الأمور المالية ويعد التقرير للمجتمع وللجهة الرقابية أو للجهة الإشرافية، لما لا شك فيه بأنه سيعزز أيضا من
1: ثقة المجتمع بالقطاع الخيري.
0: ثقة المجتمع في هذه المؤسسة، وكذلك القطاع التجاري عندما يسند يبحث دائما عن الشركة، عن المؤسسة التي توجد فيها حوكمة وفيها دقة في الأداء.
1: جميل. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال، إيش هي التحولات أستاذ خالد اللي تتوقع رؤيتها خلال العام الأول من تطبيق هذه المبادرة؟
0: أنا في تصوري بإذن الله تعالى من خلال المسوقين والعلاقات العامة
1: والماليين
0: الذين سيكونون في هذه اللجان وفي هذه الفرق التطوعية خلال 12 شهر، أتصور بإذن الله تعالى إن كانت هناك مراقبة ومتابعة من قبل مجالس الإدارة لهذه الكوادر أن تحقق الاكتفاء الذاتي لهذه المبادرة للصرف على هؤلاء الموظفين وغيرهم، وربما تشغيل كوادر أخرى في جوانب أخرى من خلال عطاء المجتمع بإذن الله تعالى. لأن إذا كان عندي موظف علاقات عامة ويستطيع أن يأتي لي بشركة، وأنا الآن أكلمك وأنا أحيي هذه الشركة التي بادرت، يعني أحد الإخوة من إحدى الولايات يقول لي الموظف الذي معنا الذي نرشحه أن يكون موظفا هو الآن يعني يشتغل في تلك المؤسسة بمبلغ يسير جدا كمكافأة 50 ريال أو 100 ريال يعطوه، ولكن بعد ما أحس بأن هناك سيكون حاجة دائمة ذهب إلى مجموعة من الشركات، وفي النهاية وجد شركة وتكفلت بتغطية رواتب 5 موظفين على مدار 5 أعوام.
1: ما شاء الله.
0: فهذا نموذج من إحدى الشركات، وأنا أحييها هذه الشركة الآن من منبركم الإعلامي حتى تقتدي باقي الشركات وتكون معززة للقطاع المدني
1: بإذن الله تعالى. أنا يفترض أختم بس فقط أيضا حديثك أخذني إلى سؤال أخير، هذه المبادرة يمكن أن تقوم برفع كفاءة الإنفاق الخيري وتعظيم أثر كل ريال يصرف، هكذا؟
0: إيه نعم، يعني نحن الآن دائما نفكر من ضمن المبادرات 23 التي كانت أخرجت بها التوصية أن يكون كل ريال يعود لعمان. يعني أنا أعطيك مثال الآن كم حجم الإنفاق الذي تنفقه هذه اللجان والفرق التطوعية؟ تقريبا حدود 28 مليون ريال الذي ينفق ماليا هكذا مباشرة، ربما قرابة النصف 14 مليون، لكن 14 مليون الأخرى هي عبارة عن منتجات تشترى من أجل إسناد هذه الأسر كمواد غذائية أو إلكترونيات أو غيرها. بدل أن أشتريها من دول ثانية، أنا أستطيع من خلال هذه مؤسسات المجتمع المدني أن أكون شراكات من أمثال شركة البديل لتكون تشتري من داخل الوطن من أبناء البلد، وأن يعني ننتج مصانع تابعة لهذه المؤسسات، نسند أبناء الوطن، ويكون كل ريال وراه ريال أساسا. يعني بدل ما ننفق 14 مليون حل هذه الأشياء ننفقها لهذه، وبعدها بعد 2-3 سنوات نجد أنفسنا بإذن الله تعالى عادت الأموال هذه لأبناء الوطن، وبالتالي صارت معنا مداخيل جديدة لتوظيف أكثر عدد من أبناء الوطن بإذن الله تعالى.
1: أحييكم على هذا الروح وهذا الإيجابية وهذا التفاعل والحماس فيكم، وأيضا توفير هذه الفرص، فرص العمل للشباب. كل التحية لك الفاضل خالد بن سعيد العيسري الرئيس التنفيذي لقناة الاستقامة الفضائية، تزورونا أو نزوركم إن شاء الله الفترة القادمة نطلع على أيضا تجاربكم. شرفنا.
0: أهلا وسهلا بكم ونتشرف بكم.
1: شرف الله قدرك. وكان حديثنا حول مبادرة مجتمع وهذه المبادرة اللي فعلا أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع قناة الاستقامة الفضائية العالمية. وحديثنا حول مبادرة مجتمع. فاصل قصير وراجعين بمشيئة الله.
2: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
3: لا، إيش هو؟
2: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
3: فنان، إيش ننتظر بعد؟
2: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
4: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء، وإحنا الآن ندخل في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج، ونستمر ونواصل معكم عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، في ظفار هناك 98.5، والأجواء يقولوا كثير حلوة كانت اليوم، ويتواصل أيضا الرذاذ لتكتسي هذه الجبال بهذا الإخضرار على مد البصر، ويتحول فعلا الموسم إلى حالة استثنائية مع ارتفاع درجات الحرارة في دول الخليج والدول العربية، إلا أن محافظة الظفار وجنوب أيضا سلطنة عمان تشهد هذه الأجواء اللي هي الولايات الساحلية هناك في المحافظة، بدءا من ولاية ضلكوت ورخيوت والحدود المتاخمة مع الجمهورية اليمنية، ولاية صلالة وطاقة ومرباط وسدح، تقريبا يعني في جهة الشرق من محافظة ظفار أيضا قد تحظى بجزء من هذه الأجواء الجميلة، فهي أيضا دعوة للناس أنهم كذا يستعدوا إلى الذهاب هناك والاستمتاع بهذه السيمفونية الجميلة اللي فعلا تعطي الزائر روح، وكأنها تقول له لا تبرح هذا المكان المميز وهذه البقعة من محافظة ظفار. بالأمس تقريبا كان في برنامج عين الطائر بالنادي الثقافي، هذا البرنامج يواصل عبر جلسته الرابعة استقراء التحولات الفكرية والفنية للقصة القصيرة العمانية بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. يسعدنا عبر الاتصال معنا الأستاذة الكاتبة الروائية والقاصة، وهي أيضا معلمة تربوية، أستاذة أمل بنت عبد الله الصخبوري. يا أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا أستاذة.
2: يا أهلا وسهلا، شاكر هذه الاستضافة.
1: الله يسلمك، طمنونا عنكم.
2: الحمد لله احنا بخير الله يسلمك.
1: كيف كان لقاء الأمس عين الطائر هناك في النادي الثقافي؟
2: كانت هذه بالنسبة لي أنا ثاني حضور، حضرت الجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، وبصراحة يعني هي تعتبر يعني إثراء كبير للمشهد الثقافي، وبالأخص فيما يتعلق في السرد القصصي.
1: جميل.
2: يعني كان لقاء حافل بالمتعة وأيضا بالإفادة.
1: جميل. يعني إيش مفهوم عين الطائر؟ يعني في من وجودك وحضورك هناك في هذه الجلسة، ماذا كان يقصد بهذا الاسم؟
2: أنا أتوقع يعني من وجهة نظري أنا يعني الخاصة أن عين الطائر كأنها مثل تركيز النظر على نقطة أو معينة، فأنا ما أظن أن هذه الجلسات لأنها تستهدف القصة القصيرة لذلك استخدمت عين الطائر. وأنا في واحدة من الجلسات على ما أظن أي الجلسة الثالثة أشاد أحد الضيوف على ما أظن القاص عبد الله حبيب، نعم، إنه هذه أيضا عين الطائر تستخدم حتى في السينما.
1: جميل. طيب أستاذ أمل، عندما تقرأين هذه القصة القصيرة العمانية من عين قارئة وقاصة وأيضا معلمة، ما أول تحول يلفت انتباهك مقارنة بجيل البدايات في كتابة القصة القصيرة؟
2: بالنسبة للقصة القصيرة أنا طبعا أعبر الآن كقارئة أكثر منها كاتبة، لأنه لا زالت تجربتي حديثة، يعني ستصدر لي قريبا إن شاء الله مجموعة قصصية.
1: الله يوفقك.
2: ولكن كقارئة أرى أن القصة القصيرة يعني أخذت منحنى إيجابي رائع خلال السنوات الماضية، واعتبرها يعني وأعتبر خصوصا اختيار هذا العام ليكون عام القصة القصيرة لدينا في السلطنة هو دليل على أن الساحة الأدبية تجني حصاد هذا التحول، يعني على كافة الأصعدة سواء كانت من ناحية السرد أم من ناحية الفكرة.
1: جميل. هل في اعتقادك أستاذة أمل أن الكاتب اليوم العماني أصبح يكتب الإنسان أولا، أم ما زال في كثير من الأحيان يكتب عن المكان وعن الهوية؟
2: أنا أظن أن كل ما ذكرته يتكامل كله في قالب واحد، قالب سردي واحد، لأنه الفكرة لوحدها مثلا الفكرة الإنسانية وحدها لا تصل بالشكل القصص الممتع إلا إذا تكاملت مع باقي مكونات السرد.
1: جميل. في اعتقادك واهتمامك وقربك أيضا كروائية وقاصة، هل نحن أمام تطور طبيعي للقصة العمانية أم أننا أمام قطيعة مع أساليب الكتابة السابقة؟
2: لا، أنا أرى أن لا توجد قطيعة مع الأساليب السابقة. أنا أرى أن عالم السرد سواء القصصي أو الروائي يسير بنموه الطبيعي المعتاد، يعني النمو الطبيعي للسرد القصصي متناسب معنا نحن مثلا كقراء أو مع فكر القارئ بشكل عام. فنعتبر هذا التطور تطور تدريجي وطبيعي، يعني نمو طبيعي مثل نمو الطفل أو الجنين. هذا النمو الطبيعي هو ما يتناسب في المقابل مع تلقي القارئ.
1: بالأمس هي فعلا كانت يعني جلسات استقراء التحولات الفنية والفكرية للقصة القصيرة العمانية، لكن هل فقدت القصة القصيرة شيئا من بساطتها لأنها أصبحت تلاحق التجريب والحداثة؟ من رأيك وجهة نظرك؟
2: كما أسلفت سابقا أن هي في نموها الطبيعي، يعني هذا التجريب هو يعني توجه لكل كاتب، هو توجهه الخاص.
1: نعم.
2: فالبعض مثلا على سبيل المثال يريد أن يجرب مثلا السرد مثلا الاسترجاعي على سبيل المثال، يعني يبدأ من نهاية القصة ثم بعد ذلك يعود إلى بدايتها مثل ما يسمى في السينما فلاش باك.
1: نعم.
2: البعض يريد أن يسير اللي هو بالخطوات السرد الكلاسيكي المعتاد من الماضي إلى نهاية القصة المعتادة. فالتجريب هذا أنا أظن أنه بالعكس هو يثري المشهد الثقافي في جانب القصة القصيرة ولا يربكه، بالعكس أنا أعتبر أن هذا محاولة من الأدباء لإدخال الحداثة على القصة دون الإخلال طبعا بالصورة السردية المعتادة.
1: جميل. هل تؤمنين أن الكاتب في كثير من الأحيان يختار موضوعاته أم أن الموضوعات هي التي تختار الكاتب؟
2: أظن أن أحيانا ما يحدث مثلا في الساحة أو المشهد الإنساني يؤثر على ما يكتبه الكاتب، يعني على سبيل المثال يعني أنا يعني أقدم كتجربتي الشخصية مثلا روايتي الأخيرة اللي هي عروس الغرب سيرة انتفاضة الماء، بسبب تكرار الكوارث الطبيعية يعني عندنا اللي هي الأعاصير، هذا دفعني إلى يعني إلى أن أكتب كمخيلة سردية معاناة الأشخاص مع الأنواع المناخية. فأنا أرى أيضا أنه التغيرات التي تطرأ على المشهد الإنساني تؤثر على ما يكتبه الكاتب.
1: جميل. إيش أكثر شيء يشغل بالك أثناء الكتابة أستاذ أمل؟ موضوع التكرار أم المجاملة أم أن الخوف أن لا يقول النص شيئا جديدا في في في الكتابة القادمة قد يشغل بالك هذا الأمر؟
2: هي أمور فعلا يعني يفكر فيها الكاتب هذه الأمور المقلقة، لكن أثناء تدفق السرد يعني تغيب هذه المخاوف.
1: جميل.
2: ويستكمل يعني أنا بالنسبة لي عندما أود أن أكتب يعني تشغلني الفكرة أكثر يعني من موضوع اللي هو اللغة أو الشخصية، طبعا هذه تعتبر مكونات أساسية اللي هي اللغة الشخصية، الزمان والمكان، ولكن أنا تشغلني الفكرة كأساس. يعني مثلا إذا فكرت كفكرة وأثر في موقف معين يسيطر علي تماما وأسترسل وتدفق في السر، وبعد ذلك بالإمكان كمراعاة مثلا لباقي المخاوف ممكن الكاتب يعود إليها عندما يكتب المسودة الثانية والثالثة للعمل السردي.
1: جميل. يعني فلسفة الكتابة والإبداع لديك، هل تعتبرين الكتابة أحيانا يعد فعل اكتشاف أم فعل اعتراف؟
2: هي بالنسبة للكتابة أنا لا أعدها اعتراف، وممكن تكون اعتراف في حال مثلا إذا الشخص يكتب يوميات مثلا، لكن من خلال الكتابة بعض أنواع الكتابة البعض يقول نحن نكتب لنشفى مثلا. يعني مثلا على سبيل المثال عندما فكرت أن أكتب على سبيل المثال روايتي الأخيرة اللي هي عروس الغرقة، أنا أعتبرها هذه استشفاء ذاتي وطبطبة يعني من مخاوف التي نمر بها أحيانا كبشر. يعني هذه مخاوف طبيعية ولكن هي في نفس الوقت تحمل رسالة. يعني أي عمل أدبي في داخله مضمنة رسالة معينة طبعا القارئ الحاذق يستكشفها من خلال قراءته.
1: متى تشعرين أن القصة في بعض الأحيان قد تكون أذكى من كاتبها؟
2: القصة تكون أذكى من كاتبها، يعني هل هذا السؤال يعني لي أنا ككاتبة لهذه القصة أم كقارئة لقصة معينة؟
1: كقارئة لهذه القصة.
2: كقارئة لهذه القصة، هذه يعني السؤال أحسه يعني أنا لأني لا أعرف أن أقيس مدى ذكاء يعني الكاتب، لكن هذا الشيء لامسني مثلا في عند قراءتي لقصص الجريمة والغموض. نعم. مثلا لأجاثا كريستي يخامرني أحيانا شعور أقول كيف استطاعت أن ترسم بذكاء يعني هذه الجريمة وتوهمنا إلى نهاية القصة أن المجرم شخص وفي النهاية هو شخص آخر. يعني هنا أحيانا يعني أحس أن الصنعة وعبقرية السرد يعني تغلب، يعني وهي نادرة، هذه طبعا موهبة لا يمتلكها أي شخص.
1: جميل. في رأيك حول الشخصية واللغة، هل الشخصية هي التي تصنع الحدث أم أن أحيانا الحدث لا هو الذي يقوم بصنع الشخصية وأكثر من شخصية؟
2: أنا أظن أن هذا على حسب ما يكتبه الكاتب، لأن بعض الروايات أحيانا تقودك الشخصية. يعني أنت تبدأ مثلا بفكرة معينة على سبيل المثال خطة، تبني خطة تقول مثلا أن هذه الرواية ستبدأ بكذا، وأحيانا تكون قد رسمت النهاية وأحيانا لا ترسمها، يعني تأتي تتكشف مع مضي السرد. بعض الشخصيات تلهمك بالرغم أن هي صنع خيالك ولكنها تلهمك أن تقود السرد، ولكن بعض الأحيان الفكرة هي من تقود الراوي أنه هو يكمل تسلسله في السرد أو القصة لكي يصنع الفكرة كاملة ويوصلها للقارئ إلى بر الأمان أو النقطة التي هو يود أن يصل إليها.
1: هل في اعتقادك أحيانا اللغة الجميلة المميزة قد تنقذ فكرة عادية في كثير من الأحيان؟
2: اللغة طبعا هي المكون الرئيسي للنصوص الروائية والقصصية أو أي نص، يعني فاللغة من الجميل أن تكون بها يعني براعة شاعرية، تشبيه، استعارة، حتى ترسم يعني وتؤسس العالم السردي والروائي. ولكن أنا من وجهة نظري دائما خير الأمور أوسطها، يعني دائما نراعي الاتزان. أحيانا تأخذنا يعني مثلا السليقة والمخزون اللغوي ونبالغ أحيانا في الوصف، ولكن عندما نترك مثلا المسودة الأولى على مثل ما نقول نضعها على جهة ونتركها مدة مثلا شهر أو شهرين ثم نعود لقراءة هذه المسودة، نجد أننا مثلا بالغنا وأسهبنا في أماكن معينة لا تتطلب هذا
1: الجهد،
2: يعني هذه التزيين الشعري في جانب معين.
1: طيب هل تتفقين مع من يقول أن أجمل الجمل الأدبية هي التي يعني هي تلك التي لا يشعر القارئ بأنها مكتوبة بإبهار. تتفقين مع هذا الأمر؟
2: يعني في بعض الأحيان ممكن أتفق معه، يعني خصوصا إذا هي أوصل أهم شيء أن ما كتب أوصل للقارئ ما هو يوده، أنا أتوقع أن هذا يعني كافي أنها تبهر. أحيانا مثل ما يقولوا خير، يعني خير الكلام ما قل ودل، يعني لأن أحيانا مثلا ممكن فكرة، لذلك البعض يعني يميل مثلا للقصة القصيرة، فكرة مثلا ممكن تقال في سطور بينما مثلا تبنى في صفحات مثلا في السرد الروائي، ولكن في نفس الوقت الراوي مثلا، لأنني كوني أني قربت السرد الروائي أكثر، الراوي هنا يكون حريص في انتقاء ما يود الإبقاء عليه وما يود حذفه، حتى لا تفقد يعني القصة جمالها وإبهارها بالنسبة للقارئ. لذلك فعلا هي تنطبق على بعض الأمور، لكن إذا كان هذا الإبهار ناقص ولم يوصل الفكرة كاملة أنا هنا لا أتفق. المهم عندي أن تصل الفكرة كاملة بالنسبة للطرف المتلقي.
1: كيف توازن يعني الروائية أمل بين جمال اللغة ووضوح المعنى مثل ما تفضلتي؟
2: الموازنة هنا يعني تتطلب حساسية عالية، ومع الدربة ومع يعني مواصلة الكتابة وتلقي أيضا، أنا لازلت أعتبر نفسي يعني في مصاف البداية، ولازلت أتلقى يعني المزيد من الدراسة في هذا الجانب، الجانب السردي. فمع مرور الوقت تصبح حساسية الكاتب للنص الذي صنعه حساسية عالية، لدرجة أنه هو يصبح أكثر تقبل للحذف إن تطلب الحذف مهما، يعني لدرجة أنا أقول لك أني أنا تخليت عن نص يعني وصل إلى 35,000 كلمة، وأعدت بناء رواية جديدة تتضمن 48,000 كلمة.
1: ما شاء الله عليك.
2: لذلك يعني هنا أنا أجد يعني مع النضج، نضج التجربة هي التي تصنع هذا الجانب.
1: هل القصة القصيرة أستاذ أمل مطالبة بأن تعكس الواقع، أم أنا لا أن من حقها أن تخلق واقعها الخاص القصة؟
2: أنا أرى أن نحن يعني بشكل عام الكاتب لا ينفصل عن الواقع، يعني في نحن كل ما نكتبه أساسا لابد أنه ولو في منحة معين لابد أنه هو متطرق لواقع أو حادثة وقعت بالفعل، ولكن حينما يقوم الكاتب بكتابة مثلا هذه الحادثة البسيطة فهو يصنع رؤية جديدة لها، بحيث القارئ ينظر لهذه الواقعة ولكن بعين أخرى جديدة ومحايدة. يعني مثل ما نقول مثلا عندما أنت تقرأ نص معين، فلان قرأ ما بين السطور، أيضا هذه الواقعة والحادثة التي وقعت بالفعل نحن نرى الظاهر، ولكن عندما يكتب الروائي فهو يصنع من مخيلته شخصيات أخرى نسجت أو عملت على وقوع هذه الحادثة. والخيال أيضا هنا يجب أيضا أن يوازن، يعني يكون في توازن بين الواقع والخيال. جميل. في السرد
1: عندما تقتربين أو تقترب الروائية والقصة أمل من قضية اجتماعية حساسة، هل تفكرين في ردود فعل المجتمع قبل نشر هذا النص؟
2: هو يعتمد، يعني أنا أرى أنه كل شيء يعني له أخلاق وله حدود، ونحن نحترم عادات وتقاليد المجتمع، لذلك أنا أرى من ضمن ضوابط الكتابة أو حدود الكتابة التي يجب أن يتم مراعاة عادات وتقاليد المجتمع. فعندما نقدم أدبا ما يجب أن يكون ذا رسالة سامية، ويجب أيضا أن يراعي، يعني أحيانا يكتب المرء مثلا، نحن لأنه سواء القصة أو الرواية تمر بمسودات، كل مسودة نقوم بتهذيبها ونراعي فيها ما يسمى بالرقيب، الرقيب من ضمنها عادات ونظرة المجتمع. فأنا يعني من الأشخاص الذين أؤيد باحترام عادات وتقاليد المجتمع.
1: هل يمكن للقصة أن تغير فكرة راسخة لدى القارئ؟
2: ممكن، يعني لأنه أي أدب يقدم هو داخله أصلاً رسالة، يعني من خلال قصة معينة ممكن في شخص كان عنده مثلاً نظرة مثلاً حول موضوع معين، ولكن بعد أن قرأ القصة التي قدمت بصورة إنسانية واقعية إلى جانب الخيال، هنا من الممكن أنها تؤثر فعلاً، لأن الأدب يعتبر رسالة سامية.
1: جميل.
2: من خلالها يؤثر يعني الأديب على المجتمع الذي يقرأ له.
1: جميل، احنا ممكن نطلع فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نختم هذا اللقاء وهذه الحلقة الفترة الدينية لأذان العصر. أستاذ أمل لو تبقين معنا على الخط وراجعين إن شاء الله لختام هذا اللقاء، لأن أدركنا وقت أذان العصر الآن. فاصل وراجعين إن شاء الله للفترة الدينية أذان العصر.
3: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
4: لا، إيش هو؟
3: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
4: فنان، إيش ننتظر بعد؟
3: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
5: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
3: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم، وإحنا كذا معكم في هذا اللقاء اليومي، وتقريبا كذا إحنا في الساعات والدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء وهذه الحلقة. إن شاء الله دائما كذا نحاول أن نلبي تطلعاتكم ذائقتكم، ونختار وننتقي أكثر من موضوعات وننتقل بين يعني مضمون وآخر، وأعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو، وهي الروائية أمل بنت عبد الله الصخبوري، معلمة تربوية وروائية وقصة. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة أمل مرة أخرى.
4: يا أهلا وسهلا.
3: اسمحي لي إحنا سهبنا معك بالأسئلة، لأني أنا فعلا كنت مستمتع بإجاباتك، ويأخذني حديثك حول وأجبتي عن تأثير القصة وتأثيرها على القارئ، وكيف ممكن تغير فكرة راسخة في بال القارئ. لكن حقيقة هذا السؤال يطرحه الكل في زمن الفيديوهات القصيرة والريلز والمحتوى السريع، هل ما زالت القصة القصيرة قادرة على خطف انتباه المتابع والقارئ؟
4: نعم، بخصوص القصة القصيرة وفي المقابل اللي هي مقاطع الريلز، هي فعلا يعني حتى بالنسبة لي أنا يعني تجذبني هذه المقاطع، وأنا أرى أنها تتكامل لكل مجال، سواء اللي هي المرئية والمسموعة أو المقروءة، كل في مجاله مكمل للآخر، ولا أرى أن أي الجانبين خطف الضوء عن الآخر. وخصوصا وخير دليل على ذلك سنويا عندما يقام معرض الكتاب الذي افتقدناه هذا العام، نرى أفواجا بالمئات والآلاف ترتاد معرض الكتاب، وحتى لو اطلعنا على إعداد زوار معرض الكتاب لكان هذا كافي للرد عن تساؤل مدى إقبال الأشخاص على القصة القصيرة أو الرواية أو القراءة أصلا بشكل عام. يعني هناك أيضا لفت انتباهي، بالأمس كان لدي موعد في مستشفى، لفت

0: روايات، وحتى داخل نوع القصة القصيرة أو الرواية هناك أنواع كثيرة، كل واحد يعني يتوجه لما هو يرغب فيه أو شغفه أو ميوله تتجه نحوه.
1: طيب من رأيك لو لو طلبت منك اختيار جنس أدبي واحد لتكتبي فيه بقية حياتك، هل سيكون الرواية أم القصة وليش؟
0: أنا بالنسبة لي يعني تجربتي أكثر كانت مع الرواية، ولكن عندما جربت أيضا القصة القصيرة يعني الموضوع راقني جدا، ومن خلال حضوري لجلسات القصة القصيرة يعني أرى أن هناك يعني في الجانبين السرد حاضر سواء في القصة أم في الرواية. الفرق يكمن أن الرواية شبه المدينة، مدينة كبيرة، والقصة هي نافذة تطل على لمحة أو مشهد من تلك المدينة. فأنا أرى أن اللونين بالنسبة لي يعني بإمكاني أن يعني أستمتع في كتابة القصة وأيضا أستمتع في السرد الروائي الذي يتطلب نفسا طويلا وصبرا أكبر.
1: إيش اللي تستطيع القصة في 3 صفحات ربما أن تقول وتعجز الرواية أحيانا عن قوله في 300 صفحة؟
0: أنا أرى أن كل لون أدبي، وأنا أعرف سوف تقول أن نظرتي محايدة، ولكن أنا أميل للونين، يعني سواء كانت السرد الروائي أم السرد القصصي. جميل. القصة القصيرة هي تقدم لنا ما يشبه مشهد أو معنى مكثف في صفحات قليلة، أو أحيانا للعلم في كلمات قليلة، لأن في قصص قصة عبارة عن كلمات. مثلا في قصة كتبها همينغواي للبيع حذاء طفل غير مستعمل، أنا هذا ما أتذكره، أو لم يرتديه أحد. هي قصة قصيرة بهذه الكلمات البسيطة، ولكنها تخلق خيال واسع للقارئ أنه هو سوف يفكر للبيع حذاء طفل لم يرتديه أحد، سوف يتخيل أن هذا الطفل قد توفي أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للسرد الروائي هناك أيضا له جمهوره الذين يستمتعون به، يتشوقون في السرد من فصل إلى فصل كأنك تتابع مسلسل. في أشخاص يعني خصوصا يمكن عندهم الصبر أقل في تتبع الأحداث يفضلون قراءة القصة القصيرة حتى يصلون سريعا إلى نهاية الحدث.
1: أختم سؤال
0: ونهاية السرد،
1: أختم حديثي، ما هي القصة اللي تمنيتي بعد ما قرأتيها أنك أنت كتبتيها؟
0: يعني هناك كثير لا أستطيع أن أحدد، هناك كثير يعني من الروايات أو القصص التي قرأتها ونالت إعجابي، لكن لا أحب أن أتحيز لقصة أو رواية دون أخرى، لأن هناك كثير يعني من تجاربي يعني سنوات طويلة مع القراءة، كثير من القصص نالت والروايات نالت إعجابي لدرجة تمنيت يعني بعضها تمنيت أن أنا أعيش أحداثها، يعني أكون موجودة في ذلك الزمان، وبعضها يعني أنا أظن هذا النتاج القصصي أو الروائي هو ملك لكاتبه، فلم أتخيل يوما أني أتمنى أنا من أكتب هذا.
1: طيب هل
0: ولكن
1: هناك
0: أشعر بالغيرة، يعني أتمنى، هي غيرة يعني إيجابية، أن أكتب في يوم من الأيام أدب بهذه الجودة وهذا الامتياز.
1: وتغبطيهم على ذلك. طيب
0: نعم،
1: هل هناك قصة بداخل أمل ما زالت ترفض أن تكتب حتى اليوم؟
0: كان في يوم من الأيام هناك يعني تردد، ولكن كتبتها، اللي هي كانت عروس الغرقة. يعني هذه الرواية يعني كانت في خاطري يعني من 2008 أريد كتابتها، وأجلتها حتى يعني نضجت عندي تجربة الكتابة. وهناك أيضا قصص أخرى كتبت ولكن لم تنشر، ولا أعرف إذا كنت في يوم من الأيام سوف أقوم بنشرها.
1: جميل. آخر سؤال في دقيقة واحدة، يعني ما بين هذا

0: التجربة الطويلة وما بين العمل وما بين أيضا اهتمامك بهذا الجانب. أكيد لو أختصر هذا المشروع الأدبي اللي جالسة تشتغلي عليه في جملة واحدة، ماذا ستقول أمل الكاتبة والروائية والقاصة؟
1: أنا سوف أقول كلمة واحدة، هي لا تتعلق بي ككاتبة، لأنني أنا أعتبر بالنسبة لي أنا أعتبر نفسي أنا قارئة أكثر من كاتبة، وتجرأت على فعل الكتابة للأمانة. يعني أنا يعني بدأت في 2020، صحيح أن لدي تجارب سابقة، ولكن أجد نفسي قارئة أكثر منها كاتبة، وأنا أتمنى أن نصل إلى القراءة أسلوب حياة.
0: الله الله،
1: وهذا هو مشروعي الذي يعني أسعى إلى تحقيقه.
0: الله يوفقك يا رب العالمين. أنا سعيد جدا بحواري معك وأيضا حصولي على كثير من الإجابات التي كنت فعلا أبحث عنها. تحية لك أستاذة.
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الرائعة وعلى هذه الأسئلة السابرة التي يعني جعلت يعني مخيلتي أكثر عطاء يعني في هذا الجانب، وأيضا لفتت انتباهي على أمور قد لا أكون لاحظتها يعني أو تكون عندي لكن لم ألتفت لها.
0: عسى الله يوفقك يا رب.
1: التفاتات أكثر.
0: الله يسعدك ويوفقك إن شاء الله. إحنا فخورين فيك وفخورين بهذا العطاء، بهذا الفكر، بهذا الشغف، بهذا الحماس بداخلك. كانت معنا الروائية والقصة أمل بنت عبد الله الصخبوري، وهي معلمة وتربوية، وحديثنا حول يعني عين الطائر، ومن ثم تناولنا بعض الجوانب من اهتماماتها في القصة والرواية. وبكذا احنا نكون وصلنا معكم الى ختام هذا اللقاء لحلقة اليوم من البعد الخامس، وتبقى الكتابة دائما محاولة دائمة لفهم الإنسان، وتبقى القصة القصيرة مرآة تختصر الحياة في لحظة من اللحظات، وتقول الكثير بأقل الكلمات. شكرا للأستاذة أمل على هذا الإطراء، ونتمنى إن شاء الله تظل الأقلام العمانية دائما تكتب الحكاية التي تستحق أن تروى وتصنع أثرا يبقى طويلا بعد انتهاء القراءة. كنت معكم أنا في تقديم الحلقة حفيظ جعبو، في الإخراج أشواق العمري، وكذلك في الإعداد، ورافقتنا في البث المرئي والإخراج المرئي الزميلة والطالبة ندى علي. نلتقي إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة، وفي أمان الله.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربا.

0: حياتك. وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: توي بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد توي الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج توي الناس.
1: يا مساء الخير ويا مساء السعادة ويا مساء السرور ويا مساء الفرحة الطيبة بيوم الأربعاء الجميل. هذا اليوم اللي دائما وأبدا نقول إنه طعمه غير وإحساسه غير لأنه قابل علينا بعض الأيام البسيطة يعني تقريبا 24 ساعة وبننتقل للويكند. مساكم مستمعينا في برنامج توي الناس.
2: يا مساء السعادة ومساء الرضا ومساء البركة مستمعين الكرام في برنامج توي الناس على الشبيبة. احنا معاكم من الساعة 5-8 المساء، مشوار 3 ساعات منها من التواصل من الحب من العطاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مستمعين الكرام على منصة الشبيبة صوت وصورة في اليوتيوب وأيضا منصة إكس.
3: عيد ما هيا يا أنوار
1: عيد ما هيا
2: لا لا ما هيا وأكيد
3: وأكيد هذه تحياتنا لكل من يتابعنا على مرئيات الشبيبة ويرسل لنا. والحلو عيد أنوار أن اليوم في أحد من مستمعي الشبيبة راسل قبل البرنامج بساعة يستفسر عن موضوع الحلقة.
1: يا سلام،
3: فقلت والله نحن مقصرين ما حاطين من قبل.
2: هذا من الاهتمام
3: من الاهتمام أكيد وأنا أشوف الولاء
2: ومن الحرص يعني حرص متابعين صحيح. الشبيبة بالضبط. بشكل عام يعني
1: ومن أجل إنهم طبعا يشاركونا
2: أكيد مختلف البرامج الشبيبة. إحنا مستمعين الكرام معاكم إن شاء الله مثل ما ذكرنا من الساعة 5-8 ومن الأحد للخميس إن شاء الله. وأيضا هذه تحية مسائية للي مثبتين الموجة على 97.5 مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك معزمين معزمين
1: يعني ما
2: معزمين
1: عالجع سلي اسكت ابراد اخاف في النهاية عيدي دقني بعيني قلتها ما اقول بروح
3: شوف انوار
2: عموما بالنسبة لأبرار خلاص ترى قالت ما تروح
3: وانت لا لله انا قلت ترتب الامور ارجوك لا تخليني اتشائم خليني امسك على الامل اني اروح. على فكرة اليوم استاذ رحاب واد شوقتنا ان نروح ظفار قالت ان في امطار وفي رداد
1: ما شاء الله
3: فتحمست صراحة
2: تواصلت معنا صباح بالفعل وذكرتنا انه الامطار الحمد لله مستمرة وعلى التردد طبعا في محافظة ظفار على 98.5 خلينا بس نقول عشان الناس تابعنا ايضا
1: لا زين
2: في محافظة ظفار
1: مرة عندك المجال عندك مجال تردد قلته عاد انا اقول الاتصال لان ننتظر اتصالاتكم ومداخلاتكم على 24990000
2: ايوه على الاتصال على 24990000
3: وايضا
2: شوفي الطرق تختلف
1: أيوة.
2: لكن المغزى والمعنى واحد
1: أيوة.
2: والهدف واحد
1: كل الطرق تؤدي الى
3: قالها عيد انا كنت بقول وايضا ان نحن يعني كل تركيزنا وكل شيء اللي يسعدنا إن هو تواصلهم
1: أكيد.
3: فذكر عيد ان اهم شيء التواصل ولا الخيارات وايد والخيارات متعدده
1: صحيح
3: وين ما يحبون يرسلون على الواتساب أي منصة رقمية أكيد نحن راح نقرأ مشاركاتكم نشوف مشاركاتكم لكن الأجمل بسماع أصواتكم
1: أكيد. واليوتيوب مستمعينا أي أحد أيضا يشاركنا في اليوتيوب إن شاء الله راح نقرأ أكيد مشاركاتكم اللي تعملوها طبعا في اليوتيوب. نحن متواجدين بالصوت والصورة، الصوت عبر أثير إذاعة الشبيبة والصورة عبر منصة يوتيوب وأيضا منصة إكس.
2: وهذا أيضا تحياتنا للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. عفراء الجابري مسي عليك بالخير، أيضا زينب بنت عيد المشيفري مساء الخير ومساء الورد، ومريم راشد من دولة الإمارات مسي عليك بالخير. وأكيد مريم تتابعنا أيضا على منصة
1: اليوتيوب
2: بقناة الشبيبة. هناك صوت وصورة مستمعين الكلام. وهذه تحيات أيضا المخرج العزيز الزميل بندر عسيري من المملكة العربية السعودية مسي عليك بالخير يا مرحبا.
3: أكيد نمسي عليهم جميعا. وعلى طاري عفراء الجابري نقول هي ما تشوفين شر يا عفراء
1: ما تشوفين شر يا عفراء
3: وطهور يا رب
1: طهور
2: سلامات.
1: أبرار وعيد كيف أموركم؟ كيف أخباركم؟ كيف كان يومكم من الصباح يا ناس؟ من الصباح
2: 1/7 ها؟
3: واحد سبعة ترى
1: مختارين شكلهم الشباب.
3: يعني بداية شهر فعلا حلوة، فكنا وايد متحمسين
2: الحمد لله،
3: وايد مستنسين، ويوم جميل وأكيد رح يكون أجمل في مساء توي الناس
1: الحمد لله.
2: هل ما زالت الزحمة وانتو جايين؟
3: وايد
2: طرقات
3: وايد
2: ما زالت.
1: الحين إجازة خلاص، طلبة الدبلوم العام خلصوا
2: خلصوا
1: يوم الأحد، طبعا كان آخر يوم من أيام امتحاناتهم. الحين خلاص عاد مثل ما تقول الأهالي المساكين
2: انفك
1: سراحهم.
3: أي والله.
1: وخلاص عاد الحين طبعا شوي الطرقات بتكون أزحم
3: بالضبط،
1: بس نتمنى إن شاء الله أنكم تكون عطلة طيبة جميلة إن شاء الله بإذن الله تستمتعوا فيها أنتوا وعيالكم بإذن الله تعالى. في زحمة في الشوارع عيد،
2: الزحمة موجودة بس استمتعوا دائما وانتوا في طرقاتكم وانتوا في مشاويركم مع توي الناس إذاعة شبيبة. وهذا ايضا تحية مسائية لسعد، مساء الخير يا سعد.
1: مساء على الناس الطيبة.
3: اي والله، والجميل ايضا ان يعني المستمعين حلو انهم يذكرون بنفسهم، يعني يرسلون ارقام التواصل للاشخاص اللي يسألون
1: عن
3: ارقام التواصل فهم يراسلين،
1: يعطيهم العافية. عشان كذا هذا اول اتصال في برنامج توي الناس، ونقول مساء الخير توي الناس.
4: مساء النور أنوار، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، إيش أخبارك؟
4: الحمد لله بخير، إيش أخبارك؟ طيبة عساك بعافية.
1: الحمد لله نشكر الله، الله يسلمك. يا مرحبا.
4: يا مرحبتين وسهلا.
1: طمنا عنك عيسى، إيش الأخبار؟ إيش العلوم؟ وإيش
4: طيب
1: الجديد وإيش القديم؟
4: والله ماشي، وإيش الجديد؟ جديد بس ننتظر النتيجة من الأولاد.
2: ما شاء الله، عسى الله يوفقهم إن شاء الله.
3: آمين يا رب.
4: آمين يا رب العالمين. وذاكم اسمه، وفرحانين ان منتخب المغربي فاز امس.
2: هي الحمد لله.
3: ايوه الحمد لله.
4: اي نعم، اقبل ان شاء الله مصر والجزائر ان شاء الله.
1: يا رب امين يا رب.
2: يا رب.
4: اي يا رب ان شاء الله.
2: هاي عيسى.
4: اي نعم.
2: كيف بدبد واهلنا هناك؟
4: والله بدبد فيها غربته وغربي.
2: غربي؟
4: ايوه.
2: بعد الرطب. بعد يعني شيء من الرطب بعد ما أمور بعد ما وصل يعني.
4: بعد البرنيتو، البرني الحين ناكل البرنيتو.
1: البرني.
4: إيوة.
2: لا نوار وبراد، أنت ما تعرف عن البرني. خلونا أنا.
3: لا أعرف. من قال لك ما أعرف؟ من قال؟
2: عيسى كيف عيسى؟
3: بس إذا.
4: أقولك تعرف شكلك
2: عيسى. أيوة بس يقول ترى يقول عيد يعرف اللي.
1: عيسى إيش هذا عيسى؟
2: هذا النوع من أنواع الرطب طبعا.
3: كيف ما يعلن عارف نعرف البرني عارف الشر.
4: ها؟
1: نعرف البرني لكن بينه وبينك أنا ما. ما اطرب له على قولتهم،
4: ما تضرب، بس هو ترى من نوع من انواع الحين اللي قاعد ناكله الحين في هذا الوقت الحالي.
1: ايه نعم.
4: ناكل برني والخنازي.
1: ايوه
2: ايوه رطب الخنازي عيسى.
4: ايوه
2: عيسى رطب الخنازي لو حمر مال الذلي
1: ولا ذلي
4: الماكله رطب الخلاص.
2: يا سلام
3: يا سلام.
4: نعم
2: خلاص عاد مخلص عندكم هناك عيسى. راح نرجع نتواصل معاك أخوي عيسى.
1: ليش يا الاتصال؟ كنا مرة واصلين في مكان مرة في السوالف مع عيسى.
3: والله على أنواع الرطاب وهذه الأمور والميدان.
1: هي
3: طلعت عيد تعرف الميدان
1: رطب الخنازي إيش؟
3: ولا إشاعة؟
2: لا لا لا لا ميدان لعبتي ذي بس أنا ترى.
3: أوكي يلا
1: حاول غير هذا رطب الخنازي.
3: خلاص بتستلمك أنوار وتبقى ميدان ثاني.
2: من بعد يعني من نطلع فاصل.
1: عشان
2: نرجع مرة ثانية. لا لا لا ما أروح عشان. لا لا لا
1: لا أنا ما بصدق إذا ما سويت الحين ما بصدق إنك ما رحت الإنترنت. أيوة أبرار خلينا نسوي الجزم هذا.
3: أنا أتوقع أن يطلع فاصل إن في حد طالب أغنية أتوقع
1: ولا بيسة عشان بس يروح ويشوف في النت إذا كان وش من ميدان اللي يقدر يقوله على بالش هو يعني.
2: خلاص خلينا على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم توي الناس.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا حيكم
1: يا حي
2: يا
1: حي
2: أبو علي.
5: يا مرحبا حياكم الله، أخباركم كيف الصحة؟
3: بخير دامك بخير أبو علي.
5: الله يسعدكم يا رب العالمين.
1: كيف أمورك؟ طمنا عنك، وين من وين تكلمنا؟
5: اليوم أكثر سعادة من أيام الماضية.
2: دائما
5: نروح الصباح. واليوم حصلناه مرة ثانية الساعة 5. وش أمين أكثر من كذا؟
2: الله يحفظك أخي أحمد وتستاهلوا كل خير، تستاهلوا
3: أكيد.
5: بارك الله فيكم يا أخي.
2: أنا أحمد أريد أسألك يعني أقول وين مشوارك المسائي، لكن أفضل أني خلاص أقلت السؤال هذا.
5: خلاص عندي رد جاهز تعرف.
2: الله يحفظك يا رب.
5: أنا في الدوام في فترة بريك حاليا.
2: زين
1: عساك على القوة يا رب.
2: الله يعطيك العافية.
5: آمين وإياكم يا رب العالمين.
1: الله يسلمك. كيف أحمد أول يوم من أيام شهر يوليو؟ كيف مشاعر؟ شيء مشاعر ولا ما شيء مشاعر؟
2: لا سألي عن الخطط عن
3: خلنا انا اتوقع دام الحين اجى صيفيه ففي خطط. اقول ليش دام ساكت يخوف
5: غرب هنا وهنا وانا إيه دام الموضوع.
3: اقول لك احمد انت شكل علوم.
6: انا صراحه خوفتني.
3: عندي شكل علوم على موضوع اليوم احمد, فعطنا علومك.
5: والله علونا حبينا نشارككم بس موضوع الحلقه لا اكثر ولا اقل.
3: يلا يلا تفضل
6: خلاص
5: يلا
6: بسم الله.
5: طبعا الايام بالنسبه لسؤالك انت الايام كلها واحده بالنسبه لي انا صراحه ما اشوف في فرق. ايام الله واحده والانسان في النهايه مثل ما قلنا ونعيد ونكرر يعني يخلق السعاده بنفسه في كل وقت في كل يوم.
3: نعم.
5: المهم نرجع لموضوع حلقه اليوم. كل انسان اكيد لما يكون عنده خيارات يكون اكثر سعاده, ولكن الخيارات لابد تكون في يعني بعدد او بخيارات معقوله متوسطه. ما تكون الخيارات كثيره ولا يكون بدون خيارات أو خيارات ضيقة. الإنسان دائما يحب يكون عنده مجال إنه يختار, ولكن يكون الشيء في نطاق معين ومقبول. كثرة الخيارات أمام الإنسان تضيع عقله أول شيء وتضيع وقته, وفي النهاية يتأمل من الخيارات هذا شيء ممكن يكون يعني فوق تصورات. لكن إذا كانت الخيارات في نطاق معقول معناته أنت عندك ميزة إنك حفظت وقتك وخضيت الشيء المثالي ومشيت في طريقك. أما إذا كانت الخيارات متعددة فهذا تسبب يعني تسبب تشتيت للإنسان.
2: يعني هل الإنسان أحمد بحاجة إلى البدائل, كثرة البدائل مثلاً؟
5: إيه طبعاً البدائل ممكن تكون بعض الأوقات يعني تحقق شيء أنت تطمح له. يعني مثلاً بغيت أشتري نوع معين من الأشياء يعني في بالي وحصل مقارنات بين أكثر من نوع, يعني مثلا نقول اي نوع منتج مثلا كان جميل. وشفت منتجات ثانيه فيها مميزات نوعا ما افضل لك انت, ممكن يكون السعر افضل, فانت عندك مجال تختار اللي يناسب مثلا ميزانيتك ويعني ويحقق الشيء اللي انت تطمح فيه.
2: جميل.
5: اما يكون مفروض الخيار معين واحد فلا حول ولا قوه الا بالله, لكن الخيارات دائما تخلي الانسان عنده فرصه يعني يختار الانسب.
6: جميل. متى تكون الخيارات هي ضد الإنسان أحمد من وجهة نظرك؟
5: لما تكون الخيارات متعددة كثيرة. واجي أنا مثلا واجلس أختار وين هذا مليون حاجة
6: هذا يسبب تشتت
5: عقل الإنسان ويضيع وقته جالس يفكر. نعم. هنا أختار فين أختار, وممكن يبني على كثر الخيارات هذه يأخذ يعني وقت معين ويختار ويتوقع أنه هذا هو الشيء المثالي وفوق أصلا يعني تصوراته, في النهاية ينصدم إني والله يا ريت ما قضيت هذا وقضيت الثاني.
6: صحيح صحيح
5: هذا كذا.
6: يعطيك الصحة والعافية.
2: سلام يا أخي أحمد.
5: بارك الله فيكم
6: وسعدنا بسماع صوتك في بداية البرنامج.
5: والله يبارك الله فيك.
6: الله يحفظك.
2: الله يحفظك.
5: مع السلامة.
2: مع السلامة. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليك أستاذ العزيز سعيد و الأخت أنوار والأخت أبرار ومخرجنا بدل البلوشي والماستر والمبدع دائما أستاذ سالم الجساسي.
2: الله يحفظك ويسعدك أخوي سعد. كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
7: الحمد لله. كيف أموركم؟ إيش أخباركم؟
6: كنا نسأل, بخير
2: كنا
6: يا
2: نسأل
6: سعد.
2: عيسى إيش أخبار أهلنا هناك في بدبد؟ نسألك أهلنا في المصنعة.
7: والله أنا الآن يعني أكلمكم من ولاية بركة بالتحديد من عند صراحة رامز.
6: ما شاء الله,
2: ما شاء الله. عليك
6: تتسوق. تتسوق شكله خلاص.
3: أيوه
6: وقت التسوق.
7: والله نحاول قدر الإمكان يعني نغير المود مع صديقنا العزيز أحمد المالكي. وتربطنا صراحة علاقة مع تقريبا بما يقارب يعني أقول أنا 11 سنة يعني.
6: ما شاء الله. الله يديم صديقتكم يا رب.
2: الله يديمها يا رب.
7: وحاولنا شوية نغير الروتين شوية روتين ولازم طلع.
2: لا زين زين.
6: حلو حلو كسر الروتين.
2: هاي عند الجيران.
6: بس ما رح تبعيد صبركي.
7: ترى هن ترى بركي ومصنع وسويج نفس التهجة نفس التقارب نفس العقلية كل شيء على نفس الشيء يعني.
6: أي والله فعلا.
3: لا لا إلا الله.
2: كل الولايات في مكان واحد.
7: لا
6: ثلاث الولايات شوي مميزة صح سعد بيني وبينك.
7: صحيح بالفعل. أقول يفنوا فنونهم هلل أطلس طربا أصيل بعد غاوي يفنوا فنونهم هلل أطلس طربا أصيل بعد غاوي لمسة هدف جات من ديوب بفن الكرة هذا هو فنهم، كسبنا وفزنا على الهولندي الأطلس طرب يضرب الفودة.
3: يا سلام.
7: كسبنا وفزنا على الهولندي الأطلس طرب يضرب الفودة.
3: الله يا سلام عليك يا سعد.
7: وصراحة نبارك للمنتخب العربي منتخب المغرب
3: أكيد.
7: وكان الصراحة مباراة صراحة يعني مباراة متعة لدرجة انك انت مسوي لي دلتين شاهي شاهد الورق وشاهد
3: والله يا سعد هذه متعة المباراة بالشاي الأحمر.
6: لحظة نفهم أبرار، شاي بالورق وشاي بالنعناع، يعني لو كان في خسارة عشان تدي نفسك بالنعناع.
7: لا سبحان الله، ترى بعض الأحيان لما يكون حماس وعندك يعني شباب طاقة إيجابية وتشجيع، فما بالك يعني منتخب عربي يعني واضعين عليه الفقر صراحة. رغم الهدف منتخب الهولندي، والله قلت أنا حق ودخاطي قلت له المنتخب المغربي راح يسجل وراح نفوز، أقول له أنت ذاكر ما أعرف كيف نفسيا كانت ثقة يعني صراحة بلا حدود للمنتخب.
3: ثقتك في محلها كانت.
2: هيا سعد، توقعت الهدف؟
7: والله توقعت ان
2: والمباراة خلاص انتهت يعني.
7: لكن توقعت صراحة توقع من قبل المباراة، ولا زلت متوقع ان المنتخب المغربي راح يكون ابعد من ذلك.
3: يا سلام عليك يعني.
7: لا زالت الثقه يعني ايضا ما واضعين ثقلنا ايضا للمنتخب المصري باذن الله في مباراه القادمه مع المنتخب الاسترالي
3: باذن الله تعالى، وان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. يا اهلا وسهلا
7: يا مرحبا بك يا اخت منوره.
2: سعد لو سالناك، هل كثرة الخيارات تخليك أكثر سعادة أم أكثر حيرة؟
7: يقول لك في مثل يا عيد ويا أنوار ويا أبرار، تختار وماذا تختار في هذه الحياة؟
2: تختار وماذا تختار؟
7: تحتار
2: أو تحتار؟
3: أيوة.
2: تحتار ماذا تختار
7: في هذه أكثر الخيارات؟ أنا أعتقد إذا كان خياراتنا بتكون خيار كلي، راح يكون يعني ذهننا مشتت وراح يعني نصبح يعني نحمل ثقل ما عارفين عقباه. أنا ما أعرف وين توجهي كسعد، لكن إذا نقتنص بعض الأحيان الاختيارات المفيدة لشخصية مثلا سعد، لنفسية سعد، لعقلية سعد، أعتقد أن راح أطور من ذاتي فكريا عقليا جسديا. هي تعتمد على الخيارات المفيدة. كسبيل المثال أنا أتكلم كسعد، أنا خياراتي صراحة أحب أستمتع في القراءة، الاطلاع في المعلومة المفيدة.
3: حلو جميل.
7: أيضا في الرياضة، أيضا أتنقى رغم صداقاتي صراحة الكثيرة جدا، لكن عندي سبحان الله عندي أنا توجه وماشي عليه، ما أعرف هل هذا يعني مثل ما تقول توجه مناسب لي أو لا. حاول الشخص اللي تكون صداقتي معه يعني أكتسب مني قدر الأمكان الشيء النفسي والذاتي والشيء المفيد منه، يعني شيء حياتي أنا أستفيد منه، أحاول قدر الأمكان هذا الشخص أخليه يمود في عقلي في كل شيء.
3: جميل. يعني تستفيد من صداقاتك، من محيط يعني الصداقة.
7: أيوة، من ناحية الصداقة ومن ناحية أنه أعطاني شيء مفيد في الحياة.
3: نعم جميل.
7: فحاول قدر الأمكان أتمسك بهذا الشخص، ما ودر أبدا، مستحيل يعني أتركه. يعني أحاول أني على أي معلومة مفيدة حياتية أن أتعاطى مع في الموضوع أو في الحدث أي كان.
3: جميل جميل.
7: الصداقات الكاملة.
3: جميل هذه الثقافة أخوي سعد، وأكيد جميل لما مثل ما قلت في النهاية الإنسان يكون عنده هوايات متعددة، أصدقاء بالضبط. متعددين. هو يختار الشيء اللي يناسبه.
2: تبقى هناك بدائل خيارات.
3: بالضبط. يعطيك الصحة والعافية على هذه المشاركة والمداخلة الجميلة، نقاط رائعة.
6: أي والله أمانة. شكرا لك مشاركتك سعد.
7: شكرا يا أخواني وجزاكم الله خير، و أخونا أحمد المالقي بعث لكم السلام والتحية.
3: الله
2: يسلمك أحمد،
7: جزاك الله خير.
3: شكرا سعد.
2: شكرا
3: استمتع في رحلتك.
7: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: الله يحفظك يا رب.
2: بأمان الله. مع السلامة. مع السلامة. يتفق المتابعين والمستمعين على كثرة الخيارات أنها ما تعتبر مشكلة وما يكون بالضبط. عائق بل بالضبط. هو يمكن ربما يكون أفضل أريحية.
3: صحيح. وما تمنحهم الأريحية. ذكر نقطة مهمة قال حلو لو خياراتك كلها تكون مفيدة. بمعنى أنك أنت تنتقي الخيارات اللي تكون موجودة في حياتك.
6: صح.
3: لأن نحن الحين نعيش في زخم الخيارات.
6: صح.
3: فأنت المسؤول في اختياراتك وأنت المسؤول في أنك أنت شو تختار لحياتك.
6: بالضبط.
2: أكيد مستمعي الكرام على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد
2: أهلا وسهلا أخوي عيسى. اسمحنا لا ما نعرف إيش المشكلة انقطع الاتصال.
7: يعني خلص علي.
2: ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك
7: الاشتراك وعاد سبحان الله.
2: ولا يهمك ولا يهمك يا أخي.
7: الله يخليك بارك الله فيك. الله يسلمك.
2: كنا عيسى نتكلم عن كثرة الخيارات يعني هل تقع لك أكثر راحة أم تخليك يعني في أكثر حيرة؟
7: والله هو كثرة الخيارات أنا أحتار فيهم صراحة. يعني خاصة إذا مثلا على سبيل المثال عندكم أنتم تقدموا برامج في الإذاعات يعني إذاعة الوصال إذاعة هلا إذاعة الشباب إذاعة العامة زين مسقط فهم كذلك يعني 5 إذاعات 6 إذاعات يقدمون برامج نفس الوقت وتحتاروا ايش تتابع.
2: الله حط المثل كذا.
7: شوف انا تابعكم بعد شوية تابع إذاعة الشباب.
3: يا سلام. اكيد كلنا نكمل بعض.
2: استاهل استاهل الزملاء في مختلف الإذاعات والقنوات المحلية.
7: نعم.
2: فهذا اللي يخليك انت تحتار يعني عيسى
7: وش تختار. لكن كلها خيارات مفيدة الحمد لله. يعني اول زمان يعني قلت تختار بس قناة واحدة تابع شيء واحد وما تتعايق. الحين لا دور
2: أكثر خيار يعني
7: الحين بس تختار أو تدور ما الشيء اللي تختاره.
3: نعم. ولكن مثل ما قالت أبرار أخوي عيسى إنه في النهاية نحن نكمل بعض. يمكن اليوم موضوع تو الناس عاجبك أكثر من إذاعة الوصال موضوعها بكره لا إذاعة الوصال أغلى. فهذه الخيارات الجميلة اللي نحن نحتاجها أصلا. بالضبط.
7: الحين عندك نفس الشيء السيارات عندك مجموعة سيارات يعني كثير تتعايم وتشتري من السيارات يعني الحين الأول كانت سابقا تيوتا و
2: أيوة.
7: والنساء والهوندا وهذا السيارات محدودة
2: الحين أصبحت هناك خيارات كثيرة
7: سيارات صينية
3: أيوة سيارات صينية فعلا صحيح
7: الكورية كذلك
3: أي والله يعطيك الصحة والعافية أخوي عيسى.
7: تعدد الخيارات الحين
3: فعلا صحيح. أكيد والفائدة هي أهم شيء في تعدد الخيارات. يعطيك الصحة والعافية.
7: هي الفائدة
3: أي نعم. نتمنى لك مساءات سعيدة يا رب.
7: آمين يا رب.
3: شكرا شكرا.
7: وأنتم كذلك أختي أنوار وأختي أبرار.
3: الله يعطيك العافية عيسى.
7: عيد أشكر على إتاحة الفرصة.
2: الله يحفظك الله.
7: البرنامج يعني كنا نتمنى نشارك والحمد لله فضلك أنت يعني شاركنا.
2: فضل الله سبحانه وتعالى ومن أيضا فضلكم أنتم الغالي. إحنا أكيد نسعد بتواصلكم. الله يحفظك.
7: أنت موجود نحن نقدر نشارك بكل سهولة.
2: لا إن شاء الله تعالى الجميع فيهم الخير إن شاء الله. ولا يهمك أخي عيسى.
7: بارك أعتذر من أنوار.
3: أفع عليك بالحل.
7: الله علي عيد. مبادر يعني.
2: الله يحفظك الجميع الغالي. لأننا جالس عند ترى عندي تليفونات عشان كذا بعيد عن أنوار وبعيد عن أبرار فعشان كذا التليفونات قريبة مني فنستقبل المكالمات إن شاء الله واتصالاتكم في أي وقت الغالي. أحسنت.
7: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: شكرا جزيلا.
2: شكرا يا عيسى.
7: أحسنت.
3: الله يعطيك العافية.
2: الله يحفظك. الخيارات مريحة
3: متعددة ومريحة وتعطي أريحية
2: أيوة.
3: وتعطي بالعكس أفق أكبر. يعني أحيانا مثل ما قال عيسى بالضبط
2: أيوة.
3: إنه يكون خيارات كلها مفيدة أنت تحتار وين تختار لكن
6: أيوة.
3: في النهاية وين ما كان خيارك اختيارك راح يكون فايدة لك.
2: بالضبط.
3: أكيد طبعا.
2: إذن عبد العزيز العبد الله من قطر يقول أسعد الله مساكم. أمجد الهناي أيضا مساء الخير ويمسي عليكم بالخير ويمسي على المتابعين. أيضا مساء الخير لأم والهان نمسي عليك بالخير والسعادة والبركة. نعم أنتم في برنامج تو الناس مستمعينا. إحنا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج دو الناس من الساعة 5 لين 8 المساء. إذا راحوا أكيد إنهم بيردوا.
1: عيد يا عيد، ماذا لو عاد معتذرا؟
0: ما في،
1: ما في عاد، ما في ده.
0: لا لا، اتركي فرصة، اتركي فرصة للآخرين.
1: ما يفيد، ما يفيد، ما يفيد. لو يعيد ما بس معتذر مرة واحدة مليون مرة.
2: نعم إنه يا برار، نعم.
0: اتركي فرصة للآخرين.
1: ما شيء بلاك ليست.
2: أي والله.
1: يلا رحلوا عن دنيتي، ما بيعيش أيامي وياكم طالع ما في نفع. ليش ما خليت يكمل؟
2: أي والله،
1: أنا كنت أنتظر تعرف إيش
0: لهذا السبب عشان نسمع صوتك.
1: لا أنا كنت أنتظر أن الأغنية بعدها على طول أنوار تغني مع الأغنية. حتى شافتين نظرة أنوار فهمتني أنا أبغى تغني.
0: اختلطت عندك الموسيقى أنت، ها موسيقى البرنامج.
1: ما أنا كل عادة
0: خلفية برنامج تو الناس.
1: أنا المستمع وحد يبتسم.
0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، وايضا تحيه مسائيه لي يتابعون على منصات الشبيبه المريه على اليوتيوب ومنصه اكس، وايضا على منصات التواصل الاجتماعي، وايضا نرحب بالاتصال وسماع اصواتكم على 24924.
1: اكيد طبعا، واكيد نمسي على كل من يتابع الشبيبه ويتابع تو الناس على مرئيات الشبيبه. موضوع حلقتنا لليوم، هل الكثرة الخيارات تسعدك ولا تخليك محتار؟ سعد المس عليك. سعد يقول علميا وفلسفيا كثرة الخيارات غالبا ما تجعلنا أكثر حيرة وأقل سعادة.
0: علميا
1: هذا يقولك علميا وفلسفيا، لكن أشوف أنه ما دايما، بصراحة ما دايما. ليش ما دايما يا أبرار؟ لأنه أحيانا الخيارات تخليك أنت أصلا مستانس أنه تشكر ربك على هذا النعمة أن عندك وايد خيارات. يعني كل مرة تشرب شيء، مثلا هذا الشهر بتقول أنا بغير بشيء الفلاني، الشهر الثاني عندك خيار آخر، فكل مرة عندك هذه الخيارات فتكون عندك تجارب متنوعة، وبالتالي حياتك تكون كذا متلونة. شو رأيكم؟ متلونة.

0: زين، ولما يكون أبرار وأنوار عندكم يعني في منصة دائما نقول إحنا للأفلام والمسلسلات
1: بالضبط وكذا. أيوة،
0: هل هذه تجعلكم في حيرة أيضا؟ يعني إذا كان مثلا على تركيزك على
2: الأفلام،
0: على نوعية الأفلام،
1: ما المنصة التي تحيرني؟
0: أنا أتكلم عن الأفلام
2: مالية؟ لداخل
0: الأفلام على سبيل المثال، أكمل بس أبرار شوية اللي هي طبعا نقول إحنا مثلا الأفلام الأكشن على سبيل المثال نحددها، حددنا الأكشن ما نتكلم عن الرعب ولا نتكلم عن الكوميديا ولا نتكلم عن أفلام ثانية. الآن أنت في طبعا معك خيارات اللي هي أفلام الرعب، أفلام الأكشن، هذه ما تجعلكم أيضا في حيرة؟
1: لا
0: أحيانا.
1: تعرف ليش؟ بخبرك السيستم.
0: أنت خلاص أنت يعني حطيتي في بالك مثلا فيلم معين. أنا راح
2: أنا مسيستم، أنا ما بحضر حتى ولا فيلم لأنه مثلا ما يحطني في حيرة لأنه ما من اهتماماتي الأفلام والأكشن.
1: لا هو الأكشن بقول حكي مثال، لكن المنصة اللي لما ذكرت منصة فيها أفلام ومسلسلات، تعرفون شو أسوي؟ أخلي مجموعة مسلسلات وأفلام لشهر كامل أحطها في الليست.
2: واو.
1: فيكون عندي أنا خلاص مرتبة أموري. يعني شهر كان شهر 6 عارف الأفلام والمسلسلات اللي راح أشوفهم.
2: متى أبرار تشوفيهم؟
1: أشوفهم في الويكند، أكثر شيء الويكند متعتية الأفلام الويكند، المسلسلات العربية وكذا عادة أيام الأسبوع. واو. لكن الأفلام أحسن في الويكند.
2: حبيت.
0: وهل هذا علميا أيضا يعني أبرار وأنوار مثلا الخوف من اختيار الخيار الخطأ، المقارنة المستمرة بين البدائل، الاعتقاد أن هناك دائما خيار أفضل ينتظرنا، فلما ندخل إحنا أساسا هذه المنصات عشان نشاهد فيها أفلام بعد نصف بعدنا ما اخترنا شيء وما قدرنا نختار، يمكن ما نكمل نص ساعة نسكر التطبيق ومع السلامة. أيوة. وإحنا ما راح نشاهد أصلاً شيء.
1: أيوة هذا ما كل الناس يصير معهم، في ناس عادي عندهم.
0: عادي عندهم طولة بال.
1: أيوة.
0: لين ما يختار الفيلم اللي يريده.
1: بالضبط. الشخص اللي مكيف واللي ناوي إني يشوف فيلم صدقني عادي، ما أني مثلاً يطفش أو شيء. في ناس تحتار وايد، يعني مثلاً أسماء تقول إنه بالعكس كثرة الخيارات تخليها محتارة، لأن كثرة الخيارات تخليك تتخذ القرار أصعب، والسعادة تكون يعني أبعد مما تظن، بمعنى أن تكون سعادة بعيدة. لكن أنا أشوف لا، ما دائما، وأيضا يعتمد مثل ما ذكر أخونا أبو علي أن على حسب الخيار الموجود عندك.
2: بالضبط صحيح. يعني أنا مثلا أقول لكم أحيانا في أشياء معينة حتى لو كانت كثرة خيارات، حتى لو كان اختيار خطأ سوت عادي، ما تأثيره ما كبير على
0: يعني
2: حياتي.
0: مش قرار هي مثلا مصيري أو قرار في يخص حياتي.
2: بالضبط. فيلم خطأ خلى يكون فيلم خطأ، بالتالي بعرف أنا ذوقي.
0: وخلينا نقول في الكماليات يعني الأمور الكماليات وكذا،
1: هذه ما خيارات
0: في خيارات بس صحيح. ما تأثر في على قراري أو مصيري وكذا. إذا ما أخذته اليوم ممكن بعد بكرة بعد شهر بعد سنة. المهم أنه خلاص هذاك أنا عارف هذا السلعة وهذا المنتج ترى موجود.
1: بالضبط.
0: وممكن يجي منتج أفضل منه
2: مثلا،
0: فبالتالي كذا. أيوة.
2: لكن
0: أما القرارات
2: أيوة
0: القرارات مثلا المصيرية اللي تتعلق بحياتنا،
2: لا هذه نوقف معها. يعني مثلا
1: ضرورة ما يكون في وايد خيارات.
2: لا فيه
1: لا ضروري. صح. ايوه الضروره ما تحط نفسك في معمعه من الخيارات.
0: ضيق الدائره مثلا.
2: اتفق معاك.
0: ضيق الدائره على اساس انه ما يكون مثلا عندك خيارات. زين هنا في الحاله هذه لما نتكلم عن القرارات المصيريه، ما في اشخاص مثلا نلقى لهم احنا ايضا عشان نستشيرهم ممكن يقدمونا الخيار الانسب والافضل؟
2: صح.
0: وبعدين البعض منهم ممكن تستشير ويعطيك رأيه بس أنت ترجع لقرارك.
2: ممكن هو في النهاية عيد مثلا، خلنا نأخذ مثال مثل ما أخذنا مثال الأفلام، نأخذ مثال طلاب الدبلوم العام.
1: أيوة.
2: عنده 100 خيار وأحيانا أكثر عن 100 خيار.
0: أيوة.
2: الحين أنت لازم تحط في المنصة اللي هي في
0: القبول
2: الموحد. أيوة. مركز القبول الموحد لازم أنك تحط الخيارات الأولى، أنك تكون مرة أنت عارف وش تريد. هنا يجي اللي يقول عيد
1: بصف.
2: تشوف كيف ممكن تضيق الدائرة شوية شوية. أول شيء أنت تفلتر بروحك، بعدين تتجه لي أصحاب الخبرة.
0: أكيد.
2: بعدين تتجه لي سوق العمل، بعدين تتجه لي أصلا أنا ميولي إيش أصلا، وين أنا شاطر
1: بالضبط.
2: وين راح أبدأ،
0: أنا
2: وين
0: نفسي
1: وين أشوف
0: نفسي.
2: يعني في النهاية عندي أكثر من طريقة أني أنا أفلتر وبعدين أضيق الدائرة، وبالتالي ما أقع في الاختيار الخطأ. لأنه لو ما لو كان كثرة خيارات وتشتت وأروح أرتبهن كذا هباء منثورة، يعني بيروح الجهد.
1: أيوة.
0: هذه مثل لكلامك، دعما لكلامك أنوار، اللي هي نظرية مفارقة الاختيار. الفكرة كل ما زادت الخيارات مستمعينا ارتفع عندنا التردد، زاد القلق، انخفض الرضا بعد الاختيار، وزادت احتمالية الندم.
2: صح.
1: تعرف هذه
0: كل ما صارت عندنا خيارات كثيرة.
1: أيوة. تعرف نظرية المفارقة متى تصير أكثر وتزيد أكثر؟
0: أيوة.
1: لما ييك أكثر من شخص ويعطيك أكثر من خيار، بمعنى أحيان قرار مصيري. ومثل ما ذكرنا خلنا نضرب مثال على طالب الدبلوم العام.
2: فهو الله يوفقكم يا رب.
1: الله يوفقكم يا رب العالمين. فهو مثلا خاطري يكون طب، بيي بتي امه تقنعه ان لا هندسه، والده بيقول لا طيران، بيي اخوه بيقول لا الحين اختار اي تخصص في الذكاء الاصطناعي، فيكون هو كذا في معمعه من الخيارات ويتشتت، فهنا يصير نظريه المفارقه
2: صح.
1: عنده
2: وايد صح كذا يعني. حلو المشوره حلوه، لكن بعد نفس الشيء لازم نقنن الاشخاص
0: وبعدين ممكن تدخل احيانا العاطفه ترى في موضوع الخيارات. أيوة. انه مثلا الوالد قال لي كذا، بعدين ممكن يقول لك اخوك كذا. أيوة. الوالده قالت لي كذا
2: صح.
0: فعاد هنا ممكن شويه ايضا موضوع العاطفه له دور كبير يعني.
2: صحيح.
0: لكن انت من ترضي فيهم على اساس انك ممكن اختيارك بعدين قال لا انا لما اخترت لك انت ما مشيت على رايي انا
2: صح.
0: فممكن اللي هي الشعور بالندم في ايضا مراحل متقدمه
2: بالضبط.
0: بعد اتخاذ القرار وكذا
1: والله صارت يعني مثلا بعد 9 سنوات من التخرج وكذا في احد الاشخاص قالوا يعني المشكله ان الوالد يلومني ليش، لان يقول لي انا كنت قال لك التخصص الفلاني، انت اخترت هذا التخصص شوف صح. ما عندك يعني ما حصلت على وظيفه وكذا.
2: صحيح صحيح كلامك برار. بس نرجع ونقول نقطه معينه مهمه جدا من خلال هذا النقاش مستمعينا، انه لما يكون عندنا خيارات كثيره لازم نكون حذرين جدا في عدد تعدد هذه الخيارات، بحيث انه ما نتشتت وما نوقع في الخطا اللي هي نختار خيار في النهايه ما يكون هو يعني الاوبتيمم الخيار الصحيح الاصح، خلنا نقول من بين الخيارات الموجوده. ممكن تكون كل الخيارات صحيحه بس في خيار واحد أصح على حسب بناء على منطق
1: بالضبط.
2: يعني ما معقولة عندك خيارات لما بعد الثانوية وتقول والله روح أسوي قرعة.
1: لا القرعة ما تنفع لي.
2: لا
1: ما أكل شيء قرعة.
0: القرارات المصيرية أكيد مستمعي الكرام، يعني مسألة إن أنا أختار أو إني أخذ اللي في قرعة أدخل في القرعة وكذا، هذا أكيد يعني ما تتحمل هنا القرارات المصيرية.
2: عيد ممكن أسألك سؤال
0: سليم.
2: ممكن تتحمل مسؤولية الشخص يجيك يقول لك أنا ما عارف أقرر، أنت
1: تساعده يعني تساعده في
0: أنا ممكن هنا في من البداية أقول له أنا رأيي كذا بس يبقى رأيك أنت هو الأهم.
2: بس أنت عارف
0: أنه هو إيش تشوف مثلا،
2: هو ممكن يأخذ برأيك أنت عارف أنه يمكن يأخذ أكيد يعني يمكن 90% بيمشي على رأيك.
0: هذه اللي من شوية كنا نتكلم عنها اللي هي مسألة تدخل العاطفة في الموضوع وكذا. فالموضوع صعب.
1: وعلى مثل ما ذكرت أنوار إن ضروري الحذر في كثرة أو في اتخاذ القرار، لأن عبد الله درويش كذلك يقول يعني نفسك يتفق، لأن يقول كثرة الخيارات تربك أكثر مما تسعد، خصوصا في القرارات المصيرية مثل ما ذكرنا.
2: صحيح.
0: ورسالة تقول هنا سؤال يحير فعلا، لأن حلاوة الحياة باختلافها، وأنا أفضل طبعا هي راحت على مسألة اللي هي الأفلام وغيرها. أنا أفضل الكوميديا لأنها كلها ضحك وفرفشة. هذه الرسالة وصلتنا من أم عبد الله الهادي، شكرا لك يا أم عبد الله.
2: والله أنا في الأفلام لما يكون عندي خيارات وايد كوميديا رعب أكشن ما أعرف إيش، وأكون هذاك اليوم ما أعرف وش مودي، اروح ادخلهم في عندي تطبيق مال القرعه اسوي قرعه واللي يطلع لي اروح له.
1: اوكي بعد هذه فكره حلوه.
0: بعد هذه القرعه
2: أيوة والله لما يكون يعني الخيار ما راح يضرني ولا في يعني فهمت في النهايه
1: تتسلين مع نفسك انك تلعب مع نفسك هذه لعبه حلوه مع نفسك.
0: هو ايضا خيار لحظي يعني فعادي ما تاثر مثلا في قراراتنا المصيريه. اذا المستمعين الكرام، هل كثره الخيارات تخليك أكثر سعادة أم أكثر حيرة؟ أبرار أكثر بالنسبة للخيارات كيف؟
1: أنا مثل ما ذكرت قبل أن الخيارات أوكي ممكن بتكون معنا خيارات كثيرة، لكن أنا يعني أشوف الإنسان بنفسه هو اللي قادر يتحكم، هل يخلي هذه الخيارات تخليه ويتحول الإنسان يكون عنده حيرة وتردد، أو تخليه يكون إنسان عنده أفق واسع ويكون عنده هذا الاستشعار بنعمة الخيارات الكثيرة والفرص الكثيرة. فبالتالي هنا يعتمد على الإنسان بالنفس. أيضا الحمادي نوجه لك تحية، يمس عليكم الحمادي، يقول صحيح الخيارات تمنحك الحرية لكن كثرتها ممكن تسرق منك راحة القرار.
2: اي والله
0: صحيح. هي وتسبب لك طبعا قلق اكيد وتشتت. أيوة. وتوتر.
2: ايوه
0: وبعدك ما حصلت
2: بالضبط
0: الخيار الانسب ايضا. أيوة. مساء الخير لحور، ومساء الخير للمها، ومساء الخير ايضا لسعد. حور تقول كثرة الخيارات حلوة بس ما كل الخيارات طبعا خيارات تستاهل التجربة، وخيارات وخيارات لا، وخيارات تحب ترجع تقربها.
2: حلو حلو كلام حور. يعني احيانا مستمعينا نحن مثل ما قالت ابرار من كم دقيقه قالت انه ممكن هذه الخيارات تكون عندنا احنا مساحه ان نحن نجرب بعضها. فانا اختار الانسب من هذه الخيارات كلهم واجرب واحد واحد واشوف وين الانسب لي.
0: ممكن، وهذا ايضا معتمد على الوقت انت معاك، يعني
2: اذا عندك وقت
0: عندك مساحه،
2: اذا عندك متسع من الوقت تقدر. يعني مثلا مثلا كمثال
1: أيوة.
2: قالوا لك انه والله عندك هذا ثلاث وظائف تقدر تنتقل اي واحد منهم في العمل داخل العمل. الحين انت خلاص اوريدي موظف بس عندك ثلاث وظائف ممكن تنتقل بينهم عشان تغير وضعك الحالي. فيقول لك عندك ثلاث اشهر ممكن انك
1: تختار
2: في يعني في شركات كذا تسوي هاي الطريقه. فيروح هو البوزيشن الاول ثلاث اشهر والثاني ثلاث اشهر والثالث ثلاث اشهر ويجرب اي واحد اللي ممكن يختار.
0: وين يشوف نفسه؟
2: وين يشوف نفسه؟
1: وين يشوف نفسه؟
0: والمها تقول كثره الخيارات لا تكثر السعاده بل تكثر التردد والراحه، دائما في الوضوح لا في الزحام.
1: في الوضوح لا في الزحام، حلو هاي. لما اقول لك زحمه الخيارات
0: أيوه.
1: تعرفون الشعيد وانوار الحلو
0: قلتها
1: والله
0: هي اللي توضح لك الاشياء،
2: تكون
0: الاشياء واضحه معك.
2: أيوة تفكر فيها اربعه ولا اثنين تختار من بينهم؟
1: طبعا بيختار اثنين عشان شوي يقلل من
2: من الضغط
1: من الضغط. الحلو لما تعرفون المستمعين مستمعي شبيبي يعطونا مواقف حقيقيه صارت لهم.
2: ايوه
1: فاكيد نصب نمسي صبح ليش احنا بعدين على برمجه
2: الصباح نصبح ونمسي.
1: اي والله صبح ونمسي. ونرحب ايضا علي علاء من العراق اللي دائما يتابع
2: البرنامج.
1: ايوه علاء الامير،
0: تحيه لعلاء.
1: فعلاء يقول لنا واقع من تجربته، يقول صارت معه كان يبي يسافر فوالدته الله يحفظها قالت نروح لاربيل. والدة الله يحفظه قال لا نروح لإيران، وأخوه قال دولة ثانية. فهو قال وآخر شيء أنا بطلت أسافر من كثرة هذه الخيارات. قال بطلت أسافر،
0: قال خلاص ما راح أسافر.
1: قال ما راح أسافر
0: ولا سافروا بنفسكم يعني. تحية لك يا أخوي علاء، وأيضا
2: هذه تحية علاء. قرار مازن أنا ما سافرت.
1: هو أهم شيء السفر صراحة.
0: أكيد هذه تحية مسائية أيضا لأم مارين. أهلا وسهلا.
2: أهلا يا مارين.
0: مستمعين احنا راح نطلع لفاصل إعلاني قصير وراجعي لكم إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج دو الناس.
3: خليك شبابي. نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: نمسي عليكم مستمعينا أكيد في تو الناس وعلى 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. نحييكم ونمسي عليكم وأيضا نمسي أكيد على المتابعونا على مرئيات الشبيبة. عيد يشري لي يقولي في اتصال فنقولكم
1: بدل واحد اثنين
0: بعد بدل واحد اثنين أوكي حلو يعني تو إن ون يعني اتصالين في وقت واحد. إذن على 2-4-9-9-4-0 نقول لكم مساء الخير تو الناس.
2: مساء الأنوار كيفكم شو أخباركم؟
1: أهلا وسهلا أبو سلطان.
0: أهلا أبو سلطان
2: شو أخباركم؟
0: الحمد لله.
2: أنوار وين أنت اليوم صباح؟
3: والله في الدوام يا أبو سلطان.
2: يعني الأقصى اليوم أنت ما موجود ولا فرحك بيكتمل.
3: الله يعطيك الصحة
0: الله يسعدك يا رب.
2: ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم.
3: الله يحفظك.
2: أرحب بكم الصباح
3: لا شفت انكم ما شاء الله متحمسين كذا ومن الصباح اقول انا ابو سلطان كنت اسمعكم في السياره انا ورايحه الدوام فاقول تبارك الرحمن اسمع ابو سلطان اسمع سعد اقول ما شاء الله عليهم من الصباح يعني خطيرين صراحه.
2: انا اليوم مثل اليوم اسمح لي على الوقف اليوم جاء الصباح افتح تيك توك اشوف سعيد صباح اليوم داوم على طول شبك معها
1: أحيانا أبو سلطان نكون كذا مواصلين مواصلين
3: إيه والله
1: الله يحفظك يا رب
2: صحة والعافية يا رب إن شاء الله
1: سعيدين أبو سلطان تكلمنا من الواعدة ولا من وين أبو سلطان؟
2: والله اليوم في الواعدة طال عمرك
1: في الواعدة قبل كم يوم قبل كنت في صحار ها؟
2: اي نعم كنت بحار وان شاء الله مخطط نطيره ان شاء الله باذن
1: الله ما شاء الله
0: حلو هذا الترحال
3: جدول
0: عطله الحبيبه
1: الله يحفظك يا ابو سلطان
2: امين اجمعين.
1: موضوع حلقه اليوم
2: موضوع حلقه اليوم صراحه بامانه على الموضوع شيء كثير موضوع
1: الخيارات
0: الخيارات
2: اي نعم الخيارات هي كما تقول يعني القناعه وحسب الاختيار في الانسان إذا تردد بين الاختيارات الكثيرة ربما يكون رضا أقل
1: صح
2: لكن لما إنه يختار يعني كم تقول بالحاجة اللي هي يريدها يكون توكل على الله هي أفضل شيء يعني
0: حلو.
1: جميل يعني لكن لما تقول إحنا أبو سلطان مثلا إنه بالنسبة لأبو سلطان إن الخيارات تعطي أكثر راحة يعني وأريحية في اختيار أي بدائل يعني أو أي بديل
2: بالفعل بالفعل يعني الناس أذواق تحصل هذا يمكن ذوقه غير عن ذوقه أنا وصعب إنه يختار حاجة معينة لكن لما إنه يتعدد الاختيارات هو كما تقول أكثر وأكثر يرتاح
0: يعني
2: ما يضل على نوع واحد.
0: جميل يعني أبو سلطان أنت مع كثرة الخيارات ولا ما إنك ضد الخيارات؟
2: لا والله بالعكس يعني هي تكون حاجة أسعد إنك أنت ما تضل على نوع واحد أو منتج معين لا تكون متعدد مثل أنواع المنتجات.
3: حلو جميل يا أبو سلطان أيوة. وشكرا على هذه المشاركة الجميلة
0: يعطيك العافية.
2: العفو
3: جزاك الله خير
2: أتمنى آمين نطالب الإدارة الشبيبة إنه صباح الشبيبة يكون كوكب ثلاثة في موجودين.
0: الله يحفظك أبو سلطان ما أحسن طول الوقت 24 ساعة ونحن إنه موجودين في الاستوديو.
1: الله يحفظك يا أبو سلطان.
2: لا الآخرين ما عليهم قصور مأدين واجبهم على أكمل وجه.
3: الله يعطيك العافية
2: أمانة يختلف من شخص لشخص ثاني.
3: الله يحفظك
0: الله يسعدك يا رب يسعدك
2: آمين أجمعين وربي يحفظك إن شاء الله
1: مكملين لبعض الغالي. شكرا جزيلا لك يا أبو سلطان
2: الله يخليكم ونطيبكم من إحسانكم طال عمرك
1: في أمان الله شكرا
2: إن شاء الله يومكم سعيد إن شاء الله
1: يومك سعيد يا رب مع السلامة. وعلى 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول سلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا الحمد لله بخير
4: معك شمس المصلحي.
1: أهلا بك يا شمس
3: المعروف لا يعرف
0: أكيد غني عن التعريف.
1: كيف أمورك يا شمس إن شاء الله بخير
4: الحمد لله الله يسلمكم كيفكم أنتوا أخباركم
0: الحمد لله بخير دامك بخير
4: الله يعطيكم الصحة والعافية
3: ربي يعافيك. شمس كيف على موضوع حلقتنا اليوم إيش تقولي؟
4: هو أول كانت الخيارات جدا ضيقة يعني إذا واحد يبي يقرر يروح مطعم أو مكان بتحصل الخيارات أول قليلة جدا الحين لا اختيارات وحلو التنوع اللي نحن فيه التطور اللي احنا فيه
3: صحيح.
4: فالحين ما تحتار أنا أحس أني لما أحتار لما أريد أروح مكان لأن يعني كل مكان له ميزته الميزة هي اللي تخليك تروح وين الأفضل وين الأحسن
3: يا سلام
1: جميل.
4: فأنا بالنسبة لي الاختيارات حلوة بالعكس كثرة الاختيارات يعني
3: جميل حلو.
4: أيوة.
3: حبيت كلمة إني أنا كثرة الخيارات، كل واحد يميز شيء في ساعتها، سواء كان أنا هدفي سواء كان مزاجي اللي راح يحدد إيش الخيار اللي أنا راح أختاره.
4: أكيد.
3: حبيت صراحة، حلوة.
1: زين شمس شمس أيوة. هل أيوة. يعني سبق وإنك لغيتي عملية شراء لأن الخيارات كانت عندك كثيرة ومحيرة؟
4: لا، أنا شوف مكاناتي محددة مثلا للمواد الغذائية مكانها محدد خلاص، هذه في العائلة في عائلتي إن نحن نروح هذا المكان خلاص.
1: جميل.
4: فكذي. أما في مثلا الحين مثل مثلا معك الحين المولات وكذي، ف يعني الأقرب دائما للأفضل.
3: حلو.
4: والتوسع في هذا المكان أكثر من التوسع في هذا المكان، يعني أروح على حسب وين الأفضل دائما.
3: حلو جميل.
4: أيوة.
3: يعطيك الصحة والعافية شمس.
4: الله يعافيك
3: وعلى هاي المداخلة الجميلة، وإن شاء الله مسائك سعيد يا رب.
4: وانتوا أسعد، شوفكم على خير.
3: شكرا لك.
1: شكرا يا شمس.
4: مع السلامة. مع السلامة.
1: يومك سعيد. مع السلامة.
4: مع السلامة. مع السلامة. مع
3: السلامة. رأيي وايد حلو.
1: ووجدنا طبعا من خلال الاتصالات وايضا الرسائل تختلف الاراء.
3: اكيد اكيد، والاختلاف هذا اختلاف صحي وجميل.
1: أكيد.
3: ورائع، وان صراحه يعني يوضح لك انه حقيقي ضروري نشوف الموضوع من اكثر من زاويه. زاويه الخيارات نحن مثلا وش مزاجنا، وايش الشيء اللي نريده كهدف، وايضا من زاويه انه دائما ما نعمم انه كثره الخيارات راح تكون مشتتة. ممكن كثرتها في بعض الشخصيات وعلى حسب طبيعة الشخص ممكن تكون طبعا وسيلة تساعده وهي أكثر أريحية.
0: بالضبط، هو على طبيعة الشخص. بس عيد ذكر نقطة مهمة لما قال عملية الشراء، ممكن من كثرة الخيارات أنت يعني خلاص تكنسل. لكن أنا أقول لك العكس، يكون أنت أصلاً تبى تشتري حاجتين مثلاً، إذا فاتح أبليكيشن
1: أيوة.
0: وتبى تشتري بس حاجتين، إلا وتشوف نفسك شاري كذا 15 حاجة 16 حاجة. ليش؟ لأنه وايد خيارات وأنت ما تبي يفوتك شيء
3: تشتري
0: وخلاص الفلوس يروحن.
1: وسالم القابري يقول إن كثرة الخيارات طبعاً تحيرني بصراحة. ويحس إنه في الأخير تصير مذمة. ما أعرف يعني سالم إيش تقصد، لكن في الأخير إحنا نعرف إنه سالم القابري الخيارات أيوة محيرة بالنسبة له. يعني أيوة كثرتها محيرة.
3: أيوة مش الاختيار المناسب بالنسبة له إنه يكون عنده كثرة خيارات. نروح لي ولا يو حكاية أبرار وعيد.
1: نروح لي ولا يو حكاية. وين اليوم تأخذونا؟ لأي محافظة؟
3: اليوم جنوب الشرقية.
0: جنوب الشرقية.
1: جنوب الشرقية. إيه
3: مرة سيدة هناك. مرة. إذا مستمعينا في هذه الولاية، يمكنك أن تبدأ صباحك بين رمال ذهبية وتقضي ظهيرتك في بين المزارع والأفلاج، ثم تختتم يومك مباشرة على شاطئ يطل على بحر العرب، مكان يجمع الصحراء والبحر في مشهد واحد، وكان عبر التاريخ محطة للقوافل والتجارة، وأيضا موطنا لأهل عرف عرفوا بالشجاعة والكرم.
1: هذه الولاية مستمعينا تقع في محافظة جنوب الشرقية، وتعد من أكبر ولايات المحافظة مساحة، وتتميز بتنوع تضاريسها بين السهول والرمال والوديان والسواحل، إلى جانب عشرات القرى التي ما زالت تحتفظ بطابعها العماني الأصيل.
0: ومن أبرز ما تشتهر به هذه الولاية مستمعينا تربية الإبل، حين أصبحت سباقات الهجن جزءا من هويتها، إذ تستضيف العديد من السباقات والمنافسات التي تستقطب ملاك الهجن من مختلف أنحاء السلطنة. فيعني مستمعينا هذه الولاية تشتهر بسباقات الهجن وأيضا الإبل.
3: اسم هذه الولاية مستمعينا يتكون من كلمتين في جنوب محافظة جنوب الشرقية، ويتكون من كلمتين، الأولى توحي بالاتساع والامتداد، والثانية تحمل اسم قبيلة عمانية عريقة. فيا ترى من هي هذه الولاية اللي نحن نتكلم عنها؟
1: كما تضم مستمعينا هذه الولاية عدد من المعالم التاريخية، من أبرزها حصن، طبعا أبرز الحصون فيها الذي كان يؤدي دور دفاعي وإداري مهم، ويعكس جانب من تاريخ المنطقة العريق.
0: أكيد. وأيضا تشتهر هذه الولاية مستمعين بزراعة النخيل حال بقية الولايات، وأيضا إنتاج التمور، كذلك إلى جانب زراعة الليمون والمانجو وبعض المحاصيل الموسمية، مستفيدة من الأفلاج والآبار التقليدية اللي أسهمت في ازدهار النشاط الزراعي عبر السنين.
3: ويزيدها مستمعين تميز موقعها القريب من رمال الشرقية وسواحل بحر العرب لتكون واحدة من الولايات التي تجمع بين البيئة الصحراوية والبحرية في آن واحد مثل ما ذكرنا سابقا، وهو تنوع يمنحها طبيعة فريدة ووجهات سياحية متنوعة.
1: وما تكتمل الحكاية دون الحديث عن أهلها الذين اشتهروا بالكرم وحسن الضيافة والتمسك بالعادات والتقاليد العمانية الأصيلة، لتبقى هذه الولاية ولاية تجمع بين التاريخ والطبيعة والأصالة في مكان واحد. سعد يقول دائما ختموها وقول ولاية كذا.
0: سعد هالمرة
1: متابعينا ومستمعينا عرفت احنا في أي ولاية؟ سعد يقول جعلان بني أبو حسن. نشوف المتابعين. رحتوا هذه الولاية؟
0: لا
3: لا،
1: ما سبق زرتوها؟
3: لا.
1: جميلة.
0: مرينا عليها يعني. لحظة، اللي يروح صوب الأشخرة يمر على هذه الولاية؟
1: ضروري
0: يمر صح؟
1: تمر عليها؟
0: بس مريت عليها خطافي، لكني قعدت هناك لا
1: ما جلستي.
3: عيلاً حتى إذا كان خطافي خطافي لكن لا لا.
1: أنا دخلت لداخل الصحراء.
3: اشرح لنا اشرح لنا
1: داخل الصحراء. أكيد وتنتشر في هذه الأماكن وفي صحراء هذه الولاية عدد كثير من المزارع. أنتم متخيلين الواحد الزراعي اللي وسط صحراء؟
3: ما شاء الله.
1: شفتوا هذا المنظر؟
0: شفت
1: أو تخيلتوا في يوم من الأيام أنكم تدخلوا الصحراء يمكن تقريبا يمكن لأكثر من 7 كيلومتر، بعدين تجد نفسك مع واحات زراعية.
0: حبيت.
1: تقول الماي من وين؟
3: يا سلام.
1: تقول هذه الأشياء من وين؟ كيف جات؟
0: كاني شايفة مقطع في الإنستغرام حق هذه الولاية نفس ما أنت ذكرت. وسط صحراء فجأة. أيوة. واحات زراعية.
1: وسط صحراء نعم، واحات زراعية منتشرة. وهذه تحيات أيضا الأخ العزيز محمد سعيد، مسي عليك بالخير. وأيضا منيا من تونس، مساء الخير. وسعد بعد يقولنا ختموها قولوا جعلان بني أبو حسن.
0: أيضا روان زجالية، روان زجالية كذلك تقول جعلان بني أبو حسن.
1: سالم الجابري يقول مصيرة.
0: أكيد نمسي عليك يا راشد ونقول لك شو هي الولاية اللي نحن تكلمنا عنها قبل شوي، وكذلك للتحية لك يا أستاذ محمد الربيعي وأيضا للأستاذ أحمد.
3: محمد يقول جعلان بني أبو علي.
1: جعلان بني أبو علي. والمها تقول أيضا جعلان بني أبو علي. سعد يقول ولاية جعلان بني أبو حسن تشتهر بالمعالم التاريخية والزراعية والأفلاق. أيضا أكثر ولايات سلطنة عمان تشتهر كذا ساعة. أيوة.
0: يعني ما يبشي يديد سعد.
1: أنا محتاجين معلومات إذا كان عندكم
0: معلومات تميز هذا الولاية.
1: أكيد
3: سباق الهجن
0: شعار هذه الولاية أصلا.
3: شعار مثلا ولاية سباق الهجن.
0: بالضبط.
3: من هي هذه الولاية؟
0: روان يعني رجعت تكتب تقول جعلان بني أبو حسن، كأنها متأكدة.
1: روان متأكدة؟
3: روان.
1: المعلومة اللي قلناها أيضا مستمعين الكرام أن هذه الولاية أيضا تشتهر طبعا بالزراعة، زراعة النخيل، إنتاج التمور، إلى جانب زراعة الليمون والمانجو وبعض المحاصيل الموسمية. وما ننسى أيضا هي تجمع بين الجبل وبين الصحراء وبين البحر.
3: المهم واجد مهم. واجد مهم. وهي قريبة من رمال الشرقية. يعني ما أدري
0: يوم بنقول اسم الولاية أنا عندي سؤال بعدين.
1: لا لا أحسن نقول.
0: يلا عندك عندك
1: قول. ما أعتقد أنت تنتظر أكثر من كذا.
0: هلا.
1: أنا متأكد.
0: لا لا عندكم عندكم عشان ما تقولون أبرو ليش تقولين.
1: طبعا أغلب إجابات المتابعين. ومحمد سعيد أيضا يقول جعلان بني أبو حسن. فعلا هي هذه الولاية ولاية جعلان بني أبو حسن.
0: إنزين سؤالي طبعا هي ولاية جعلان بني أبو حسن. فيعطيك العافية سعد، يعطيك العافية روان على الجواب وكذلك حور. بس عيد أنا عندي سؤال، هو الحين جعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن، أتوقع جعلان بني أبو حسن هي الولاية الصحراوية أكثر شيء، وجعلان بني أبو علي هي البحر صح ولا لا؟ واحدة منها صحراء والثانية بحر صح؟
1: حرق لها المعلومة؟
0: كني كي أتذكر أن حد من بني أبو حسن قال هاي المعلومة.
3: صراحة ما أعرف، بس بني أبو حسن مثل ما ذكرنا هي الاثنين
0: صحراوية
3: صحراوية صحراوية الأغلب، بس مع تطلع للبحر.
0: أوكي.
3: تجمع بين شو اسمه مثل ما ذكرنا تضاريس متنوعة.
0: حلو، يعني مثل بقية الولايات العمانية أغلب الولايات يعني الحلو إن فيها تضاريس متنوعة.
1: متنوعة. أم تالا مساء عليكم بالخير والسعادة، أهلا وسهلا أم تالا من ليبيا، مساء الخير. ضحكنا معك هذا برام.
3: ما أدري ضحكت الرياكشن مالك أبار بس حياتها كلها تضحك بتمضي حياتها كلها تضحك على رياكشنات عيد أبوي وايد وايد منا وايد
0: شوفني أنا حين تري الجواب وشوفني كذي يعني
1: طرحت سؤال مهم جدا
0: أيوة
1: متابعينا مستمعينا جعلان إيش اللي يختلف يعني أو اللي يفرق بين جعلان بني أبو حسن يعني إيش هي الأشياء اللي مثلا تميزها احنا نتكلم عن البحر مثلا جعلان بني أبو حسن جعلان بني أبو علي إيش فيها ننتظر أيوة. منكم متابعين الكرام سواء كان برقم الاتصال 24990000 أو من خلال متابعتنا على منصات الشبيب المري على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي
0: لأن أكيد نحن نوجه تحية للزميل فهد المشايخي هو من جعلان بني أبو حسن فأذكر كان بين النقاش سألته هو زميلي يعني في الإعلام فقلت له هش الفرق بين جعلان بني أبو علي وبني أبو حسن فقال بني أبو حسن بيئة صحراوية أكثر جعلان بني أبو علي اللي يميزها بيئة بحرية أكثر
3: أكثر يعني في النهاية في واحدة أكثر من الثاني
0: أيوة كذي يعني
3: ممكن
1: معلومة جميلة
3: ممكن معلومة جميلة أبرار يوم نروح نزور هل شو اسمه الولايات
1: انزين
0: لازم يبالنا نويات ناخذ معنا عيد ولا لا
3: رحنا قلنا له بس هو ما يبي ترى فكرة شيلنا
1: ممكن أيضا نغير ممكن برجع لكم خلاص الموضوع فيه طلع أنا كنت أسأل المتابعين والمستمعين اللي يتابعونا هل رحتوا هذه الولاية ولاية جعلان بني أبو حسن خبرونا عن روحاتكم هناك إيش شفتوا إيش هذه الولاية اللي ميزها عن باقي ولايات سلطنة عمان نرجع لموضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم
3: عندك الموضوع عيد
1: إذن مستمعي الكرام هل كثرة الخيارات تجعلكم أكثر سعادة أم أكثر حيرة على 24990000 هذا لسماع أصواتكم أكيد واللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وعلى 98.5 في محافظة الظفار
0: أكيد طبعاً وكذلك العنود شاركت على موضوع حلقتنا لليوم تقول مهما تعددت الخيارات اختر راحة بالك مهما كلفك الأمر ونحن نقولكم قبل لا نطلع فاصل فاختاروا راحة بالكم دايماً أكيد نحن مستمرين راح نقرأ بقية المشاركات لكن بعد الفاصل

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

مستمعينا مستمعي برنامج تو الناس، رجعنا لكم من جديد في ساعتنا الثانية، وأكيد ما زلنا متواصلين معاكم بسوالفنا وحكاوينا في برنامج تو الناس عبر إذاعة الشبيبة. مستمرين معكم أكيد من الساعة 5 إلى الساعة 8 وساعة

0: في خلينا نقول على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللمان. وهذه أيضا تحية مسائية لزاهر العفيفي اللي تابعنا من ولاية الطاقة، جعل الله مساك أجمل وأسعد أخي زاهر العفيفي. طبعا في محافظة ظفار مستمعي الكرام على 98.5.
1: إذن نقول لا تفكر ولا تحتار، تو الناس السوبر ستار. الله الله، تو الناس سوبر ستار.
2: إيش رأيكم؟
1: كل مرة أنوار تبلني شيء حلو.
0: الناس سوبر ستار
1: مرة هالمرة هالأسبوع شكل شهر يوليو، هذا العبارة الجديدة. تو الناس سوبر ستار. لا لا زين زين،
0: يا ما حنشوف يا ما حنشوف.
1: أي والله يا والله. إذن مستمعينا، نحن مستمرين معكم في فقراتنا اليومية، ومباشرة نتجه إلى عسرية. كيف كيف الحركة أنوار؟ عي ما شفت عيد يوم يسوي كيف كيف يسوي عيد؟
0: لا لا، هذه زاوية 180 أعتقد.
1: هذه من صوبك شو اسمه هذا، بتكون 90 هنا 90 بتكون 100 يمكن.
0: هذا دخلنا في الإحداثيات
1: وال 95.
0: أيوة أيوة. كيف نروح على السريع عقب الغرائب مستمعينا الكرام.
1: على السريع اليوم موضوعنا أبرار وعيد، إيش سر العمر الطويل بالنسبة للنساء؟ علماء يدرسون ظاهرة ثلاث شقيقات تجاوزنا 100 عام من عمرهن، والدراسة تهدف إلى استقصاء العوامل البيولوجية الكامنة وراء الشيخ. ويا ترى إيش هذه الدراسة تقول، وما سر الحياة المديدة لهؤلاء الثلاث شقيقات؟
0: إذن مستمعي الكرام، ما هو سر الحياة المديدة؟ قد تساعد ثلاث شقيقات برازيليات يبلغ مجموع أعمارهن 316 عام، وقد منحتهن موسوعة جينيس هذا الشهر لقب أكبر ثلاث شقيقات على قيد الحياة في العالم. الباحثين في العثور على الإجابة مستمعينا يهدف مشروع DNA، وهو دراسة تقودها العالمة مايانا زاتز من جامعة ساو باولو، إلى استقصاء العوامل البيولوجية الكامنة وراء الشيخوخة، وقد تساعد النتائج المستخلصة من حالة الشقيقات الثلاث العلماء على فهم أفضل لسبب حفظ أو احتفاظ بعض الأشخاص بقدراتهم البدنية والإدراكية بصورة جيدة حتى في أعمار متقدمة للغاية، وفقا لوكالة رويترز. طبعا احنا لما نقول المشروع DNA لونجيفو،
1: فيقولكم له علاقة العمر المديد بدهون البطن، فكيف يا ترى؟ يقولكم هذا الاكتشاف طبعا من وكالة رويترز أن دهون البطن مع التقدم في العمر، اكتشاف قد يفسر دهون البطن مع التقدم في العمر، ويقارن الباحثون بين أشخاص بالتسعينات من العمر ومعمرين تجاوزوا 100 عام، وبين أشخاص أصيبوا بالوهن أو التدهور الإدراكي أو الأمراض المزمنة، بحثا عن السمات المرتبطة بطول العمر. وقالت زاتس التي تنسق أعمال مركز أبحاث الجينوم البشري في الجامعة، من خلال اختبارات الحمض النووي نبحث عن الجينات الوقائية، ونعلم أن هناك عددا منها، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 100 عام، ولا سيما العائلات التي تضم عدة معمرين تجاوز 100، أصبحت أبحاثنا أكثر دقة في تحديد هذه الجينات. إذن خلونا شوي نشوف العلماء إيش قالوا بالنسبة للعوامل الوراثية. يعتقد العلماء أن هذه العوامل الوراثية الموروثة قد تؤدي دورا أكبر من التأثيرات البيئية في الحفاظ على الصحة والقدرات الوظيفية في مراحل متأخرة من العمر. الشقيقات الثلاث مستمعين وهن زولينا دي ديوس نونس صاحبات طبعا 103 أعوام، وزورايدي دي ديوس وعمرها 104 أعوام، اللي أول ذكرتها في البداية كانت أحد الشقيقات فعمرها 103، الثانية 104، أما الثالثة فعمرها 109 أعوام. يعيشنا في مدينة ريو دي جانيرو عفوا، وجرى التعرف إليهن من خلال منصة معينة والمنظمة اللي طبعا عملت هذه الدراسة، وهي منظمة طبعا عالمية تتحقق من سجلات طول العمر وتتعاون مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقال بن مايرز الرئيس التنفيذي لهذه المنظمة، عندما تبلغ الشقيقات هذا العمر فمن واضح أن هناك عنصر وراثيا قويا لأنهم شقيقات، لكن نظرا لأنهن يعيشن بالقرب من بعضهن البعض فإن لديهن أيضا شبكة دعم، حيث يمكن لأفراد الأسرة تقديم المساعدة عند الحاجة، وهناك بالتأكيد جانب مجتمعي أيضا.
0: وهل تعتقد مستمعي الكرام أن هناك في نظام غذائي صحي يتبعه الشقيقات الثلاث؟ وتعتز الشقيقات الثلاث طول أعمارهن إلى اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة

0: واستعادت زولينا ذكريات طفولتها التي قضتها في السباحة وصيد الأسماك في الأنهار، وقالت كان كل شيء طازج، لم يكن لدينا ثلاجة، فيما أضافت زورايدي الرضاعة الطبيعية أيضا مهمة للغاية، وبخلاف ذلك عاشت الشقيقات حياة عادية إلى حد كبير، فقد عملت لافيتا في الحرف اليدوية ثم لاحقا في إحدى شبكات التلفزيون، وعملت زوردي ممرضة وربت 5 أبناء، بينما ربت زولينا وهي ربت منزل 6 أبناء.
1: ويأمل الباحثون في فهم كيفية مساهمة العوامل الوراثية بدلا من نمط الحياة في حماية القلب والعضلات والوظائف الإدراكية من الآثار المدمرة للتقدم في السن. وقال الباحث جواو باولو جيليريمي الذي يعمل مع زاتس إن هدف الدراسة هو الوصول إلى 500 شخص تجاوزوا 100 عام حتى نتمكن من استخلاص استنتاجات أكثر حسما بشأن طول العمر.
2: ما شاء الله،
0: يعني هناك تعزى لأسباب، البعض يقول مثلا للوراثة،
1: وراثة
0: والبعض للنظام الغذائي الصحي،
2: والبعض حتى ذكر من بداية الطفولة الرضاعة الطبيعية.
1: أيوة.
2: ممكن تكون أحد الأسباب. ولكن أنت تحس الجينات لها علاقة الوراثية؟
0: لها علاقة،
2: لها.
1: أنا أشوف أن أكثر شيء نظام الغذاء، لأن أذكر أن حتى في لقاء لأحد المعمرين العمانيين لما ذكر نظام الغذاء اللي عنده نظام غذائي صحي، فلاحظ أن فعلا النظام الغذائي وايد يعمل دور في طولة
0: في
1: العمر.
2: أنا أحس، ليش أحس أنه الجينات العوامل الوراثية لها دور؟ سبحان الله، يعني بس كذا مرة كنا نسولف سوالف بدون طبعا دراسة معينة، مجرد آراء كذا بيني وبين أخواني، فنقول في عوائل معينة تحسي أن هم ممكن ما شاء الله أعمارهم تكون طويلة، وفي عوائل أخرى لا، يعني يتوفاهم الله في مراحل متقدمة من العمر.
1: أيوة.
2: فتحسي صحيح. تقول هذه العائلة كأنها أكثر معمرين،
0: لها علاقة
2: بالجينات.
0: أحس لها
1: ممكن.
0: علاقة فعلا
1: ممكن.
0: في تقريبا يمكن ربما يكون أيضا في يعني من نقول تقريبا معارف، أو أنا سمعت، ما يعني ما أقول إني أنا سمعت، ولكن إنه يعني عرفت فعلا وتأكدت إنه في بعض الأسر، بعض صحيح. العوائل كذا أحيانا تكون الأمر حتى وراثة، حتى مسألة مثلا اللي هي طولة العمر أو قصر
1: صح.
0: العمر وكذا
1: صح.
0: فتلاقي يمكن حتى بالنسبة ما يتعلق بالأمراض.
2: أيوه.
0: يعني مثلا أيوه. تلاقي مرض متشابه مثلا عند في عدد من أفراد الأسرة
1: صحيح.
0: فعشان كذا يعني ممكن. ربما تكون الوراثة، الجينات الوراثية لها علاقة.
2: وإذا رحنا لدائرة أكبر عيد، خلنا نقول جينات العمانيين نفس الشيء، الخليجيين نفس الشيء، لو تلاحظ أعمارنا ما نفس الأجانب.
0: هذا أيضا له علاقة بالبيئة، أيضا
2: ممكن البيئة، ممكن النظام
0: أيوة.
2: الغذائي، نظام الحياة، وممكن جينات جيناتهم هم مقارنة مع جيناتنا نحن.
1: ذكرتيني بشيء أنوار، أنه فعلا يعني دول شرقي آسيا لاحظ معهم معمرين أكثر من الأطفال، خصوصا اليابان
0: صحيح.
1: عندهم معمرين
0: صحيح.
1: يعني درجة أن تشوف واحد وايد كبير في العمر لكن ما زال موظف ويشتغل، ليش؟ لأن أصلا أغلبهم الفئة العمرية عندهم من المعمرين
0: صحيح. لاحظ أنه مثل الهرم، نقول الهرم السكاني يعني
1: أيوة.
0: أكثر فيها اللي هي المعمرين كبار صح. السن، تجديهم أكثر عدد يعني من الأطفال أو حتى مثلا من الشباب.
1: بالضبط صح. صحيح.
0: فهذه كلها عوامل المستمعين الكرام تدخل طبعا في مسألة اللي هي طولة العمر، والأعمار بيد الله.
2: أي أيوة والله عيد ونعم بالله. بس مستمعينا نفس الشيء ناخذ من هذا الخبر، شيء ناخذ أن نحن لابد أن نكون نظامنا غذائي سليم، لازم أن نحن ندير بالنا على طبيعة لايف ستايل مالنا، أسلوب حياتنا، بطريقة أن نحن نقي نفسنا من الأمراض. مثل ما قال عيد، ممكن يكون عندنا مثلا هستري أمراض ضغط وسكر، فلنفترض أنه هو وراثة.
1: أيوة.
2: ليش أنت من بداية أنت عارف أن عندكم مرض السكر وراثي؟ ممكن أنك أنت تتجنب هذا الشيء من طفولتك. يعني أحيانا طبعا هو كل هذه أشياء مقدرة من الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن لازم نأخذ من الأسباب.
1: بعد ما ننسى الاهتمام بالصحة النفسية.
2: أيوة.
1: يعني الصحة النفسية وايد تلعب دور ترى، يعني ما على كل شيء تقعد تفكر، ما على كل شيء تقعد تدقق، لأن فعلا الشخص اللي وايد شاري راحة باله، وايد جالس يشوف الحياة حلوة، ما وايد يجلس يفكر، تلقاه صحته وتشوفه تحس فيه براءة. لكن الشخص اللي وايد قاعد يفكر تحسين طول الوقت مهموم.
2: أيوة.
1: كل شيء يعني مهموم، الدنيا ما تسوى.
0: تذكرت اليوم الأستاذ شبيب الكلباني كان معنا في برنامج صباح الشبيبة.
1: أيوة.
0: لما كنا نتحاور ونتكلم عن المبادرة والحملة اللي عندهم اللي هي اختر الصح.
1: أيوة.
0: فكان يتكلم
2: كثير، ما مداني أسمعها هذه،
0: كان يتكلم كثير عن أيضا اختيارنا نقول للغذاء أو التغذية
1: بالضبط.
0: المنتج الغذائي اللي احنا نختاره ونشتري، أو مثلا اللي تعودنا، وأيضا نتكلم عن اللي هي المأكولات السريعة. المأكولات السريعة اللي أيضا احنا نقول اليوم أغلبنا احنا يعني بما أنه في زمن متسارع وكذا نختار الوجبات السريعة وكذا
2: صحيح.
0: فكان يتكلم أيضا عن نقطة مهمة جدا يعني لما يقول أنه طبعا هي بالتعاون مع مجلس التعاون هذه الحملة
2: مجلس الصحة الخليجي
0: فيقول أكثر يعني ممكن ربما يكون احنا في الخليج منتشر اللي هي مسألة السمنة
2: بالضبط.
0: ومؤشر خطير يعني
2: صحيح
0: مؤشر خطير في مثلا حتى
2: يعني خلنا أقول دول الخليج الأخرى يعني نحن شوي في سلطنة عمان والله الحمد السمنة عندنا
1: أقل
2: مستوى أقل
0: أيوة.
2: فحقيقي هذا مؤشر جدا خطير.
1: بس تعرفون كيف فعلا لما دكتور شبيب ذكر موضوع السمنة لو نلاحظ الأطفال أغلب العوائل شو يسوون للأسف طبعا نحن ما نشجع هذا الشيء لما يقول لك يكافئ عياله أو يقولهم نغير روتين شو يروحون يروحوا مطعم وجبات سريعة على اختيار الأطفال
0: والحلويات وكذا
1: وطبيعة الطفل
0: يعني اختار هذه الأشياء
2: الجديدة أجيب لكم الجديدة برار وعيد صار ما شاء الله تبارك الرحمن الأطفال عندهم بطاقة أمهم داخل تطبيق التوصيل ومباشرة إنهم بس يطلبوا تخيلوا
0: ولك ألو
2: ويوصلوا ولك ألو
0: ولكن ألو ألو ألو
2: حقيقي
0: الأمهات
2: إيه والله عيد عطهم عطهم الأمهات
0: لا أنا ما أد الدنولة
2: حقيقة يعني خطير الموضوع يا مستمعتنا الحبيبة ويا مستمعنا أيضا الحبيب أبنائك أمانة في دينك هذا ما تكريم لهم ترى ولا يعني هدايا إنه والله هو يكون عنده ولا أيضا رفاهية إذا كنت تشوفها من ناحية والله نعطيهم كل شيء هذا ما من ضمن العطايا اللي لازم إنك تعطيه طفلك لأنه هذا راح يدمر صحته
1: بالضبط صحيح.
2: عند البطاقة وبس مجرد إطلب وهو بس يشوف تم خصم طبعا هذا الكلام إنزين خلنا أقولكم يعني نواجه من واقع خبرة فأرسل لك أكيد رسالة يا أختي العزيزة
1: والله سبحان الله أنا أفكر في الموضوع لأن صار الموقف
0: ليش أنا خبرتك أن أنت تتكلم في الموضوع
1: واحدة من خواتي
0: يعني وتعرف أن الأطفال أنه قريبين منكم أكثر
2: أيوة.
1: واحدة من خواتي ويعني ولد أختي ماسك الأيباد وطلب وتفاجئنا نحن يقول ترى الحين بي وانصدمنا بعد طالب ما يعني ما وجبة واحدة وايد وجبات وقلت ترى أنا طالب بفلوس وبفلوس الأم مسكينة
0: ما قسمكم منهن يعني
2: شو نسوي الأهل كلهم مسكين كريم
1: والمشكلهم طالب كذا أشياء عشوائية
0: أنا ليش أقولكم يعني الأطفال أكثرهم يعني ممكن ما يتوجهوا للأب يتوجهوا للأمهات
1: الأمهات طيبات
0: مباشرة حتى البطاقة الحين خلاص أصبحت معاهم
2: أي والله أخونا عبد العزيز أي والله
0: حتى زماننا
2: ميت بيسة وروح اشتري من الدكان عاد إذا طوروك ميت بيسة
0: وعندك خيارات ذاك الوقت
2: اي والله أيوه. تشتري بهم ايش هذا كل 200 بيسة أيوه.
1: نعم والله العظيم
2: عبد العزيز متابعنا من قطر أبرار وعيد يقول نسبة السمنة بين البالغين معانا اللي هم أكثر من 18 سنة في قطر تبلغ 43.1% يعني شوي أقل من نصف بالمئة
1: بس هذا مؤشر بعد يعتبر
0: مؤشر
1: خطير.
2: خطير. أيوة. خطير الله يعطيهم صحة والعافية يا أخوي عبد العزيز وأكيد إن شاء الله بالتوعية اللي طبعا دول الخليج ماشية فيها في سبيل طبعا الوصول لحد من السمنة والوصول إلى صحة أفضل بإذن الله تعالى تقلل هذه النسبة
1: بإذن الله تعالى.
0: إذن هذه أيضا تحيات مسائية لحذيفة الرواحي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج تو الناس على الشبيبة منيا من تونس أهلا وسهلا وحياكم الله سعد مسي عليك بالخير مجددا ونمسي بالخير على اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا اللي مثبتين الموجة مشاويركم مسائي مستمعين الكرام مستمر أكيد ومشوار تو الناس أيضا مستمر معاكم ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نما.
1: تو الناس
2: 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مساء السعادة مستمعين الكرام، وإحنا مواصلين معاكم برنامج تو الناس على الشبيبة، وهذه أكيد تحيات مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال الجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. كذا مباشرة من نسمع شاكيرا
1: يعني كأس العالم
0: أخباركم مع كأس العالم.

0: إذن مستمعي الكرام، قطار مونديال 2026 يسرع خطاه 7 منتخبات في ثمن النهائي ورقم جماهيري تاريخي. تشهد ملاعب القارة الأمريكية إثارة كروية غير مسبوقة مع إسدال الستار على مباريات قوية في دور 32 من بطولة كأس العالم 2026، ومع تصاعد وتيرة التنافس بدأت ملامح دور الثمن النهائي تتضح رسميا بتأهل نخبة من العمالقة.
1: في النسخة الاستثنائية مستمعينا لم تكتفي بتقديم المتعة داخل المستطيل الأخضر، بل حطمت أرقاما قياسية تاريخية في المدرجات تعكس الشغف العالمي الجارف بهذه اللعبة. حصاد دور 32 بطاقات حسمت واستقالات أعلنت، أسفرت المواجهات المكتملة عن حسم عدة منتخبات لتأهلها بجدارة واستحقاق من خلال عروض كروية قوية. فعندكم مثلا تأهل فرنسا الصريح، نجح ديوك الفرنسية في تحقيق فوز عريض على منتخب السويد بثلاثية نظيفة، وشهدت المباراة توهج النجم كيليان مبابي الذي سجل هدفين ليقترب خطوة إضافية من الرقم التاريخي للأسطورة ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ المونديال. وبهذا الفوز تضرب فرنسا موعدا مرتقبا مع بارغواي في دور الست 16.
0: وعبور المكسيك التاريخي مستمعنا الكرام، كسر منتخب المكسيك مستضيف البطولة عقدة إقصائية لازمته لمدة 40 عام بعد تفوقه على الإكوادور بنتيجة 2-0. هذا الفوز قاد المكسيك أكيد لمواجهة الفائز من لقاء إنجلترا والكونغو الديمقراطية اليوم، المباراة اليوم بين إنجلترا والكونغو. بينما أدت الخسارة إلى إعلان مدرب الإكوادور استقالته الرسمية فور نهاية اللقاء.
1: Let's go مباشرة إلى النرويج اللي ترافق النمسا. صعدت النرويج إلى الدور المقبل بقيادة هدافها الحاسم إيرلينغ هالاند الذي وقع على هدف الفوز الثمين أمام كوت ديفوار في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1، ليضرب النرويجيون موعدا ناريا أمام البرازيل في ثمن النهائي.
0: وإليكم مستمعي الكرام قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 حتى الآن، تأكد صعود 7 منتخبات بشكل رسمي للدور المقبل، وجاءت القائمة على النحو التالي: المغرب الممثل العربي الوحيد المتأهل حتى اللحظة، الديوك الفرنسية، والسامبا البرازيلية، والمكسيك، كندا، والمنتخب السادس المنتخب النرويجي، والمنتخب البرغواني.
1: إذن جدول مباريات اليوم مستمعينا والمتبقية والقادمة بإذن الله تعالى، فنستكمل الليلة وبإذن الله بداية الصباح مواجهات دور 32 مثيرة ونعرضها لكم وفقا للتوقيت المحلي لمدينة مسقط يا أبرار. طبعا أكيد نذكرهم أنوار على مباريات اليوم، راح يكون إنجلترا والكونغو الديمقراطية على الساعة 8 المساء، كذلك بلجيكا والسنغال على الساعة 12 يعني بعد منتصف الليل، يعني نقول بداية يوم الخميس. وأيضا أمريكا ويعني وأكيد تلعب مع البوسنة والهرسك يوم الخميس الساعة 4 الفجر بتوقيت مسقط. طبعا أكيد مستمعينا هذا رقم قياسي عالمي يزين المدرجات بعيدا عن الحسابات الفنية، فدخل مونديال 2026 التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا أن هذه النسخة هي الأولى التي يتجاوز فيها الحضور الجماهيري حاجز 5 ملايين مشجع، وتؤكد كسر هذا الرقم القياسي تحديدا خلال مواجهة فرنسا والسويد التي احتضنها ملعب نيويورك نيوجيرسي وسط حضور غفير تخطى 80,000 متفرج.

إذن مستمعينا الكرام، بطولة كأس العالم 2026 تثبت يوم بعد يوم أنها نسخة للذكرى. فالإثارة التي بدأت في المجموعات وتواصلت في دور 32 تعدنا بمواجهات أكثر شراسة وقوة في الأدوار الإقصائية المقبلة، حيث لا مجال للتعويض ولا صوت يعلو فوق صوت. الصراع نحو الذهب المونديالي الغالي.

عيش حياتك وخليك شبابي مع الشبيبة أفهم ومع برنامج دو الناس. مستمعينا الكرام، احنا في ساعتنا الثالثة من البرنامج وباقي 20 دقيقة، وهذا 20 دقيقة لكم مستمعينا وأيضا للمنتخب المصري المتأهل لدور 32، وإن شاء الله نتمنى للتوفيق أيضا مع برفقة المنتخب أيضا المغربي والمنتخب الجزائري إن شاء الله تعالى. بس إيش علاقة الفنان أحمد سعد بخبرنا التالي؟ بين المشجعين أحمد سعد يشعل الحماسة للمنتخب المصري في فانكوفر.

0: شارك الفنان المصري أحمد سعد عددا من المقاطع الفيديو عبر حسابه الرسمي في الانستغرام يوم الاثنين. تظهر حماسه الشديد مع في تشجيع المنتخب المصري لكرة القدم بين المشجعين المصريين الذين آزروا منتخب بلادهم في مباراتهم أمام نيوزيلندا على أرض ملعب بي سي بيليس في مدينة فانكوفر الكندية.
1: وظهر الفنان المصري في العديد من مقاطع الفيديو التي نشرها وهو يرقص بخفة ظله المعهودة مرتديا قميص المنتخب المصري، وأشاع جوا من البهجة بين المشجعين بطبيعة طبعا أحمد سعد الذين احتفلوا بفوز منتخب بلادهم في 3-1، وتتصدر مصر مجموعتها في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026. إذن ونواصل الخبر أبرار.
2: أكيد نواصل الخبر. وكان أحمد سعد قد أحيا حفلا غنائيا في فانكوفر قبل ساعات من انطلاقة المباراة، رفع خلاله العلم المصري متمنيا أكيد الفوز لمنتخب بلاده منتخب مصر، وتوجه لاحقا ليكون بين المشجعين المصريين على مدرجات ملعب بي سي بليس.
0: ويحيي أيضا الفنان أحمد سعد سلسلة من الحفلات في أمريكا وكندا بالتزامن مع نهايات كأس العالم 2026، وكان من بينها حفل جماهيري أحياء على مسرح دولبي تيتر الشهير الذي يشهد إقامة حفلات توزيع جوائز الأوسكار بلوس أنجلوس.
1: أحمد سعد هو وطبعا أجواء الجميلة، وأكيد طبعا ما غريب، أنا جالسة أتخيل أبرار وعيد أنه كيف حط الجمهور حرفيا، كيف حطهم باسلوبه وخف الدم وكذا وفرفشته
0: خلاص. هذه مساحته الفنان احمد سعد.
1: اي والله،
0: واحنا تعودنا طبعا هو ممكن ايضا حتى يجمع بين الاغاني الرومانسيه والحزينه وكذا،
1: صح، لكن والشعبيه
0: لكن لما يتعلق الموضوع طبعا بفرحه بلد وفرحه منتخب في كاس العالم، خلاص هذا هو احمد سعد.
2: شهير يقعدون مع الجمهور، يعني يكون فيهم هذا التواضع
0: بالضبط،
2: وهذا يشجعهم أيضا، هم يشجعون منتخبهم الوطني
1: صحيح
2: مهما كانت الظروف. فحلو لما نشوف نحن كبار الشخصيات والمشاهير ما يأخذون المقاعد بي آي بي ويكونون ضمن مدرجات الجماهير العادية، فهنا أكثر يكون حماس ويشعل الجو حماس أكثر.
1: والليلة أكيد مثل ما يقول شوارع مصر أكيد موسوعة، وأكيد كل شوارع مصر ملونة في هذا تلك اللحظة بتأهل أكيد مصر، وسعيدين طبعا بهذا خلنا نقول الفوز لمصر على نيوزيلندا. نتمنى لها إن شاء الله التوفيق بإذن الله تعالى وتأهلها كمنتخب عربي.
0: يا رب إن شاء الله ترافق المغرب وأيضا من بعدهم الجزائر.

0: نوم النهاردة؟
1: أي ما فيش نوم. نغني كل عين على مباراة روسيا ونيوزيلندا.
2: والله الغنية من الآخر تميلة.
1: والله
2: كلنا سوا عيلة.

0: كلنا سوا عيلة أكيد في يعني تشجيعنا للمنتخب المصري وتشجيعنا أيضا للمنتخب المغربي وتشجيعنا كذلك للمنتخب الجزائري. كلنا نحن وطن واحد وفرحة واحدة. وأكيد هذا يعني أيضا حتى حسن سلطان اللي هو من دولة من المغرب مملكة المغرب يقول أشكركم أن نحن في الشبيبة دائما نذكر المنتخبات العربية ونشجع المنتخبات العربية, ويقول شكرا لكم على تشجيعكم وديما ديما مغرب.
1: ديما ديما مغرب.
0: أي والله.
1: 1 2 3 هل سمعتوا هذه الأغنية؟
0: لا.
1: 1 2 3 بيلي لجيري.
0: لا.
1: هذه المنتخب الجزائري.
0: أوكي ما سمعتي.
1: راح نسمعها الأيام الجاية إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: في موعد مباراة المنتخب الجزائري.
0: إن شاء الله. إذن تعليقاتنا طبعا عبر اليوتيوب, متابعين عبر اليوتيوب. أمان المقبالي تقول إيش هو موضوع الحلقة اليوم؟ إيش موضوع حلقة اليوم يا شباب؟
1: موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام الاختيارات, هل تجعلك أكثر سعادة أو أكثر حيرة؟ اختياراتي مثل ما يقول أحمد.
0: اختياراتي. إيه اختياراتي دمرت حياتي.
2: مدمرة حياتي. إيه والله.
0: أيوة.
2: إن شاء الله ما تدمر حياتكم واختياراتكم ومستمعينا, فقد تكونوا منتبهين أنتوا وتختاروها. في طبعا نظرية اسمها إرهاق اتخاذ القرار. مستمعين تشير أبحاث في علم النفس السلوكي إلى أن الدماغ يستهلك جزءا من طاقته مع كل قرار يتخذه حتى القرارات البسيطة. لذلك نجد أن الأشخاص بعد يوم مليء بالاختيارات يميلون لتأجيل القرارات أو يختارون أسرع خيار أو يتركون القرار بالكامل.
0: أيضا في مشاركة كذلك من زينب بتقول إن أحيانا كثرة الخيارات لا تمنحنا حرية أكبر, بل تجعلنا نفقد يقيننا. أو أنا أتوقع لما قلت نفقد يقيننا تقصد نفقد ثقتنا في اتخاذ القرارات.
2: أيوة أيوة جميل. لا عشان كذا على فكرة هذا الكلام يساند الدراسة اللي أنا ذكرتها, لأنه العقل كأنه العقل يتعب خلاص
0: بالضبط
2: ذهنيا من التفكير في القرار,
1: يرهق
2: حقيقي. يعني طبعا أنت لأنك إيش تضطر أنك أنت تشوف أكثر من جانب وأكثر من زاوية وأكثر من عامل ممكن يأثر في اختيارك لهذا القرار. بالتالي عشان كذا يقول لك صنع القرار أحد المهارات اللي لابد من الإنسان أنه يتعلمها. ويا كثر كتب صنع القرار, كيفية اتخاذ القرار اللي طبعا ممكن انك تقرأها, ولكن التجربة هي خير برهان.
0: طبعا اكيد التجربة خير برهان, لكن في ناس ضد هذه النظرية. مثلا روان الزجالي تقول روان كثرة الخيارات بالعكس انها مهمة لانها تمنحنا فرصة نجرب اكثر, وكل ما جربنا نكون اكثر خبرة في الحياة. فنتوقع هنا تقصد المواقف, هذه الامور
1: المواقف ايضا تعلم. صحيح.
0: أيوة.
1: يعني اليوم أنا اخترت حاجة ممكن لاحظت إنه هذا الحاجة من خلال مع الأيام كذا إنه ما تناسبني, ما تناسب اختياراتي أو ميولي, فأنا ممكن أتجه للاتجاه الآخر مثلا لاختيار حاجة بديلة ممكن ربما يكون هي أكثر يعني عشان إحنا ما نندم. وفي دراسة هنا تقولنا ليش إحنا نندم أصلا بعد الاختيار. توضح أبحاث في علم النفس مستمعينا الإنسان بطبيعته طبعا يتخيل النتائج التي كان يمكن أن يحصل عليها لو اختار بديلا آخر, وهو ما يعرف بالتفكير الافتراضي. ولهذا قد تشتري هاتف ممتاز ثم تقضي أسبوعا تشاهد مراجعات للهواتف ما اشتريتها يعني, فبالتالي هنا راح تشعر بالندم, تقول أنا لو اشتريت تليفون مثلا كذا كذا
0: أيوة.
1: أفضل لي كان عن كذا.
2: هذه تعرف يدخل فيها عيد وأبرار القناعة. إذا أنت إنسان ما قنوع راح يكون هذا الشيء
1: داخل فيها القناعة
2: داخل. نعم.
1: ربما يكون أيضا متغيرات المنتج يعني تعطيك أيضا منتج يعني كل منتج مثلا يعطيك ميزات أفضل من السابق. فهذه أيضا أتوقع أنه ما دخل في مسألة القناعات وكذا.
2: أنا أقول لك وجهة نظري من أي ناحية
1: مثلا جاية. من ناحية الميزة أو لك وجهة نظر
2: وجهة نظري عيد جاية مني يمكن تتفق معي يمكن لا وأبرار. يعني مثلا أحيانا أن نحن نكون

0: تليفون، انا محتاج ان اشتري تليفون معين او جميل. سياره معينه وهذاك اليوم لازم اقرر بين فلنفترض هذا البراند ولا هذا البراند، هذيك الساعه وهذا اخر اصدار للسياره، اروح واشتري او قررت خلاص اي وحده اريد. بعدين بعد كم شهر نزلت سياره ثانيه نفس البراند اللي انا اشتريته، ولكن نزل مثلا
1: فيها ميزات اكثر
0: وافضل
1: متطور اكثر.
0: يا الله قرار اتخذته خطا، يا ريتني انتظرت، يا ريتني ما اخذت، يا ريتني ما اخترت. هل الانسان يعني اذا كان ما قنوع مثلا هو
1: هل داخله مساله القناعه مثلا انوار؟ أيوة. هل داخله فيها مثلا مساله السعر او المبلغ اللي مثلا يكون متوفر عندي؟
0: ايوه
1: انا اتوقع انه مثلا حتى لو بالنسبه للسياره هذه لو فكرت في السياره الثانيه واكثر ميزات يمكن يكون مبلغ اكثر فيها،
0: صح
1: انك تدفع مبلغ فيها اكثر.
0: صحيح.
1: وليش رايك؟
2: شوفوا يعني كثره يعني شوف انا في النهايه شوف الهواتف تراها متشابهه، فانك مساله انه والله انا بحتار ان اي هاتف او شيء، يعني حط في بالك انك انت تبال الهاتف لشيء معين
1: اكيد.
2: فبدل ما انك انت والله تقارن هذا الانسان مثلا عنده هاتف احدث عن هاتفي او نزل هاتف جديد، فهنا فعلا له دخل في القناعه. المفروض انك انت ما تحتار وايد، تختار الهاتف اللي يناسبك.
0: هي انا احسها مثل ما انت ذكرت عيد، يعني هي القناعه هي جزء من هذا الموضوع،
1: من الاختيارات،
0: من الاختيار يعني. وممكن يكون شيء اخر يعني في هذا، في الندم، انه يكون يعني ممكن الشخص، ترى في اشخاص بطبيعتهم سبحان الله سبحان الله يختاروا شيء بعدين يندموا، ما اعرف يعني كطبيعه،
2: لانهم يكونوا مترددين من البدايه، فيكونون بين اللي نختار نحن هذا الشيء ولا ما نختاره.
0: أيوه.
2: فيكون عندهم هذا التردد، وبالتالي لو هو اختار الشيء وخلاص ملكه.
0: أيوه.
2: بتلقين بعده ما راضي
0: ويروح، لا يروح مثل ما قال العيد في الدراسه انه يقرا التعليقات اللي تثبت له انك انت اختيارك خطا، كانه يدورها.
1: ايوه صح. على فكره ايضا هذه لها علاقه مثلا ب بالمثلا الشركه اللي نزلت مثلا هذيك السلعه، انك انت تكبرك انك انت لا اختيارك هذا المنتج اللي اخترته في افضل منه، عشان مساله انك انت تدفع اكثر
0: ممكن
2: صح.
1: مساله التسويق والترويج للسلعه نفسها.
0: هذا صارت لي شباب، صارت لي الاسبوع الشهر الماضي او الشهر اللي قبله، انه كنت اريد اشتري ايباد جديد ورحت لشركتين حلو، ففي شركه اعطتني سعر اقل وسعره اقل وفي ميزات، وكان وايد متحمس البائع، حسيت اقنعني. بعدين قلت انوار خلي عنك سوالف، انت تحتاجي عشان كذا وكذا وكذا، فروحي وسالي المختصين الخبراء اللي عندي في محيط يعني معارفي. المهم بعدين رحت الشركه الثانيه عرضت لي منتجين، واحد غالي وواحد رخيص. ما رخيص الا ارخص منه بشوي.
1: ايوه
0: هذه شركه ثانيه. اللي غالي وايد جلس يقنعني فيه واحسن واحسن وما ادري ويش كذا
1: زين،
0: بس انا لان قلت هدفي اللي اريده اللي ارخص بشوي، اللي اغلى بشوي الميزه اللي فيه ما بتفيدني ابدا،
1: يعني انت ما تحتاجيها
0: ولا بستخدمها. أيوة. أيوة. بس شيء واحد.
1: أيوة.
0: عيد يوم بيشوف الثاني بيشوف ان انوار مشتريه الغالي، يوم بتشوف الثاني
2: يعني بس ان عشان الشو،
0: عشان الشو.
1: ايوه عشان الشو.
0: هذا شيء اخر بعيد يعني،
1: انا اخر اهتماماتك اهتماماتي
0: واشتريت الثاني. فاحيانا هذه طريقه البيع وايد خطيره،
2: طريقه التسويق اللي اسلوب الاقناع.
0: اي والله
2: ففعلا يعني وايد ناس تحس ان
1: عشان انت ما تخرج من عنده. ايوه ما تخرج من عنده وتروح لل
0: كلام عيد صح، ما تخرج من عنده انت مشتري، تروحي له بعد اسبوع نزل الاصدار الجديد يقول لك اوه انت عندك الاصدار القديم كذا، نزل إصدار جديد.
1: أيوة.
0: أحسن وأحلى وواو وبتندمي. فعشان كذا القرار من البداية لازم يكون عن قناعة.
2: بالضبط المفروض يكون عن قناعة. فعلا في ناس كذي وايد تحتار، يعني مثلا أحمد وانت تقولين موقفك، هو ذكر موقف مشابه لموقفك، يقول أنا أريد أشتري سيارة لكن لحد الحين ما قادر أتخذ قرار مناسب واختيار السيارة المناسبة، لأنه صار عنده تردد بين أني يعني أوكي ممكن.
1: وهل محتاج أكثر أحمد في الاستشارات أبرار تسألي؟ بس يعني أحيانا نفس الشيء، أنا لما أسأل أكثر من شخص يعطوني الخيارات، هذه الخيارات اللي تسبب لي أنا توتر وقلق وما أعرف أختار بسرعة. يعني
0: أنا أتفق
1: أحمد لو تسألي يعني أبرار، هل
2: أحمد سمعت سؤال عيد انك انت هل يعني
1: استشارت ناس
2: على اساس تختار سياره مناسبه ولا لا؟
0: كم عدد الاشخاص اللي استشرتهم؟
1: هذه لها ايضا علاقه تراها، وسبب رئيسي في انت تجلس في حيره.
0: ايوه والله وايد اتفق.
2: وضروري بعد في اتخاذ مثلا شراء سياره، شراء هاتف او ايا كان، تشوف انت ايش محتاج بالضبط. يعني مثلا اذا يبنى على طاري السياره, يعني مثلا انا ما اهتماماتي رحلات جبليه, فليش اخذ مثلا سياره كبيره او تناسب الرحلات الجبليه والاشياء.
1: صحيح.
2: سياره مناسبه صغيره حق اشياء اليوميه بس,
1: مشاوير اليوميه.
2: صحيح. مشاوير اليوميه. لكن مثلا يعتمد على انت شو تحتاج بالضبط.
0: صحيح. الحين مشورة ثانية جتك أحمد, على الله يعينك.
1: احنا على أحمد استشارات.
2: احنا خليناك تتردد أكثر يا أحمد.
1: استشارات لا مجانية بعد أحمد. استشارات مجانية. وأحمد سعد يقول اختياراتي مدمرة حياتي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: سووا الناس هو اللي دائما معاكم واللي انتم ما مثلكم ناس ومستمعينا. نحن في دقائقنا الاخيره دقيقتين تفصلنا عن نهايه البرنامج. استمتعنا كثير بمشاركاتكم ومداخلاتكم واتصالاتكم اكيد, وايضا مشاركاتكم في كل لحظه من لحظات هذا البرنامج, سواء كان في موضوع الحلقه او كان في فقره على السريع او كان في كاس العالم او في اي فقره من فقراتنا اليوميه. اكيد استمتعنا معاكم وما زلنا متواصلين معاكم, ننتظر ايضا اكيد تعليقاتكم اللي ما راح نفوت ولا تعليق قبل نهاية البرنامج. أكيد طبعاً. وكان موضوع حلقتنا اليوم, هل كثرة الخيارات تخليك كذا محتار ولا مستانس وسعيد؟ فالأغلب ضد كثرة الخيارات, لكن الغريب أن راشد وايد, يعني أنا استغربت راشد من مشاركتك, لأن راشد يقول كثرة الخيارات, يعني هو مع كثرة الخيارات لأن الخيار المحدد راح يصيبك بالجنون. أنا أشوف العكس صحيح, الخيار المحدد يريح راسك,
1: خلاص انت هاي واخترت,
0: انا عندك ما عندك غير هذا الخيار. لكن اذا خيارات وايد هنا ممكن صح يصير تردد شتت, مثل ما كان مع اخونا
1: احمد
0: وايضا مع انوار, وكذلك ايضا سعد تقريبا قال نفس الشيء انه يريد يشتري هاتف ومحتار بين نوعين من الهواتف. فهنا كثرة الخيارات فعلا تخليك متردد أكثر.
1: أكيد. وهذه مشاركة أيضا من المها تقول كثرة الخيارات غالبا تزيد الحيرة أكثر من السعادة, لأن الوضوح أهم من العدد.
0: الوضوح أهم من العدد.
1: الوضوح أهم من العدد. فعلا
0: كل ما كان خيارات محددة كل ما كان وضوح أكثر.
2: أنا مع الخيارات ولكن تكون محددة.
1: شكرا لك يا المها. سالم يقول كم باقي من البرنامج؟ خلاص سالم,
0: نحن خلصنا يا سالم,
1: بس عشان خاطر عيونك
0: بس نحن في تو الناس حتى لو مخلص البرنامج عادة نمدد.
2: لعندك ربع ساعة.
1: إذن مستمعين احنا وصلنا للساعة 8, نهاية حلقة تو الناس لهذا اليوم الأربعاء, وبكرة الخميس الونيس, وفي انتظاركم إن شاء الله من الساعة 5 لين 8 المساء.
0: مستمعينا استمتعنا أكيد معاكم أنوار علوي, عيد الخويطري, أبرار المشيفري, وأكيد بدر البلوشي في أكيد برنامج تو الناس من الساعة 5 إلى الساعة 8. ودائما نقولكم الخيارات الكثيرة المحددة دائما هي مساحة للاختيار الأفضل, وأن نكون نتخذ قرارنا بطريقة أفضل لمستقبل واعد بإذن الله. نترككم مع هذه الكلمات لليلة هانئة بإذن الله تعالى وسعيدة, تصبحون على ألف خير.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

صدقني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

Ojíš, hajedek. Uchylili.

Ej, hejerdag. Ухали.